0: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان السوري.
1: أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدث معالم حياتنا اليومية. اليوم واحد الموضوع اللي ربما أنت أو أنتي اللي كتسمعنا أو كتسمعينا أو كتتابعنا عبر يوتيوب غيكون قريب لك، وغتقول بأنه فعلا حتى أنا كيوقع لي بحالك. كاملين كنقدروا أننا نحلو. كيف نحلو علينا الصباح؟ أول حاجة كنديروها كنمشيو للتليفون، وكنلقاو راسنا من بعد نص ساعة أو لما كنعرفوش نحدو شحال ديال الوقت داز وحنا كنتفرجوا في حياة الآخرين في البوست ديال الناس، وكنشوفوا واحد الحياة، واحد النجاح، واحد طريقة وأسلوب ديال الحياة، ديال العيش ديال الناس، وكنبقاو نسولو أنا فين، أنا واش وصلت، علاش أنا مازال ما وصلت. أو ربما كتقدر تكون ناشط، المزاج ديالك عالي، وكيجيك مساج أو لا كتدخل تشوف بوست أو كتشوف ستوري وكيتغير لونك ويتغير المزاج ديالك. أو ربما كتجلس باش تدير شي عمل، سواء كتقرا سواء خدام، وبدون تفكير أو بدون وعي كتلقى راسك تركيزك مشى وتشتت أو هزيت التليفون بلا ما تحس. فواش حنا اللي كنستخدموا الانترنت وفق اختياراتنا، أم أن كثرة المحتوى والإشعارات والمقارنات هي اللي بدأت كتختار لينا شنو نشوفوه وشنو نفكروا فيه وما يستحق انتباهنا؟ هادشي اللي غادي نحاولوا نركزوا عليه اليوم مع ضيفي الكريم الأستاذ العربي البهلالي، اللي هو مدرب تنمية، مدرب تطوير الذات، وهو كذلك مؤسس منهج السؤال الصحيح. أنت تختار أم الخوارزميات تختار لك؟ أستاذ العربي مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
2: مرحبا بك جنى على الحنان، ومقدمة شاملة جاملة، تبارك الله عليك ما شاء الله.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا. نحاول

0: أنه هو تشخيص ونكون واقعيين. كل واحد فينا كيقدر يوقع له حاجة من هذا الشيء اللي قلت أو لا كل هذا الشيء اللي قلت. كاملين بينا كنقدروا أننا نكونوا كنفيقوا أول حاجة كيف ما قلت كنشوفوها هي التليفون. أنا كنهضر معك دابا غادي تجيني نوتيفيكاسيون أو لا إشعار، غادي نهز التليفون وغادي نشوف بطريقة لا إرادية، أو ربما نبغي نكتب ميساج ونلقى راسي بغيت ندخل الواتساب نكتب ميساج ونلقى راسي من بعد واحد نص ساعة راني في انستغرام ولا راني في الفيسبوك وما عرفتش كيفاش تدرت داك المسار. هل نحن من يختار أم هناك من يختار لنا؟
1: سؤال صعب وسؤال جميل. لكن أنا دائما كنتكلم مع الناس وكنتكلم على كيفاش أننا نتعلمه كيفاش نضبط المسار ديالنا، إعادة ضبط المسار. يعني ماشي مشكل أنك تخرج على المسار الصحيح، لكن دائما أنك كيفاش ترجع لذاك المسار الصحيح اللي أنت خاصك تمشي فيه. غنحاول في الموضوع نطلق من واحد نقطة وهي مبدئية وجوهرية، وهي أن الإنسان بصفة عامة في الحياة كيقلب على جوج ديال الحاجات، كيقلب على أساس أنه يكون ناجح، كيقلب أنه يكون إنسان سعيد. هادو جوج ديال الحوايج كيحتاجوا منا واحد المسألة مهمة، وهي اللي كيديوها منا التليفون وكيديوها منا وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات بصفة عامة، وهي الانتباه. دونك الانتباه ديالنا، المورد ديالنا ديال الانتباه اللي عندنا هو واحد قليل بزاف. دونك إلا جا الانتباه ديالنا يمشي لبعض الأشياء اللي ممكن أننا نعتبرها مشتتات أو في بعض الأحيان محفزات، أونك يعني الانتباه ديالنا الأشياء المهمة اللي غتخلينا أننا نكون سعداء ونكون ناجحين ولا النسبة ديالو ضعيفة جدا. إذن التحدي اللي عندنا في العصر دابا حاليا بوجود الانترنت، بوجود الذكاء الاصطناعي، بوجود وسائل التواصل الاجتماعي، هو أشنا هي الأشياء اللي خاصنا نعطيها الانتباه ديالنا أكثر.
0: هذه نقطة مهمة، وهذا هو السؤال. لأنه أنت يا تخصص ديالك هو أنه وكيعجبني هذه المسألة، أنه كيفاش نعرفه نطرحه على رأسنا الأسئلة المهمة في الوقت المناسب. لكن هضرتي على الانتباه. عادة أو لا قبل منصات التواصل الاجتماعي وقبل التليفون وقبل هاد الموجة ديال التكنولوجيا، كنا كنجلسوا وحنا نحددوا شنو الأشياء، شنو الأولويات اللي عندنا، شنو من يستحق انتباهنا، من يستحق اهتمامنا، من يستحق المجهود، وفين نقدروا نديروا هذا المجهود. الآن مع هاد الموجة وهاد الثورة التكنولوجية ما بقيناش ربما نسقسي وراسنا ولا نسولو راسنا هل يستحق هاد الشيء الانتباه أو الاهتمام، فإنما ولينا بدون شعور الاهتمام ديالنا والانتباه ديالنا ولا هو أصلا مشتت. على اللي يهمنا واللي ما يهمنا.
1: لأن دراسة دارت على العقل البشري على مجموعة من الأشياء، على المسائل ديال المحفزات، الأشياء اللي كتحفز لنا الدماغ ديالنا. إذن إلا كانوا هذوك لي نوتيفيكاسيون كانوا كيتكرروا عندك بشكل مستمر مثلا في النهار ديالك، وكل مرة كتكون واحد نوتيفيكاسيون انت كتبادر وكتستجب لديك داك التنبيه اللي كيجيك، إلا تكررت هذه المسألة معك واحد 7 مرات حتى 20 مرة غير في النهار، أنك راك انت وليتي في مرحلة ديال الإدمان. طحتي في مرحلة ديال الخطر، يعني في الاستجابة ديالك لهذوك المنبهات. أنك مهما تعطي التركيز ديالك سواء في العمل ولا كان كيتكلم معك شي شخص ولا كنتي كتقوم بشي عمل شي مهمة حفاظة ولا دراسة ولا شي أمر، خاصك ضروري تبعد على هاد لي نوتيفيكاسيون. ومن الأفضل أنهم ما يكونوش أصلا. ما يكونوش إلا بغيتي أنك تسلم من هاد
0: كنديرو حنا هاد ليكزيرسيز هذا كنديروه في العطلة. في العطلة كنديزاكتيفيو لي نوتيفيكاسيون، ولكن مضطرين أنه صراحة مضطر أنه يكون عندك لي نوتيفيكاسيون سواء ديال البنكة تحديدا، ديال العمل، ديال الواتساب، ديال يعني بعض المرات كتولي أنه أنت مجبر على أنك تخلي الإشعارات. وهادشي ديال أنه فيما يجيك إشعار وفيما يجيك نوتيفيكاسيون، فأنا كيف ما قلتي راه ممكن تكون خدام ولا مع شخص مهم أو لا مع شخص عزيز عليك ولا مع وليداتك ولا كدير شي حاجة اللي هي مصيرية، وأنك غادي تستجب لهذاك الإشعار.

0: وغادي تدخل بطريقه وتشوف واش مهم ولا ماشي مهم. كثرة الإشعارات تشتت الانتباه، لكن ماذا عن أنه ربما نكون كنهضر معاك ما جاني لا إشعار لا نوتيفيكاسيون لا والو، وغادي نهز داك التليفون غنطلع عليه ونحطه؟
1: لان هذا هو المساله اللي قلت لك انا ديال الدماغ. مثلا الا كان جاتني واحد نوتيفيكاسيون دابا، من بعد واحد 5 دقائق جات نوتيفيكاسيون، من بعد واحد 5 دقائق جات، دونك المرحله الرابعه هي انت مثلا ما جات حتى شي حاجه، ديك رده الفعل انت كتولي ديرها طواعيه، دونك واخا ما يجيكش لان العقل ديالك صافي ولا كيتسنى في داك المحفز وخاصو يدير واحد الاستجابه. هنا فين كتولي ان المده ديال التركيز ديال الانسان في ديك المهمه اللي كيكون فيها كتولي غاده وكتولي قصيره على المدى ديال لي نوتيفيكاسيون اللي كيكون عنده. وشي خلال السؤال ديالك خلال الحديث ديالك قلتي ولينا مجبر، وهذا مشكل. الا كان كاين امور مثلا في العمل، اذا كان لي زيميل غادي نحدد ليه مثلا واحد ثلث ساعه ولا واحد ساعه باش نتشيكي الميل ديالي. اما مثلا للوسائل التواصل الاجتماعي وانت مخلي لي نوتيفيكاسيون كيوصلوك على لي كومونتير على لي جام وعلى الاخبار ومشترك في مجموعه من القنوات،
0: خلي في انستغرام وخلي في تيك توك وخلي في فيسبوك وواتساب.
1: اذا هذه امور ما لا ماشي انسان نورمالمون ما خصوش يمشي معاها، وخصوصا بان العقل ديال الانسان دائما كيخدم بالارقام. اي حاجه فيها الارقام كيتبلى بها كما بغات تكون. علاش مثلا دابا من الانسان سيكون مثلا صانع محتوى ولا كيقاد شي مسائل، دائما كتلقاه مرتبط بالتليفون ديالو فين ما كيحط شي تصويره ولا شي فيديو ولا شي ريلز، شحال ديال لي جام، شحال ديال لي كومونتير، شحال ديال لي لايك، شحال ديال لي بارطاج، شحال ديال لي في، ارقام في ارقام في ارقام. دونك هذوك لي نوتيفيكاسيون هما اصلا هما محفزات سلبيه على الدماغ ديالك وعلى الانتاجيه ديالك وعلى اذا إلا كنت كتقوم بهذيك المهمة كإنسان منتج في واحد المجال معين، الأصل أنت مخصكش ترتبط بالأرقام وتحدد مكان اللي غادي تراجع فيه ذاك الشيء ساعة ولا نص ساعة في واحد الوقت معين، الأصل هو أنك تكون في الإنتاجية وتكون في العمل ديالك. أما إلا كنت شخص غير مجرد مستهلك لهذه وسائل التواصل الاجتماعي ومشارك في جميع الصفحات ومشارك في جميع القنوات ومشي وتعلق لي نوتيفيكاسيون كاملين، هنا يا راه الا جيتي تقارن راسك من بعد
0: انا خص لي يجي تخدم معك شي حد اللي قابلك هادشي
1: باش تطلع على هاد الامر هذا،
0: باش تطلع على هادشي خصك اللي يخدم معك. صراحه هضرتي واحد المساله مهمه، انه هاد الارقام، هاد الارقام اللي انت خصك تبقى متابع لي نوتيفيكاسيون هنا وهنا والصفحات اللي مهمه واللي ماشي مهمه، فلان حط صوره داروا عليها، فلان دار عليها جيم طلع لي انا، فلان بارطاجاها عاود طلع لي انا. شحال هذه في البدايه ديال التليفون كان ملي كيشوفك شي حد هز مثلا والديك ولا جداتك ولا هز التليفون بزاف كيقول لك ويلي واش انت عندك اسهم في البورصه؟
1: نعم
0: زعما واش انت على درجه مهتم بالحركه
1: شنو واقع شنو واقع
0: الان ولا كلشي هز التليفون؟
1: نعم وراتشي دابا اصبح دابا في الهوس اللي ولا في التليفون، واصبح حتى يقرر حتى على القرارات ديال الانسان في الحياه ديال اليوميه ديالو، يعني في القرارات ديال الشراء، في القرارات ديال السفر، في القرارات مصيريه في حياته.
0: لانه ملي كتشوف حنا هاد المساله ديال السؤال الصحيح، ما بقيتيش كتقول انا شنو خصني، شنو هدفي في الحياه مثلا، اولا شنو خصني نكون، ولا شنو هو معيار النجاح عندي، ولا شنو الجهد اللي خصني نبذل، اولا شنو هدف. وليتي كتدخل كتشوف بوست ولا كتشوف منشور ولا كتشوف، فهو اوتوماتيكمون كيحدد لك شنو خصك دير.
1: نعم وكيطيحك حتى في المقارنه اللي احنا دائما كنقولوا للناس انهم يتجنبوها. دابا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اصبح المقارنه شيء كيفرض راسه عليك. دابا السؤال واش حنا كنعيشوا باش ننجحوا، ولا حنا ناجحين باش نعيشوا،
0: ولا حنا كنتفرجوا في الناجحين وهذوك واش ناجحين بعدا؟
1: لاننا تما اللي كنكون كنتفرج شنو كنتفرج وشنو المقارنه اللي كندير اللحظات الجميله ديال الاخرين مع الكواليس ديالي. في ان الاخرين تراك ما عارفش الكواليس ديال الحياه ديالهم شنو فيها.
0: اللحظات الجميله او ربما اللحظات اللي مديري لها المكياج مجمله، او ربما اللحظات اللي هي منتقات بعنايه او اللي دير لها سكريبت ومصوره
1: ومونتاج وفيلتر واشياء يعني مصايبه تماك، وانت كتقارن مع الكواليس ديال الحياه ديالك من الصباح وانت فايق وخدمه وستريس وضغوطات والتزامات، وهو كتقول اش من حياه انا عندي. في حين لا راه خاصنا نرجعوا شويه اللور ونعرفوا شنو، لان تم مثلا كنت كنعقل في البدايات ديال الموجه ديال التحفيز وديال التنميه الذاتيه كان ما يسمى بالانسان العادي، وان الانسان ما خصوش يعيش عادي ويتصرف عادي ويدوز نهارو عادي وحتى يموت عادي ابنه عادي ويموت حتى واحد ما يعرفه. دونك رجعت واحد الوقيته كنقول لا شنو النهار كاع، شنو نهارك العادي اللي خاص نورمالمون كيفاش خاصو يكون. دونك كاين فيه اشياء حنا حتى الله سبحانه وتعالى عطينا واحد الروتين يومي في شي حوايج ديما خاصنا نبقاو نديروهم. دونك راه النهار العادي ديالك يكون فيه واحد الروتين، يكون فيه واحد المهام، ويكون فيه واحد التوازن في جميع الجوانب ديال الحياه اللي دائما كنتذكروا عليها. دابا كتلقى راسك راه كتبغي تكون غادي، بغي تشوف واحد الميساج معين ولا واحد الحاجه معينه، كتلقى راسك كتفرج في دي فيديو واحد ثلث ساعه وكتنسى راسك اصلا علاش ديتي التليفون المره الاولى. اذا راه الدماغ ديالنا راه ولا ماشي مع التليفون لواحد الدرجه اللي الانتاجيه ديالك كتنقص، ولا ما نجحتيش ما عندكش الحق تبقى تقارن راسك مع الناس اللي ناجحين واللي واصلين واللي محققين انت انجازات في مجال معين. علاش؟ لانك انت جالس كتفرج مقابل لي نوتيفيكاسيون
0: لي نوتيفيكاسيون. وهاد المساله مهمه لانه هضرتي انت على حتى ملي كنقولوا الروتين او ملي كنقولوا يوم عادي، واش انت اللي محددو يوم عادي ولا حيت شفتي ناس عندهم واحد الحياه انت انطلاقا منها عرفتي بان هذاك اليوم اللي عندك راه هو عادي، ما خصوش يكون عادي، خصو يكون بحال هذوك الناس. زائد حتى هضرت على المقارنه الاجتماعيه وسورتو على منصات التواصل الاجتماعي. شحال هذيك انت كانت مقارنه اجتماعيه؟ ماشي ما كانتش، ولكن كانت واحد المحيط اللي وحدك، حتى المقارنه ما كانتش واحد الفجوه كبيره، يعني ما كتلقاش ما فايتكش بزاف، ما تك بالصبر كيف ما يقال. الان ملي كتشوف الحياه او الحيوات اللي على منصات التواصل الاجتماعي وكتشوف الحياه اللي هي اوفلاين، راه كاين واحد الديكالاج كبير. فهنا واش انت دائما سوف تظل سيد نفسك وسيد قراراتك؟
1: واحد دابا كتخطف منك السعاده ديالك، لان دائما الانسان دائما كيفكر في المقارنات كتخليك يا اما كتشوف في الماضي ولا كتشوف في المستقبل، وهادو بجوج الاشياء كيخطفوا لك السعاده ديالك ويخطفوا لك الحياه ديالك بصفه عامه. دونك داكشي اللي بين يديك ما كيبقاش يبان لك هو راه مزيان. اذا لا التركيز ولا لي نوتيفيكاسيون ولا المقارنه ديالك مع الاخرين كتعطيك داك الاحساس ديالك بالنعمه ولا داكشي اللي انت فيه. وحنا نورمالمون خاصنا نركزوا غير على نفوسنا. ركز غير على راسك، واي واحد دابا كيسمعنا غادي يشوف غير راسه هو كيف كان شحال هادي مقارنه مع دابا، دائما غادي يلقى راسه في تحسن، دائما يلقى راسه في زياده، سواء في الخير سواء في الطريقه ديال المعيشه ديالو سواء في العلاقات ديالو، غتلقى دائما غادي في تحسن. دونك حنا نحتاج الى الشكر والامتنان بهذيك اللحظه اللي حنا كاينين فيها. وحنا كنتكلموا على التليفون وهذا، بغيت نشير لواحد النقطه وواحد الفئه في المجتمع اللي كتاثر بزاف بالجيمين وكتاثر بالارقام وكتاثر بلي نوتيفيكاسيون وكتاثر، هذا هي الشباب والفتره خصوصا الناس اللي وليدات مازالين كيقراو والمراهقه، يعني كتاثر لهم على طريقه اللباس ديالهم، كتاثر لهم على الطريقه ديال الكلام ديالهم، كتاثر لهم على في العلاقات ديالهم وحتى في الكومبورتمون ديالهم. أنا من خلال اللقاء ديالي مع مجموعة من الآباء وزيارة مجموعة من المدارس، حاليا الأساتذة كيعاني واحد المعاناة كبيرة بسبب التليفون مع الوليدات، غير فرط الحركة. الوليدات ولات فيهم واحد الحركة عجيبة، وما كندويش على الحركة الـ ADHD، لا دي
0: ماشي الحركة ماشي الحركة اللي ناتج على التليفون وعلى ولاد الوقت كما يقال.
1: نعم، يعني
0: واش فعلا انه انا سمعت بزاف ديال الاساتذه وبزاف ديال كيقول لك في المدرسه ملي كتخرج للساحه مثلا كتشوف الدراري كيتشابهوا، لا من الشعر لا من اللباس لا من الطريقه ديال الهضره من الطريقه الحركه الجيستويل ديالهم، كتلقاهم بحال بعضياتهم.
1: داكشي فهمتي
0: سانكرونيزي.
1: داكشي وهذيك لعده اسباب، لكن بصح هذه ملاحظه يعني كبيره وكبيره بزاف. دونك المساله هذه ديال فرط الحركه راه هي ناتجه على عدم الانتباه عدم التركيز، حتى هي كتاثر لنا على النتائج ديالنا ديال الحفظ على التحصيل الدراسي كما كتاثر على الكبار في النتائج ديالهم في الحياه ديالهم كتاثر على الوليدات حتى هما في هذا الجانب
0: الحركه لانه المبدا ديال لي ريزو سوسيو وديال الريلز وديال ستوريز وديال هادو كلهم الفيديوهات ديال المبدا ديال دغيا دونك خصني نيكست دغيا تفرجت في فيديو فيه 3 ديال الثواني 20 ثانيه 30 ثانيه ارى حاجه اخرى.

0: يمكنش الولد يبقى جالس لك ساعه ما قالنا في فصل القسم.
1: نعم
0: لما القاوله بقى تحرك بلاصته
1: الحركه ما كيريحوش ما يريحش
0: ما كراش مو يدري سكرولي داك الاستاذ لا لانه والفول الاستهلاك السريع.
1: نعم دونك هنا سوفين رساله الاباء ما نطلبوش تحصيل الدراسي ونطلبوا النتائج الكبيره، ولكن عندنا جوج الحوايج اللي هما مهمين بزاف، وهما اللوحات الالكترونيه بالنسبه للدراري الصغار راه منوعين منوعين منوعين، يعني الا في اوقات معينه نقدر نعطيه. وكاين اللي كيسول على كيفاش غادي ندير ما يمكنش ليا نمنعو، دونك انا كنقول هي ما خاصهاش تكون منوعه هي نحيدها ليه، وانما خاصها تكون محطوطه وهو ما يساليش لها.
0: صح نقطة مهمة، دوك نعمر له الوقت ديالو،
1: دونك البرنامج ديالو خاصو يكون مقاد وكاينين أولويات وكاينين التزامات راها كاينة، يعني ماشي منوعة هي مخبية ومخزنونة دابا للأسف أن بعض الآباء والأمهات هاك التليفون غير هنيني هاك التليفون غير سكت هاك التليفون غير أنتي، لأن دابا علاش كنمشيو للتليفون هو ما بقاش عندنا الصبر على الملل. شحال هذا يقدر يكون عندك الملل وتخلق الحياة بشيء بسيط وعادي ما كاينش مشكل، دابا لا ما يمكنش، العقل ديالي ديجا تحفز محفزات اللي هي كثيرة، دونك الوقت اللي كيجي الملل خاص مباشرة ندير انا واحد لاكسيون.
0: واخا وهاد الدراري ديال هاد الوقت هذا سواء اطفال سواء مراهقين وحتى الشباب ديالنا وحتى حنا
1: نعم.
0: هاد الموضوع راه ما كيهمش فقط فئة معينة
1: نعم.
0: يعني وانما جميع الاعمار، غير هو كيف ما قلتي انت المراهقين والشباب هما الاكثر تأثير، لان مازال ما كيقدروش انهم يتخذوا قرارات ويعرفوا ينظموا امورهم. حتى بالنسبة لنا احنا باش تعمر وقتك في هذا الوقت
1: هنا. شكرا حنان بزاف بزاف، انا شي كيعجبني انني نكون معك، لان فريمون كاين شي حوايج ماشي اي واحد يقدر يجبد منك بعض المعلومات. وهنا غادي نتكلموا على واحد الفئه اللي هي كتخدم اصلا بالتليفون، خدمتها في التليفون، لي زابليكاسيون اللي كديرهم، سواء كيدير اي كوميرس، سواء كيكتب دي زارتيكل، سواء هو كيدير الكرياسيون كونتوني، يعني خدمته هو في الانترنت وخدمته في التليفون. هذا هو النوع اللي بالضبط كتقصدي، وهو معرض للإدمان. وهنا ملي كنهضروا على بحال هاد الناس هادو كنهضروا على ان ذاك الشخص راه كيتعرض لواحد الشحنات يعني طاقيه من خلال التكرار ديالو ديال ديك العمليه، شاد التليفون خصوصا جوج تليفونات مع البيسي وخدام واحد 8 ساعات هو داخل في هذيك الخدمه. داكا دونك خاصنا ملي نسالي خاصني ما نديش معايا خدمتي لبرا، دونك عندي واحد البلاصه في اللي كنخدم فيها اللي كنشتغل فيها، ملي كنسالي ديزاكتيفي كل شيء ونمشي نعيش حياتي. غنمشي نريح في قهوه ولا غنمشي لاصال ولا غنمشي نتمشى حفيان في التراب ولا في جرده ولا في الرمله ولا في هذا، خاصني نمشي ندوش، خاصني نمشي نصلي، خاصني نمشي ندير شويه تامل، خاصني. علاش؟ لان الا مشيت بديك المساله وان هي مستمره في الزمن كون اكيد بان راك غادي تطيح في المساله ديال ما تبقاش تركز وما غاتبقاش تعقل وغيمشي لك الخاطر وغتولي عندك واحد رده الفعل سلبيه وما غاديش تبقى تعرف راسك، ولا حيدنا لك التليفون من يدك تقدر تعصب، يعني هذه كلها امور غادي توقع لك. باش ما تطيحش وتكون واعي كل الوعي بان هذيك راه خدمتك ماشي مشكل وراه ماشي شي حاجه، ولكن عقلك غادي يولي يفهم بان راه الوقت الخدمه راه خدمه، ولكن الوقت الحياه الطبيعيه ديالك راه وقت الحياه الطبيعيه ديالك. دونك وقف تبقى تدور في وسائل التواصل الاجتماعي من بعد، دونك تمشي لاصان ترينين دواش نشد كتاب نريح الارض ننسيني نضحك ندير اشياء اللي هي عاديه. دونك هذا هو الاصل،
0: يعني خرج من الاونلاين ونمشي الاوفلاين، لانه
1: نعم.
0: بعد مرات انت هضرتي على احنا هضرنا الفئه المعينه من الاشخاص، لانه هو عارف التأثير وعارف انه ما خصوش يكثر وعارف، ولكن ما قادرش يفصل لان شي كيجر
1: شي
0: والخدمه كتجر خدمه. وكيف ما قلتي خصو يقابل الارقام، او لا انا مثلا ساليت ولكن جاني مساج او جاني ميل اللي ضروري خصني نجاوب عليه، او لا خصني نراقب شنو واقع في منصات التواصل الاجتماعي لانه منو غناخذ مواضيع مثلا، ولا منو غادي، يعني عندك داك الترابط ما بين الاوفلاين والاونلاين وانت عارف الاهميه انه خصو يكون انفصال ولكن ما قدرش ديرو.
1: هو كل واحد نورمالمون خاصو برنامج ديالو بوحدو، يعني حتى دابا فاش كنتكلموا على نصائح اللي هي عامه وكل واحد يدير، لكن ملي كنجيو كنتكلموا على كل واحد بالحياه ديالو بالحاله ديالو الشخصيه، راه كتلقى داك الشخص راه خدام راه عنده اسره، هذاك الشخص اللي خدام وهذاك راه عنده

وليدات، هذاك الشخص اللي خدام راه عنده حياته هو شخصيه، شي امور اللي صحيه ديالو خاصو يديرها. دونك يعني ملي كيقول لي ما قادرش نفصل، دونك راه غادي تعطي حاجه على حاجه. دونك هي مساله برنامج ومساله ديال النظام. وذكرتي على الاونلاين والاوفلاين، وانا كنتفكر

0: وهنا هذه المساله ديال الاتصال والانفصال هي مهمه بزاف. شو دابا انت كتكون مكونيكتي ومخشع ماشي حاجه كتشوف فيها ولا كتقاد فيها كل اللي كيتكلم معك وانت كاع ما كتسمعو.
1: انا كنشوف فيك ولكن ماشي هنا
0: ما كاينش لانك اصلا انت راه ملي كتكونيكتا راه كديكونيكتا في الاصل.
1: لا لا انا كيقول لك تتصل بجوج اشياء دقه واحده كيخلاوها. في الختام طبعا خصني يعني نستغل انك مؤسس المنهج ديال السؤال الصحيح. شنو هي الاسئله الصحيحه اللي خصنا نطرحوها على راسنا بخصوص هذا الموضوع؟
0: نقول بان الانتباه مهم بزاف. شنو هو الحاجه اللي كتعطيها الانتباه ديالك بزاف وشكون اللي اهم بالنسبه لك الحياه الشخصيه ديالك ولا حياه الناس؟ هذا سؤال مهم بزاف. دونك الحاجه شنو هو اللي كيدير لك الانتباه ديالك بزاف وشكون اللي مهم بزاف واش حياتك ولا حياه الناس؟ واخر كلمه نبغي نقول وهي اللي بزاف الناس كيذكروها وكيديروها في لسانهم بزاف هي الناس. الناس كيتكلموا على هذا وهذا وهي مقوله معروفه يقولون بان ذكر الناس دواء وذكر الله دواء. ذكر الناس داء وذكر الله دواء. دونك عوض ما نبقاو نهضروا على الناس فلانه فلان فلانه وفلان لساني كيدور بالناس خليه يدور بذكر الله سواء لا اله الا الله او استغفر الله العظيم او الصلاه على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام.
1: وسؤال ربما اللي غنضيفه انا شنو اولوياتك؟
0: الحمد لله كاينه اولويات لي اوليه زعما هي العلاقتي مع الله سبحانه وتعالى. يعني فوق كل اعتبار عندي بها باش كنختم نهاري وبها باش كنبدا نهاري وعاده كندير فواصل في وسط النهار. دونك هذه مساله مهمه. كاينه الصحه ضروري يوميا ضروري
1: رياضة.
0: الرياضة مثلا الماكلة النعاس شرب الماء طريقة ديال التنفس ديالك هذه كل أمور كتعتني بالصحة. زائد كاينين دي زوبجيكتيف بروفيسيونال في الخدمة. أنا شخص اللي ما كيبغيش يستسلم وما كينهزمش دونك هذه من الأولويات ديالي أنا نكون متصل.
1: كل واحد فينا يسأل راسه شنو الأولويات اللي عنده في حياته ومنها غادي ينطلق إن شاء الله المسار الصحيح. العربي البوهلالي مدرب تطوير الذات ومؤسس منهج السؤال الصحيح. شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم في حياة أونلاين.
0: شكرا لك وتبارك الله عليكم.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في أمان الله.

0: مرحبا بكم، من أسعد الناس دائما أن نكون برفقتكم. شكرا لوفائكم لمحطتي مادئة، وشكرا دائما لوفائكم لبرنامجنا، البرنامج الذي يرافقكم اليوم على مدار نصف الساعة الحادية عشرة إلى حدود الحادية عشرة والنصف. أرجو أن تظلوا برفقتنا.
1: مادئة، حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: واليوم سنتحدث طبعا دائما عن الانتخابات، لكن هذه المرة الانتخابات في الأقاليم الجنوبية والصحراء المغربية تحديدا، التي تظل تسجل دائما نسب مشاركات تتجاوز بكثير المعدل الوطني، حيث وصلت في بعض الأقاليم كأوسرد وطرفاية إلى مستويات مرتفعة جدا. علكم سيستوقفكم رقم طرفاية 88.88% نسبة مشاركة، أو سرد 80.17%. وطبعا إذا رأينا أيضا التقسيم حسب الجهات الجنوبية الثلاث، فنجد العيون الساقية الحمراء تتصدر أو تتصدر نسبة المشاركة الانتخابية ب 77%، جهة الداخلة واد الذهب 61%، وجهة قليميم واد نون 53.48%. قراءة في هذه التفاصيل، تفاصيل الخريطة الانتخابية في الصحراء المغربية، هو موضوع حلقتنا اليوم. هل هناك وجوه جديدة بالصحراء أفرزتها صناديق الانتخاب؟ ما هي انتظارات الناخب الصحراوي من هؤلاء المنتخبين؟ وما هي تحديات المرحلة اللاحقة؟ برفقة ضيفين كريمين، هم من أبناء الصحراء أيضا، أشكرهم على قبول دعوة البرنامج. أبدأ بالأستاذ إبراهيم بلالي سويح، الخبير طبعا والمحلل السياسي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. يا أهلا ومرحبا بك إبراهيم بلالي سويح.
2: مرحبا وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
0: يا أهلا بيك، شكرا على قبول الدعوة. أيضا للدكتور بدر بوخلوف، وهو أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ورئيس المؤسس للشبكة الدولية للباحثين ومن شباب الطنطان. يا مرحبا وسهلا بيك الدكتور بدر.
2: مرحبا وصباح النور الأخت فرحانة، ونحييك من مدينة العيون.
0: يا أهلا بيك.
2: شكرا لك على الدعوة الكريمة.
0: يا أهلا بيك، يا مرحبا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين. بطبيعة الحال الصحراء كما عودتنا دائما نسب مشاركة مرتفعة. نتوقف اليوم عند هذه النسب، الطرفاية لوحدها كانت شكلت أعلى رقم 88.88، حد يعرف الطرفاية؟ لا يسأل حتما يعني الأسباب التي تجعل هذه النسب في الأقاليم الجنوبية على خلاف ما تشهده باقي أقاليم، أو نسبة المشاركة تحديدا في المملكة، والتي جاءت متدنية مقارنة مع الانتخابات السابقة 38% في نوع من

0: العزوف كما وصفه المحللون. فما الأسباب الدكتور إبراهيم بلالي؟
1: بالنسبة للمشاركة التي سجلتها الأقاليم الجنوبية والتي هي كما ذكرت مرتفعة في جهة العيون الساقية الحمراء 77%، وبما فيها بما في ذلك الطرفية 88% كما ذكرتم، والداخلة جهة الداخلة وادتها 61%، وجهة العيون اليمين وادتها 53%. أعتقد أن القراءة الصحيحة لهذه الأرقام ينبغي أن تكون متوازنة. من جهة تؤكد أولا، وهذا ضروري أن نذكره، استمرار مستوى مرتفع من الانخراط الانتخابي في الأقاليم الجنوبية، وهو أمر أصبح له طابع متكرر في عدد من الاستحقاقات الانتخابية. من جهة أخرى لا ينبغي أيضا أن نختزل هذه المشاركة في تفسير واحد، لأن السلوك الانتخابي تحكمه عوامل متعددة، من بينها طبيعة المنافسة بطبيعة الحال المحلية، قوة الشبكات السياسية والاجتماعية ذات الخصوصية في المنطقة، والقضايا كذلك التنموية المطروحة، إضافة إلى البعد السياسي والرمزي الذي تكتسيه الانتخابات في هذه المناطق.
0: طيب دعنا نركز على الرابط الأول الذي تقدمونه وأنتم، طبعا هي الخصوصية السوسيولوجية للمنطقة ولساكنة الصحراء عموما. هل لازالت حاضرة في مغرب 2026 ونحن نرى يعني الكثير من التحديات التي تحدو جميع جهات المملكة؟ إلى لاحظنا خلال الحملات الانتخابية كانت المطالب هي نفسها من شمال المملكة إلى جنوبها، القدرة الشرائية، التشغيل الشباب، نفس المطالب تقريبا تتشابه في كل مناطق المملكة. لكن رغم ذلك، رغم كل هذه المطالب، لم تكن المشاركة بالمستوى المطلوب في في في جهات الشمالية للمملكة، بخلاف أنه انخراط كامل ومتكامل في الجنوب. فهي هل هي رغبة في التغيير تحدو الجميع، أم هي المعطيات السوسيولوجية المتحكمة والزعامة والأعيان؟
1: هو بطبيعة الحال تداخل مجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع هذه النسبة. كما قلت على أن هناك البعد السياسي والرمزي، هناك الشبكات السياسية كما قلت لك، والشبكات الاجتماعية لما فيها ما هو قبلي مرتبط بالخصوصية، ما هو العلاقات التي لدى الأعيان في هذه شبكة العلاقات الأعيان النافذة والتي لها تأثير اجتماعي، بالإضافة إلى الترابط الموجود في هذه المجتمعات المحلية، لأن أغلب هذه المراكز وهذه المدن هي تمثل تجانس اجتماعي موحد، وهذا يزكي التنافسية، وبالتالي لا نقول عامل واحد فقط، بل تداخل العديد من العوامل ساهم في ذلك. كما أن هذه الخصوصية الرمزية تجعل من المواطن في هذه الأقاليم يشارك في هذه المؤسسات لينخرط في آليات التمثيل السياسي الوطني، وهذا في تقدير جزء من مسار أوسع يتمثل في ترسيخ المؤسسات الجهوية والتمثيل المحلية التي تشجع عليها السلطات المحلية، وهو أمر يعطي رسائل عديدة، لأن الانتخابات في الأقاليم الجنوبية لا تقتصر فقط بكونها عملية تدخل في إطار مسار ديمقراطي وطني، بل هي أيضا تستجيب لخصوصية هذه الأقاليم من الناحية السياسية، باعتبار أن خصوم الوحدة الترابية يشككون في المشاركة السياسية التي يتمتع بها ساكنة هذه الأقاليم، لأن هذه المشاركة السياسية ودلالاتها التي قلتم تمنح للوحدة الترابية أولا بعدا شعبيا ومؤسساتيا. فمشاركة المواطنين بكثافة في الانتخابات تعني أن النقاش حول مستقبل الأقاليم الجنوبية لا يجري فقط على المستوى الدبلوماسي أو الدولي، وإنما توجد وراء الموقف المغربي ممارسة مؤسساتية وانتخابية على الأرض، وهذا عنصر مهم في إبراز أن السكان يشاركون في اختيار ممثلين داخل المؤسسات الدستورية المغربية، وبالتالي هناك تضافر العديد من العوامل التي رفعت من هذه النسبة خلال الاستحقاقات المتتالية طيلة السنوات الماضية.
0: طيب الأستاذ إبراهيم بلالي صيح مؤكد أنه هذا الانخراط الكامل للمكونات المجتمع الصحراوي بالمناطق الجنوبية هو طبعا أكبر شرعية قانونية وسياسية تؤكد أن تدبير الشأن المحلي في الصحراء يتم عبر نخب منتخبة ديمقراطيا، ولكن أيضا في نفس الآن هذه النخب التي تنتخب أو الانتخابات، انتظارات الناس عامة من الانتخابات هو أن تصعد نخب جديدة، نخب قادرة على قيادة

0: دفة التغيير، وأيضا أن ترسم أو يرى فيها شباب المناطق الجنوبية حالهم وعلى أنهم لديهم هذه القدرة، في حين أن الخريطة الانتخابية التي أمامي الآن والأسماء التي دعونا أن نطلع السادة المستمعين على المقاعد، تتوزع الجهات أو تتوفر الجهات الجنوبية 3 على 34 مقعد برلماني، تقريبا 9% من إجمالي مقاعد مجلس النواب اللي تبلغ 395. إذن الصحراء فيها بجهة الجنوبية 34 مقعد، عندنا جهة العيون الساقية الحمراء ب 14 مقعد، جهة قليمين واد نون 13 مقعد، جهة الداخلة واد الذهب بسبع مقاعد. طيب هذه النظرة إلى ما أفرزته صناديق الاقتراع تبين أنه هناك استمرارية لوجود أسماء يعني تقليدية استمرت لمرة ثانية ولعهدة جديدة، فهل هو تزكية لهؤلاء الأشخاص من طرف الناخب في الأقاليم الجنوبية وعلى أنهم هذو هم الأكفاء اللي الله يقودوا المرحلة القادمة لمدة 5 سنوات؟ أستاذ بدر، وأنت من النخبة الشابة.
1: تحية للأخ إبراهيم بالله، طبيعة الحال اتفق معه يعني في قراءته بطبيعة الحال الأكاديمية الرصينة للواقع ونتائج الانتخابات، وطبيعة الحال تحديد للباراديغمات التفسيرية المؤطرة لنا الأخت فرحانة، حتى نكون يعني طبيعة الحال على وعي كبير من المحطة الانتخابية، لأنها هي محطة مفصلية ترهن المواطن طبيعة الحال المغربي، سواء في الصحراء سواء في الشمال سواء في الجنوب شرق غرب، ترهنوا مستقبله لمدة 5 سنوات. وبالتالي أعتقد بأن قراءة سيكولوجية الناخب تقتضي أولا يعني الوقوف عند عند عند عند ماذا تحقق يعني قبل يعني هذه الانتخابات طبيعة الحال يعني كقراءة تقييمية، وماذا نستشرفه يعني ك ك ك ك يعني كطموحات إن صح التعبير خلال إن شاء الله هذه يعني الخمس سنوات. أعتقد بأن ومن خلال يعني مسح يعني لنتائج الانتخابات تبين لي وفي اعتقادي بأن هناك مجموعة من المعاقل إن صح التعبير الانتخابية التي حافظ فيها يعني منتخبها على على على مقاعدهم البرلمانية. وهنا أطرح يعني سؤال، وأعتقد بأن مدينة طنطان مثلا أزيد من يعني 25 لائحة انتخابية، أغلب هذه اللوائح هم شباب، استطاع بعض الشباب أو بعض اللوائح الانتخابية أن تحصد بعض الأصوات الانتخابية يعني بشكل محترم جدا، وأضمن لها مستقبلا يعني حضور داخل الساحة إذا استمرت التواصل، والأساسي في العملية الانتخابية هو التواصل المستمر مع مع مع الساكنة. بطبيعة الحال هذه اللوائح الانتخابية الشابة إذا لم تستطع اليوم طبيعة الحال أن تحقق كما قلت لك الرهان والنجاح والظفر بمقعد برلماني، أكيد أنها أظهرت بأن قوة الشباب قادمة، وأن ما تراهن عليه المملكة وخاصة في الأقاليم الجنوبية قادم لا محالة، وهي أن ضرورة فتح العملية السياسية والمشاركة السياسية وتشجيع الشباب خاصة يعني في ظل هذا النسبة يعني يعني أقول بأنها نسبة يعني بالمقارنة مع الاستحقاقات يعني السابقة نسبة ضعيفة 38.8% هي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع مع مع الاستحقاقات يعني السابقة. وبالتالي أعتقد كذلك بأن هناك مثلا في جهة يعني العيون، جهة العيون يعني وجوه طبيعة الحال قديمة حافظت على على على مقعدها، وهنا يمكن أن نفسر ذلك طبيعة الحال بمشروعية الإنجاز. يعني المواطن اليوم يعني ينظر إلى ما
0: هل
1: تحقق.
0: هل مشروعية الإنجاز أو البراغماتية في، لأن المواطن أصبح اليوم براغماتي، يعني أنا ماني لا ينصوت إلا على الإنسان اللي عدل لي شيء، عدل لي شيء يعني ما أنجزه في مدينتي في على مستوى البرلمان، كان يترافع عن عن عن المنطقة، كان يترافع عن أيضا احتياجات الساكنة. وهل هو ما حذا أنه مثلا في على الصعيد الوطني، أنت تعرف على أنه حزب الأصالة والمعاصرة في مقاعد الأولى، على مستوى جهات الجنوبية حزب الاستقلال مثلا أخذ الصدارة، فهل لطبيعة الأعيان في المنطقة؟ والله كيف ما قلت أنت ربطتها الآن بأنه حسب التراكمية في الإنجاز،

0: هي هو دور الأعيان لا ينكره أحد. طبيعة الحال شبكة العلاقات يعني الاجتماعية والحواضن الاجتماعية والعامل القبلي. أنا أقول لك بأن أجزم بأن هناك مجموعة من الشباب الذين تقدموا للتصويت أو بالأحرى يعني الإدلاء بصوتهم هم يصوتون لابن عمهم، كيقول لك أنا غنصوت على ولد عمي وما غاديش نصوت على فلان، ورغم أن يعني الفلان الفلاني يحمل برنامج انتخابيا وله طموح وله كذلك كفاءة وله شواهد عليا، ولكن يعني كيقول لك بأنه يعني المآرب التي أقضيها بهذا المرشح لن أقضيها بهذا المرشح. وبالتالي اللحظة الانتخابية كما قلت لك الأخت فرحانة هي لحظة لا يمكن اختزالها فقط في العملية الانتخابية، يعني فقط أن أدلي بصوتي، ولكن هي ينظر إلى ما تحقق ويستشرف إلى ما سيتحقق. وبالتالي بالتالي بالتالي بالتالي أعتقد بأن بأن بأن اليوم أن اليوم لا بد في ظل هذه النسب يعني النسبة المتدنية وطنيا، ونحن نتشرف بأن نسبة المشاركة هنا يعني بالصحراء رغم كل يعني طبيعة الحال يعني سواء كانت يعني بعوامل أو باراديغمات قبلية أو اجتماعية، وكذلك لها ارتباط كما تفضل الأستاذ دلالي بملف وحدتنا الترابية وبصورتنا أمام المنتظم الدولي وكذلك بمشروعية الإنجاز التي كما قلت لك هي كلها طبيعة الحال ستساهم أو بالأحرى لها لها لها لها لها انعكاس إيجابي على على على على على على على إيصال الصوت إلى إلى إلى من يهمهم الأمر داخل المؤسسة البرلمانية. اليوم الإشكال الذي يقع فيه المواطن وأستسمع الأخت فرحانة وهو هناك خلط. البرلماني دوره هو أن يوصل صوتي إلى قبة البرلمان وأن يرافع وينافح ويدافع فقط، لأن دور البرلمان هو التقييم هو التشريع وهو كذلك المراقبة وهو كذلك التقييم. البرلماني لن يوفر لك فرص للشغل داخل مثلا مدينة طنطان أو مدينة العيون أو مدينة الداخلة، هو يرافع ويوصل صوتك. طبيعة الحال البرلماني لن يوفر لك طبيبا داخل مدينة من مدن الصحراء، البرلماني لن يعني يحول لك مشكلا من مشاكل مثلا،
1: ولكن سيكون آلية إيصال صوتك وآلية تواصلية سيوصل صوتك على أنك محتاج لمستشفى، محتاج إلى شغل، محتاج إلى شيء، يعني تسمع على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة أن تسمع صوته. هذه التزكية التي يعطيها اليوم المواطن في الصحراء المغربية تتخذ طابعا خاصا كما ذكرتما ضيفي الكريمين على أنها على المستوى الدولي، نحن تحت مجهر وأعين المنتظم الدولي والممارسة ومدى أيضا فعالية العمل السياسي في هذه الأقاليم الجنوبية، وهذا لا نحتاج إلى ذكره أو يعني تأكيد هذا التمرين التاسع ما بعد استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى حاضنة المملكة. والأستاذ إبراهيم بلالي اليوم يجعل مسألة المواطن يحس أكثر من أي وقت كان في الأقاليم الجنوبية بأهمية المرحلة القادمة وأيضا بالتحديات اللي تنتظرنا على جميع الأصعدة. هل هذا أيضا يثق من كاهل المسؤولية على أعناق المنتخبين؟ هل سيتغير الأمر في اللاحق من الأيام، خصوصا أنه بعض الأسماء التي يعني كانت المنافسة يعني حادة وحادة جدا بينها قاب قوسين أو أدنى أن تكون خارج القبة البرلمان، هل هذا يعطي مسؤولية أكثر للمنتخبين في الصحراء على أنه تغيير عقلية التعامل مع ملفات المنطقة مع حاجيات الساكنة؟ أستاذ إبراهيم.
2: نعم، اولا الاخت فرحانه بالنسبه فقط بقوسين بالنسبه لتصدر الانتخابات على مستوى الاحزاب السياسيه، الاصاله المعاصره هي التي احتلت كما هو الحال في الشان بالنسبه لكافه التراب الوطني في الاقاليم الجنوبيه المرتبه الاولى بتسعه مقاعد على مستوى الجهات الثلاث، متبوعه بحزب الاستقلال بستة مقاعد، ثم حزب التجمع الوطني الاحرار باربعه مقاعد، والغريب ان العداله والتنميه لم تحصل على اي مقعد في اللوائح المحليه، فقط لائحه في اللائحه الجهويه في جهه اليمين وغير حصلت على مقعد واحد.
1: تماما
2: فقط
1: انا ذكرت الاصاله، عفوا الاصاله، شكرا على التصحيح.
2: الاستقلال جاء في المرتبه
1: الثانيه، شكرا على التصحيح،
2: بستة مقاعد في مجموع الجهات الثلاث بالإضافة طبيعة الحال إلى مقعد التقدم الاشتراكي ومقعد الحال آخر في الحركة الشعبية.
1: الحركة الشعبية.
2: نعم.
1: تفضل أعطيني قراءتك لهذا الأمر، الاستقلال.

0: المرتبة الثانية الأسرة والمعسكر
1: والذي الاستقلال والذي كان يحتل المراتب الأولى على مستوى الجهات الآن الثلاث على مستوى النتائج على مستوى التمثيلية الحزبية والسياسية جاءت متشابهة مع ما حدث في باقي الجهات والأقاليم المملكة. حزب الأصالة والمعاصرة حصل هو في المرتبة الأولى ولأول مرة في تاريخه في الأقاليم الجنوبية بحكم أنه على مستوى مثلا جهة القليمي موادنون حصل على 4 مقاعد في 4 أقاليم كاملة. في جهة العيون حصل على 3 مقاعد إذن مقعد واحد الذي لم يحصل عليه في إقليم طرفاية. ثم في جهة داخل حصل على مقعد واحد معناه على أنه لأول مرة حزب الأصالة والمعاصرة يحصل على هذه النتيجة متبوعا بحزب الاستقلال الذي كان يتصدر كافة الاستحقاقات السابقة على اعتبار من ما كان ما هو معروف على مستوى مثلا سيطرة فئة معينة أو جهة معينة على المشهد الانتخابي. الآن تغير المشهد ثم جاء بعد ذلك حزب الأحرار الذي كان في الاستحقاقات الماضية يشكل في المراتب المتقدمة. الأهم بالنسبة لي هو أن نتوقف لا أتوقف عند المشاركة نفسها لأنه سؤالكم يدخل في هذا الإطار إلى السؤال الثاني ماذا بعد المشاركة؟ لأن ارتفاع هذه المشاركة يضع أيضا مسؤولية على عاتق المنتخبين والأحزاب والمؤسسات. المطلوب هو أن تتحول هذه المشاركة إلى تمثيلية فعالة كما ذكرتم من خلال مثلا أمثلة ميدانية وإلى سياسات عمومية تستجيب للانتظارات وإلى تنمية قادرة على خلق فرص اقتصادية واجتماعية خصوصا بالنسبة للشباب. لكن الاندماج هنا لا أرى أنا بمفهومه الضيق اندماج هذه الأقاليم في حظيرة الوطن بل أراه اندماجا ليس فقط اندماجا سياسيا أو انتخابيا وإنما هو أيضا اندماج اقتصادي ومؤسساتي ومجالي. نتمنى أن تكون هذه المحطة رغم أنها رجعت نفس الوجوه أن تكون استجابة لهذه الانتظارات لأن الأقاليم الجنوبية اليوم هي مرتبطة أكثر بشبكة وطنية من البنية التحتية الاستثمارات الموانئ الطرق الطاقة والربط كما أن موقع أصبح يعطيها فرصا أكثر لترافع هؤلاء لأن يسايروا هذا التوجه الاستشرافي لهذه الأقاليم. نحن نؤمن من خلال هذه المشاركة السياسية التي كانت تتجاوز بكثير المشاركة على الصعيد الوطني التي كانت كما وصفها الكثيرون جد ضعيفة لأنها أضعف مشاركة منذ 2007 التي كانت 37% الآن أصبحنا 38% وهذا يؤشر انذار مبكر للعديد من القراءات السياسية التي والاجتماعية التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في إطار التغيير أو إعادة النظر في المشهد السياسي عموما.
0: وهذا ما دعاني أسألك أسألك أنه هذه النخب التي هي الآن أفرزتها صناديق الاقتراع أمامها يعني تحديات كثيرة. اليوم نحن نطمح إلى أن تكون هذه الأقاليم الجنوبية منصة لاتجاه القارة الإفريقية. ولاحظ معي المشروع الإفريقي والاندماج الإفريقي كبير وكبير جدا لا يمكن أن نمر به إلى الأمام ما لم تكن النخب في مستوى هذه المرحلة. اليوم انتظارات غير عدا عن الترافع الأستاذ بدر قلت لي قبل قليل دور البرلماني يتلخص في الترافع وفي الدفاع عن مصالح المواطنين في كل بقاع المملكة لكن في الأقاليم الجنوبية الأمر يعني فيه تحديات أكبر. نحن نتحدث عن الحكم الذاتي تنزيل الحكم الذاتي هذه النخب أمامها اليوم هذا التحدي.
2: أستاذ بدر يعني قبل أن طبيعة الحال أن تتفاعل معك بخصوص هذا السؤال هناك فقط نقطة مهمة جدا وهي أنه بالنسبة يعني حزب الإصالة والمعاصرة هذا التوهج لطبيعة الحال الذي عرفه الحزب يعني خلال أو أعتقد أن الدقيقة 90 هو الكل يعلم بأن هناك مجموعة من البرلمانيين المحسوبين على أحزاب معينة يعني كيف كنقول بدلت في السف دقيقة 90
0: هنا مسألة الترحال السياسي
2: إطار الترحال السياسي. هناك مجموعة من الوجوه المعروفة هنا في الصحراء التي كانت محسوبة على حزب معين لكن بمجرد ما التحق يعني فوز الإقجاع بالحزب ازدادت او بالاحرى ارتفعت اسهم الحزب داخل يعني البورصه الانتخابيه وهذه مساله يعني عودتنا دائما الانتخابات لان هناك ليس هناك مانع قانوني يفرض يعني بشكل
0: مساله
2: يعني
0: الانتقال
2: على الاحزاب.

0: مسألة الانتقالات، أقصد انتقالات يعني انتخابية، لأن هناك انتقالات شتوية وهناك انتقالات انتخابية. وأعتقد بأن الأخت سرحانة ارتباطا بالحكم الذاتي وما تراهن عليه، يعني يراهن عليه عقل الدولة بعيد عن كل يعني الرهانات يعني السياسية والانتخابية والتدافع السياسي. هناك عقل الدولة يفرض على على على على على صناع القرار طبيعة الحال، وعلى المنتخبين أولا أن يعون، يعني أن يكون هناك وعي لدى من يمثلنا داخل قبة البرلمان بأنه لا يمثل فقط الساكنة بالصحراء، وإنما يمثل كذلك المغرب أمام المنتظم الدولي، وكذلك بطبيعة الحال يمثل كذلك أهل الصحراء داخل قبة البرلمان. الرهان اليوم هذا الالتزام السياسي وهذا الوعد الذي قطعه يعني البرلماني على نفسه أمام الساكنة هنا، لا بد وأن يتحمل كامل المسؤولية أولا في الدفاع على على على على, على هموم الساكنة، أن يوصل هموم الساكنة إلى صناع القرار، أن يدافع وأن يرافع على كل كبيرة وصغيرة تهم الساكنة هنا، وأن يكون جسر تواصل بين الساكنة وبين المسؤولين هناك في في في في يعني في الرباط، أن أن أن أن يكون البرلماني على اطلاع وعلى إلمام بكل طبيعة الحال الإكراهات والتحديات التي تواجه وتحاك ضد وحدتنا الترابية، أن يكون البرلماني كذلك في إطار الدبلوماسية البرلماني أن يكون سفيرا لنا يعني أمام المنتظم الدولي وطبيعة الحال وأمام تلك المعاقل التي لا زالت تؤمن بفكرة الانفصال. اليوم الرهان اليوم أننا ولله الحمد قطعنا يعني أو بالأحرى حسمنا ملف وحدتنا الترابية بشكل نهائي. عاد الجميع أن يعي بأن بأن بأن مستقبل الصحراء هو بيد أبنائها وبيد كذلك الكفاءات الشابة، أن تعطى الفرصة للكفاءات الشابة وطبيعة الحال الكفاءات طبيعة الحال التي يعني تحمل هما والتزاما يعني أخلاقيا وكذلك.
1: وهذا ما يتوحد حوله تبعتم طبعا الحملات الانتخابية للمرشحين والمنتخبين اليوم الذين فازوا بمقاعد البرلمان في الصحراء، على أنهم أولويتهم هي الشباب ويعني تقديم الشباب إلى الواجهة وحتى خلق فرص شغل لهذه الشباب. تبقى المسألة إلى أي حد لهم القدرة على الوفاء بوعودهم. أستاذ، الكلمة الأخيرة لك أستاذ إبراهيم سويح.
2: القدرة هي مرتبطة بالمسار الوطني، لأن هؤلاء الذين مثلا فازوا بمقاعد على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي في الأقاليم الجنوبية هم يمثلون الجهة والأقاليم الجنوبية في المؤسسات التشريعية الوطنية، وهذه تبقى انتخابات تشريعية، لكن على مستوى الوعود على مستوى الالتزامات هي في أغلبها مرتبطة بوعود والتزامات الأحزاب الوطنية والأحزاب السياسية التي قدمت هؤلاء المرشحين. على المستوى الخصوصي مرتبط بالنزاع حول الأقاليم الجنوبية على اعتبار أن المشاركة السياسية تقرأ من هذا الجانب، وبالتالي فإن هذه المشاركة هي على المستوى أهميتها أنها تتحول من مشاركة من أجل الاندماج ومن أجل الدفاع عن مغربية الصحراء التي لم تعد تقتصر فقط على الخطاب السياسي، وإنما بهذه المشاركة نكون أمام قوة عندما تقترب المشاركة السياسية للتنمية وتحسين الخدمات وخلق فرص الشغل، وبالتالي هذا يعزز الخطاب الدبلوماسي والسياسي
1: أشكرك.
2: على المستوى الاجتماعي المحلي الواقعي على أرض الميدان.
1: أشكرك أستاذ إبراهيم بلالي سويح، انتهى توقيت البرنامج، عذرا على المقاطعة يلزاما الخبير الاستشاري طبعا في والمحلل السياسي عضو المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية الأستاذ بدر مخلوف وهو أستاذ العلوم القانونية. يا مرحبا وسهلا بكما، وشكرا للسادة المستمعين على حسن وفائكم. ألتقيكم الاثنين القادم على نفس المحطة في نفس التوقيت. في أمان الله.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيراً. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: Média. Média. On fusionne.
1: Mohamed Badaoui.
2: مستمعينا الكرام فين ما كنتوا اهلا ومرحبا بكم من جديد في اون فيزيون على ميديا هنا فين كل اغنيه كتقدر تاخذ طريق مختلف وكل انتقال موسيقي كيقدر يفتح لنا واحد الباب على عالم جديد ديال الموسيقى. انا محمد البداوي وفرحان بزاف انني نكون معكم في هذا النص ساعه وكنقترح عليكم اليوم مجموعه من الاختيارات اللي كتجمع بين الموسيقى الالكترونيه والايقاعات العربيه وحتى اللمسه الحديثه. فبلا ما نطول عليكم غادي نبداو بصوت اللي عنده حضور مميز في المشهد الالكتروني المغربي مع عمل لي غيوم كاديبوستاني في حتى لمسة مغربية أكيد من خلال صوت ديال غيتا. غادي نسمعوا Early Morning Dreams, العمل اللي صدر في 2017 من موسيقى غيوم كاديبوستاني وكلمات أمينة كاديلي وحتى الأداء الصوتي من الفنانة المغربية غيتا نطاح. فبلما نطول عليكم مستمعينا الكرام خليوا الموسيقى هي اللي تبدأ الرحلة ديالنا اليوم ومرحبا بكم في أون فيزيون.

هذه الاجواء الالكترونيه مستمعينا الكرام غادي نقربوا اكثر للموسيقى المغاربيه مع يزينة ديريلاتاي، ولكن في واحد الميكس ديال اما بيانو فيرسيون اللي كتدخل واحد لون افريقي حديث على واحد الاختيار اللي عنده حضور كبير في الموروث الموسيقي المغاربي. ومن بعد غادي نمشيو مع مالي ومالش معاه، ولكن في واحد لا فيرسيون 100% اي اي من خوسيا، وهنا الفيجن راه كتجاوز غير خلط الايقاعات يعني، وكتولي حتى هي تجربه جديده في طريقه صناعه واعاده تقديم الموسيقى. فجوج اختيارات مختلفين ولكن كيجمعهم البحث على صوت جديد واحساس مختلف. فيا زينة ديريلاتاي مالي ومالش معاه، نسمعوا ليها ورجعوا لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا.

ومازال مسامرين معكم مستمعينا الكرام في أونفيزيون. ودابا غادي نقولوا إلا كان عندنا واحد العمل اللي يقدر يخلي أغنية عربية معروفة وتعيش من جديد وسط أجواء إلكترونية، فأغنية بنت الجيران مثال واضح على هذه الفكرة. هذه رامي بليزن وداليا عمر قدموا لنا واحد الكوفر، واحد الريميكس في 2020 في نسخة اللي أكيد كتحتفظ بالعنوان ديال بنت الجيران وكتعطيه معالجة موسيقية مختلفة، فغادي نسمعوها. أكيد غادي تعجبكم بزاف لأنها زوينة بزاف مستمعينا الكرام. نسمعها ونرجع لكم في أونفيزيون، خليكم معنا.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أونفيزيون. فاليوم دزنا من الإلكتروني الأما بيانو، التجارب اللي كتستعمل الذكاء الاصطناعي، وحتى الكوفر. وكل مرة حاولنا نشوفوا كيفاش أن أغنية أو فكرة موسيقية كتقدر تلقى حياة جديدة. فشكرا بزاف على حسن الاستماع والمتابعة، وشكرا لأنكم كنتم معنا في هذه النصف ساعة. وقبل ما نمشي مستمعينا الكرام غادي نخليكم دابا مع سمرة، عمل اللي كيجمع بين سان لوفون وبابيلون، أغنية اللي صدرت في 2025 ده من ألبوم Love Letters، رسائل حب، وكيجمع بين صوت ديال سان لوفون وأمين بابيلون. فكنتمنى أنها تعجبكم. خليكم مع مستمعينا الكرام، كنقول لكم شكرا بزاف وإلى اللقاء في عدد جديد من أونفيزيون.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. المغرب يدخل منعطفا اقتصاديا جديدا لكن برزمانة اقتصادية لا تنتظر طويلا. هذا هو موضوع حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع.
3: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: كل طموح اقتصادي له كلفة، استثمارات كبرى، أوراش استراتيجية، والتزامات مالية، وتحولات ترفع سقف طموح المملكة في الصناعة واللوجستيك والطاقة والبنية التحتية. لكن كيف سيمول المغرب هذا الطموح ومتى يبدأ في جني عوائده؟ سؤال نطرحه اليوم على الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
3: رقم في الاقتصاد.
2: الديون المتعثرة للأسر المغربية ترتفع ب6% خلال يوليوز الماضي لتصل نسبتها إلى 10.9% من إجمالي قروض هذه الفئة. في المقابل لم تتجاوز زيادة الديون المتعثرة لدى المقاولات الخاصة 1.6%، بينما استقر المعدل الإجمالي للديون المتعثرة في القطاع البنكي عند 8%. المفارقة أن أسعار الفائدة المطبقة على قروض الأفراد تراجعت ب15 نقطة أساس خلال الفصل الثاني من العام الحالي إلى 5.59%، لكن ذلك لم يمنع من تسارع التعثر. ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع نمو قروض الاستهلاك الموجهة للأسر إلى 5.2%، وبالتالي ارتفاع الاقتراض الاستهلاكي إلى جانب الضغوط على نفقات الأسر يجعل تطور تعثر القروض الأسرية مؤشرا يستحق المتابعة خلال الفصول المقبلة.
3: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: موضوع حلقة اليوم إذن المغرب يدخل منعطفا اقتصاديا جديدا لكن برزنامة اقتصادية لا تنتظر طويلا وبطموح أكبر. معنا الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك أستاذ ساري.
4: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
2: أستاذ ساري، إذن المغرب يدخل طبعا مرحلة جديدة لكن برزمانة اقتصادية لا تنتظر طويلا لأن الطموح له كلفة.
4: نعم أستاذ أسماء، هذه مرحلة جديدة ندخلها، وندخلها بعنوان عريض بأنه لا مجال لكي للتقاعس، ولكن العمل، والعمل يجب أن يكون دؤوبا لأننا نحن أمام مجموعة من رهانات الجد مهمة. أولا يعني نحن مقبلون على تنظيم كأس العالم في أفق سنة 2030، وبالتالي نحن محتاجين إلى دعم البنية

0: الأساسية إلى كذلك البحث عن تمويلات لهذه الاستثمارات الكبيرة. نحن محتاجون بشكل كبير أستاذ أسماء لأن يكون اقتصادنا لا يعتمد فقط على مجموعة من القطاعات التقليدية، وربما اليوم يعني أنه في المجال الصناعي ما كان يعتبر يعني جديدا أصبح اليوم يمكن أن نعتبره ضمن يعني القطاعات التقليدية. عندما نتحدث اليوم عن صناعة السيارات مثلا، على اليوم يعني اللي يجب أن ندخل إلى مجالات أخرى. المجال الآخر هو أننا يجب أن نبحث في مجال الطاقات المتجددة، كذلك في مجال يعني التكنولوجيات الحديثة، ونتحدث عن المجال الرقمي. ربما البعض يقول بأنه هذا المجال هل فعلا سوف يجلب لنا يعني الكثير أو أنه سوف يكون له نفع فيما بعد. أقول بأنه اليوم مجموعة من الدراسات تؤكد بأنه الاستثمار مثلا في المجال الرقمي كل دولار يعني يجني لنا 5 دولارات. أكثر من هذا عندما اليوم نتحدث، وسوف أصيغ لك مثال، عندما يتم الحديث عن الاقتصاد الهندي، الاقتصاد الهندي اليوم يعني متقدم بشكل كبير. نتحدث على أنه من بين معدلات النمو الكبيرة على المستوى العالمي تحقق الهند إضافة إلى مجموعة من الدول أخرى كالصين، ولكن عندما نركز على مكونات هذا الاقتصاد نجد بأنه تقريبا 65% يعني في الاقتصاد الهندي هو موجه لقطاع الخدمات. قطاع الخدمات كل ما هو مرتبط بالمجال الرقمي، بالذكاء الاصطناعي، كل ما هو مرتبط مثلا بالرقائق فيما يخص الهواتف، وكذلك فيما يخص الحواسيب. إذن هذه قطاعات الخدمات أصبح يشكل في الاقتصاد الهندي تقريبا 65%، بينما الباقي نتحدث عنه يعني تقريبا 30-35% هو في المجال الصناعي. اليوم الآفاق التي يجب أن نركز عليها بشكل كبير ليس فقط المجال الصناعي، وأقول بأنه واهم من يعتقد بأن المجال الصناعي هو من سوف تكون له قيمة مضافة كبيرة. ولنا أمثلة عديدة. عندما نأخذ اليوم مثلا ألمانيا كدولة صناعية في مجموعة من المجالات، اليوم أصبحت تعاني يعني نظرا لأن هناك منافسة صينية. لماذا أوصغ عن هذه الأمثلة يعني على المستوى الدولي حتى تكون لنا السباقية في أنه لا يمكن أن نقول بأن الاعتماد على المجال الصناعي هو من سوف يوصلنا إلى بر الأمان، أو سوف يخلق لنا فرص شغل كثيرة، أو أنه سوف يخلق لنا
1: طيب بر الأمان الذي نبحث عنه في المرحلة المقبلة أستاذ ساري، وهذا الطموح الاقتصادي الذي تتحدث عنه يحتاج إلى تمويل مستدام، وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال اليوم: أين تقف حدود قدرة الدولة على الإنفاق على الاستثمار، خصوصا مع ضغط الدين وكلفة هذه المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب؟
0: هذا السؤال جد وجيه أستاذ أسماء، على اعتبار اليوم عندما لوحد أنه التمويلات التي نحن نقوم بها لمجموعة من المشاريع، اليوم اقتصادنا يعتمد على بشكل كبير على العائدات الضريبية، أنها تقريبا تشكل أكثر من 90% من حجم التمويلات. اليوم يجب أن نبحث على يعني طرق أخرى من أجل أن تكون هناك القيمة المضافة الاقتصادية أنها تكون مرتفعة. يجب كذلك أنه استقطاب، وهذا يعني أساسي. إذا كنا سوف نستقطب استثمارات، ونتحدث خاصة الاستثمارات الأجنبية، يجب أولا أن تكون يعني هذه العلاقات التجارية التي أو الصناعية التي تربطنا مع مجموعة من الدول التي سوف تستثمر في المغرب أن تكون علاقة على أساس رابح، أن تكون هناك قيمة مضافة، أن يكون هناك خلق لمناصب الشغل. المسألة الأخرى التي نتحدث عنها في المجال الاستثمارات الداخلية، الاستثمارات الداخلية التي نقوم بها، هناك سؤال اليوم يطرح: كيف أنه اليوم يتم توظيف أموال كبيرة، مشاريع كبيرة واستثمارات ميزانيات كبيرة؟ أقول يعني كمثال نتحدث

0: عن يعني قانون مالية لسنة 2026، كنا نتحدث على ميزانية كبيرة توصل إلى 380 مليار درهم. اليوم السؤال المطروح، هل هذه الميزانية مكنتنا من خلق مناصب شغل؟ هذه المسألة الأولى. هل مكنتنا من خلق يعني قيمة مضافة اقتصادية كبيرة؟ حتى أنه اليوم يعني لنكون صريحين، عندما يتم الحديث عن معدلات النمو التي نحققها يجب أن ننتبه إلى شيء جد مهم أستاذة أسماء. ما هي كلفة هذه معدلات النمو؟ لأنه معدلات النمو التي نحققها اليوم أصبحت مكلفة جدا للميزانية، والتي اليوم يعني تأكد بأنه رغم وصلنا إلى تقريبا أقول 5%، ولكن ماذا جنينا منها؟ هل هناك قيمة مضافة؟ ودائما أكرر نفس الكلمة، هل هناك عائد اقتصادي نشعر به؟ هل هناك كان هناك خلق لمجموعة من مناصب الشغل؟ هذه أسئلة ضمن أخرى. يعني اليوم الوضع يجب أن يتغير، وأن تكون هذه المعدلات النمو أن تكون لها قيمة مضافة. واليوم معدل النمو للأسف بالمغرب يعني في الثمانينات ربما كنا يعني كل معدل نمو يخلق لنا بين 30,000 و35,000 منصب شغل. اليوم كل معدل نمو تقريبا يخلق لنا 10,000 منصب شغل. يعني أنه اليوم هذه الاستثمارات التي نقوم بها، هذه يعني الميزانيات الضخمة التي تدخل في هذا الإطار لا تخلق لنا الثروة، لا تخلق لنا قيمة اقتصادية، لا تخلق لنا فرص شغل.
1: وهذا هو السؤال الذي طرح على مدى هذه السنوات. هذه الميزانية 380 مليار درهم كما أشرت أستاذ ساري، نسبة نمو يحققها الاقتصاد المغربي مقارنة مع يعني ظرفية خاصة متقلبة وسياق جيو اقتصادي، إلى مدى يعود الأمر حتى تتغير وحتى تكون يعني يمكن أن نقيس مردودية كل هذه الاستثمارات وهذه الميزانية على النمو على فرص الشغل؟ هل نحتاج إلى طريقة تدبير أخرى؟ هل الأفق يبدو واضحا في هذا السياق؟
0: نعم، يعني هذا مرة أخرى أستاذة أسماء، هذا السؤال جد وجيه، على اعتبار اليوم يعني اليوم الهاجس أو الإشكالية التي نعيشها، نتحدث على أنه هناك يعني استثمارات ضخمة، هناك يعني ميزانيات ترصد لمجموعة من الاستثمارات
1: ما لا تحققه دول أخرى، يعني هناك تفوق
0: نعم ولكن للأسف بدون عائد اقتصادي. اليوم يعني ما يجب التفكير فيه هو أنه يعني كانت إشارة للملك محمد السادس سابقا في أحد خطاباته عندما تم الحديث بأنه يعني نريد استثمارات، وكانت هناك ميزانيات مخصصة تقريبا نتحدث على أنها 500 مليار درهم وسوف تخلق لنا 500,000 منصب شغل. ولكن السؤال المطروح، هل تمكننا من هذه المسألة؟ لأنه يعني المؤشر على أننا نجحنا في أن يكون هذه الاستثمارات أو ما يتم توظيفه من ميزانيات له حقيقة عائد على المواطن المغربي وما يتم خلقه من فرص الشغل. المسألة الأخرى التي يجب الإشارة إليها هو أنه في بعض الأحيان، وهذا يعني لن أقول عتاب ولكن ملاحظة جد مهمة، لاحظنا بأنه هناك كان يعني اللجنة الوطنية للاستثمارات يعني عقدت مجموعة من الاجتماعات تقريبا أظن بأنها وصلت إلى الاجتماع العاشر، وكان في كل مرة يتم الحديث على أنه سوف يتم خلق مجموعة من مناصب الشغل، ميزانية ب 134 مليار درهم، ميزانية ب 34 أو 40 مليار درهم وهكذا. ولكن يعني السؤال المطروح، كم تم إنجاز من هذه يعني هذه المبالغ التي نتحدث عنها؟ أظن بأنه كانت مبالغ، لن أقول أظن، ولكن عندما يعني في قانون مالية 2026 إذا بحثنا عنه، لأنه يعني بالكامل يعني أنا تصفحته يعني هذا القانون المالية السابق ل 2026، كان تمت الإشارة بأنه تقريبا في هذه المبالغ التي نتحدث عنها من خلال هذه الاجتماعات يعني ما تم تفعيله في

0: إنجاز تقريبا نتحدث عن 100 مليار درهم. إذا اليوم ما يجب هو أنه هذه الاستثمارات التي يتم الحديث عنها التي يتم إعلاميا تسويقها، أظن بأنه يجب أن يعني أن تكون في أرض الواقع ليس فقط في الأوراق. وهذه إشكاليات اليوم نعيشها. ما يجب أن نقوم به هو أنه عندما يتم انطلاق أو إعطاء انطلاق لمجموعة من المشاريع، وأتمنى أن الحكومة القادمة أنها تستفيد من هذا الدرس، بأنه يجب جميع المشاريع التي نتحدث عنها، جميع الميزانيات التي نقول سوف أنه سوف يتم يعني ضخها أو أنه ستكون في ضمن مجموعة من المشاريع القادمة، يجب أن يكون التنفيذ فوري وليس التسويف. ما يعاب بأننا هناك تسويف، والدليل على ذلك يمكن إذا قمنا بتقييم حقيقي لما قامت به من خلال هذه الاجتماعات التي كانت دورية للجنة الاستثمارات، يعني هل هناك يعني لنا دراسة أو لنا معطيات دقيقة؟ كم تم خلق من فرص الشغل حقيقة؟ كم تم الإنجاز حقيقة؟ كم تم يعني أنه ما هو الدور الذي تقوم به هذه المشاريع أو الاستثمارات؟ ما هو العائد الذي على المستوى الاقتصادي، على المستوى العائدات الضريبية، على المستوى يعني على مجموعة من المستويات؟ هذه أسئلة اليوم يجب أن يتم الانتباه إليها.
1: هل الإشكال اليوم هو تشخيص يعني هذا الواقع الاقتصادي وهذه المردودية، مردودية الاستثمارات الكبرى على يعني على النمو، على فرص الشغل بعد حجم الأموال التي ضخت، أم المرحلة المقبلة تحتاج المرور إلى التنفيذ، إلى البحث عن حلول مباشرة ويعني في أقرب وقت؟
0: أنا مع الفكرة الثانية أستاذة أسماء، أنه اليوم يجب أن تكون هناك، أقول ليس السرعة فقط، لأنه السرعة بدون دراسة، بدون تقييم حقيقي، بدون يعني مجموعة من يعني من المشاريع التي سوف يتم إنجازها، أظن بأنه يعني تسريع مع دراسة دقيقة، مع دراسة الجدوى من هذه المشاريع. أما أن نكتفي فقط يعني، وهذا إشكال يعني نعيشه نحن، يعني هو أنه يتم الاهتمام والتركيز على المؤشرات، على ما أنجزناه من مجموعة من المشاريع، ولكن لا نتحدث على ماذا استفدنا من هذه المشاريع، ما جدواها، ما يمكن أن تصل إليه مستقبلا، كيف يمكن أن نطور هذه الاستثمارات التي نقوم بها، هل يجب أن نقتحم مجالات أخرى ربما أنها بفائد أو بعائد اقتصادي أكبر من التي نحن اليوم نستثمر. فهذه من بين الأسئلة، لأننا لسنا ندري هل هذه المشاريع التي أو الاستثمارات التي نحن دخلنا، هل هي لها جدوى أو ليست لها جدوى؟ هل تخلق فرص الشغل؟ الدراسة الدقيقة، وأظن نحن في حاجة إليها اليوم، ولكن اليوم كذلك لا ننسى بأننا نحن يعني مقبلون على مجموعة من التحديات. كما قلت لك هناك تنظيم كأس العالم في أفق سنة 2030، وهناك كذلك مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي يجب أن نلجا، لأنه مجموعة من القطاعات الاقتصادية أخرى سوف يتم تجاوزها أو أنه يجب التغيير فيها. والدليل على ذلك اليوم نحن فعلا متفوقون في مجال صناعة السيارات، ولكن في أفق سنة 2035 يجب البحث عن البديل بجدية نحو السيارات الكهربائية، لأنه مجموعة من الدول سوف تستغني عن هذه السيارات التي تعتمد على الطاقات الأحفورية وسوف تتوجه إلى هذا المجال. هناك كذلك اليوم توجه نحو يعني المشاريع التي تخص يعني الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر كذلك، يعني اليوم ما نبحث عنه أمام هذه الإكراهات في المجال المناخ أن تكون هناك تنمية مستدامة. إذا اليوم يجب التفكير فيما يمكن أن يعني في القطاعات البديلة، وقد يعني كالإشارة بأنه نحن تحدثنا في تقريرنا حول الذكاء الاصطناعي وسوق الشغل بالمغرب، بأنه تقريبا سوف نفقد أكثر من 1,500,000 منصب شغل. اليوم عندما نتحدث اليوم راهنا نتحدث عن يعني

يعني مجموعه من يعني لي سونتر دابيل او يعني مراكز نداء، عفوا مراكز نداء اليوم بقانون فرنسي اليوم يتم سوف يتم التخلي عن مجموعه من هذه المراكز. سؤال مطروح، ما هو البديل؟

0: كار. هذه أسئلة ديمنا أخرى، لأن يجب أن ننتبه بأنه مع مرور الوقت هناك مياه سوف تندثر، هناك استثمارات لا جدوى لها مستقبلا، لماذا نستثمر فيها الآن؟ اليوم يجب أن يكون هذا هو التفكير الجدي الذي يجب أن يكون، هو أننا نفكر في القطاعات المبتكرة، في القطاعات التي تجلب لنا قيمة مضافة، في القطاعات التي هي قطاعات اقتصادية للمستقبل وليس للماضي وليس للحاضر.
1: هو هذه المرحلة تتطلب أيضا رفع سقف الطموح الاقتصادي نحو موقع أكثر تنافسية دوليا، خصوصا وأن المغرب خطى خطوات مهمة في مجال الصناعة كما تحدثت، قطاع التصنيع. اليوم ممكن أن نتحدث عن المرحلة المقبلة، كيف يجب أن تتغير حتى تتحول كلفة هذا الطموح إلى قيمة اقتصادية مستدامة لا إلى مجرد فاتورة إضافية اليوم. هل السؤال أيضا، وخصوصا والمغرب مقبل على مرحلة جديدة، هل نملك اليوم بروفيلات حقيقية برأيك ستنعش المرحلة المقبلة، ستقدم بدائل يعني فورية؟
0: بالنسبة لي، جوابا على سؤالك أستاذة أسماء، أؤكد لك بأننا نتوفر على بروفيلات ذات كفاءات عالية جدا، هذه بدون مبالغ. والدليل على ذلك بلد يعني في تقريبا 24 أو في ربع قرن، كيف أننا انتقلنا مثلا في صناعة السيارات التي نعتبرها قصة نجاح، كيف أننا انتقلنا من يعني كنا نتوفر فقط على يد عاملة بسيطة، اليوم نتوفر على أكثر من 10,000 مهندس في مجال التصميمات، اليوم نتوفر على كفاءات في مجموعة من المجالات بالسرق. لا ينقصنا نحن الكفاءات، ولكن ربما ما ينقصنا هو أنه يكون التدبير المحكم والحكامة كذلك في دخول مجموعة من المشاريع. هذا ما ينقصنا، وأظن بأنه إذا كانت هناك دراسة جدوى لمجموعة من المشاريع، إذا كانت هناك استراتيجية محكمة، وكذلك لا يجب أن نفكر في اليوم، لأن من بين الإشكالات هو أننا لا يجب أن تكون استثمارات أو أنه مشاريع يعني مواكبة لما نعيشه آنيا، يجب دائما استشراف المستقبل، وهذا ربما ما نحن في حاجة إليه، أن يكون هناك يعني استشراف للمستقبل. وكذلك يجب أن ننفتح على مجموعة من يعني ما يقع على المستوى العالمي. ربما دائما كنت أتحدث لك أستاذ أسماء أنه من بين يعني الأشياء التي يجب الانتباه إليها هو أننا يجب أن نتبنى اللغة العالمية. اللغة العالمية اليوم هي الإنجليزية، وربما بأنه اليوم نحن مركزنا في استقطاب مجموعة من الاستثمارات الأجنبية، على المستوى الإفريقي نحن في الترتيب 13، على المستوى العربي في المركز الثامن. أظن هذا لأنه ليس لأننا لا نتوفر على إمكانياتنا كبيرة جدا بدون مبالغة، إمكانياتنا لنا من يعني بنية تحتية صناعية جد مهمة، كفاءات لنا كذلك يعني مناخ أعمال جد متميز، لنا تشريعات، لنا كذلك ميثاق جديد للاستثمار. إذا اليوم لنا مجموعة من الإمكانيات التي لنا كذلك، وهذا جد مهم، نتوفر على مناطق التسريع الاقتصادي، نتوفر على مناطق 150 منطقة صناعية، هذا جد مهم. ولكن أظن ما يجب العمل عليه هو أنه يجب أن يكون التسويق أفضل، يجب لنا منتوج جد مهم، ولكن ربما التسويق لهذا المنتوج هو الذي يجب أن نشغل عليه كثيرا من أجل استقطاب مجموعة من المستثمرين. وأظن أن هذا يمر عبر اللغة التي يتم التواصل بها، لأننا اليوم اللغة التي نتواصل بها تجاريا للأسف تجعلنا أننا نشغل في نطاق جد محدود.
1: أشكرك جزيلا أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، على هذه المشاركة القيمة وكل هذه التوضيحات.
0: مرحبا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
1: هو إنه كان
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: film.
1: Le pouvoir absolu.
0: Ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent.
2: J'ai choisi pour que tu reviennes.
0: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
3: Je reviendrai.
0: Ciné Hebdo avec Amna Farhati. Entrez dans le monde du cinéma chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
4: السماع الصوفي أحمد الخليع.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. يقول الإمام العارف بالله مولانا أبو الحسن علي الششتري الأندلسي رضي الله عنه: مذ عرفت الإله لم أرى غيره، وكذا الغير عندنا ممنوع، مذ تجمعت ما خشيت افتراقا، فأنا اليوم واصل مجهول.

من عرف مولاه تهيأ للقائه، فإن من عرف تنزيه مولاه ولم ينزه نفسه عن معاصي الله تعالى ولم يوثر الآخرة على الدنيا فنسبته إلى العرفان باطلة. وليس الانكباب على قاذورات الدنيا من صفة العارفين، وإنما العارف من عرف مولاه ونزهه عما لا يليق به وانكسر قلبه بالهيبة والتعظيم والإجلال واستحيا من الله تعالى أن يراه حيث نهى. خطب العارفين للإمام مولانا عبد الرحمن بن يوسف اللجائي المغربي المتوفى سنة 99 و500 للهجرة.

من نزه مولاه عن صفات الحدوث ونفى عنه كل ما لا يليق به واقتحم مع ذلك ما نهاه الله عز وجل عنه، فإليه الإشارة بقوله تعالى: أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه. وليس عبادة الهوى من صفة العارفين، ولا تقولن الهوى لا يعبد. وقد قال تعالى: أفرايت من اتخذ إلهه هواه، وقال عليه الصلاة والسلام: الهوى أبغض إله عبد. فإن الهوى حجاب للعقول، فإذا حجبت العقول فلا سبيل إلى المعرفة، لأن المعرفة نتيجة من نتائج العقل.

البصيرة نتيجة من نتائج المعرفة، ومنبع العلم من العقل، فإن نسبة العلم إلى العقل كنسبة نور الشمس إلى الشمس، ومستقر العقل في الرأس، أعني بالرأس القلب، وهو قول أبي جعفر الفرجي رحمه الله، لأن العقل رأس الجوارح وأميرها، وهو معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: العقول معادن الرأس، والعلم دلالة على أعمال الطاعة، والمعرفة دلالة على آفات الأعمال، والبصائر دلالة على اختبار عواقب الأمور واختبار مواردها وتصريف مصارفها. الإمام مولانا عبد الرحمن اللجائي المغربي رضي الله عنه من كتابه قطب العارفين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي، ومن لروحي وراحي، يا أكثري وأقلي، أحبك البعض مني وقد ذهبت بكلي، يا كل كلي فكلي، إن لم تكن لي فمن لي، يا كل كلي وأهلي، عند انقطاعي وذلي، ما لي سوى الروح خذها، والروح جهد المقلِّ.

0: المفاجأة صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر ميديا. عدد جديد، فترة إخبارية غنية بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات خاصة.

0: من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج عدد اليوم عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي اللي في شرق الخط ناضوتين درارة ومغيم ولا ما بين غيام وصفا في المناطق الأخرى كلها. الريح غادي صوت شمالي وغربي في غالب النواحي ما عدا في الريف الغرب سايس تافيلات والمنطقة الشرقية وكذلك فؤاد الذهب فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 35% في عامة المناطق ما عدا بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال البارح والبارح ما بين 25 و 31 درجة في السوس ما بين 25 و 34 درجة ناحية عبدة ما بين 26 و 28 درجة ناحية الريف ما بين 26 و 36 درجة في اللوكوس ما بين 28 و 32 درجة في دكالة ما بين 28 و 35 درجة في الأطلس المتوسط والدهب ما بين 29 و 35 درجة في ناحية الحوز ما بين 29 و 36 درجة في الساقية الحمراء ما بين 31 و 34 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 32 و 37 درجة في ناحية التافيلات ما بين 33 و 35 درجة في ناحية الدرعة ما بين 33 و 36 درجة في الشاوية ما بين 35 و 38 درجة في ناحية التادلة 36 درجة في ناحية سايس وما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس نبغي ننصح كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي نايضين دابا العمليات ديال الحرث ديال البلاد اللي غادي يفلحوها حبوب ولا قطنية وبالخصوص هادوك اللي عندهم البلاد على الحدورة شوية ننصحهم باش ما يحرثوش في الاتجاه ديال الحدورة ديال بلادهم لأن الوقت جاي بار العضات إن شاء الله اللي تيمكن يجيبوا اشتوات مهمة واللي تقدر تكون مجهدة شوية وتدي التربة الفوقانية اللي على وجه الأرض. وفي حال هاد الأراضي خاص لازم الخطوط ديال الحرث يكونوا معاكسين للحدورة وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: موجز الأنباء من ميديا. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من الولايات المتحدة حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية داعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. نبقى في نيويورك حيث أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أمس التزام بلاده بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وأضاف لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل لنزاع الصحراء بشكل نهائي. بمناسبة انعقاد حدث رفيع المستوى خصص لموضوع الأمن والتنمية في منطقة الساحل نظمته كونفدرالية دول الساحل على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أشاد وزراء دول الكونفدرالية في كلماتهم بالعاهل المغربي إثر الاستقبال الذي خصهم في أبريل 2025. كما أشاد وزراء دول الساحل على الخصوص بمبادرة الملك محمد محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

0: بخصوص هذه المبادرة، عقد مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بنيويورك اجتماعه الثامن لوزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا، الذي أكد بمناسبة أن روح المبادرة الملكية ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية تكمن في جعل الواجهة الإفريقية الأطلسية منطقة للحوار الاستراتيجي والاندماج الاقتصادي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. عقدت السعودية وتركيا وباكستان التي تجمعهما اتفاقية دفاع مشترك لقاء الأمس على مستوى رؤساء الأركان، تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين في اليمن بحسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل معكم.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة، فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى أولى مواد إنتاجاتنا في صبيحة السبت. القصة: في ظل تقديرات بأن ملحمة الأوديسا ولدت في كهف يطل على تلال بورنوفا في محافظة إزمير التركية على ساحل بحر إيجه، تأمل السلطات المحلية في اغتنام الاهتمام المتجدد بهيوميرس بعد النجاح العالمي لفيلم كريستوفر نولا الأوديسا لتعزيز وضع منطقتهم على خريطة الوجهات السياحية. وفي غياب أدلة ملموسة، ظلت قصة كهف هوميرس لفترة طويلة بمثابة أسطورة محلية غير مثبتة. القصة يحكيها لنا الزميل إبراهيم الغربي.
3: لم يقتصر نجاح الاقتباس السينمائي لملحمة الأوديسا على شباك التذاكر فحسب، بل ساهم أيضا في تجدد الاهتمام في بريطانيا بملحمة هوميروس الشعرية وبأعمال أخرى من الأساطير اليونانية والرومانية. وارتفعت في المملكة المتحدة مبيعات كتاب الأوديسا بنسبة 1400% خلال الأسابيع الأولى من شهر يوليوز الماضي، بالتزامن مع البدء في منتصف الشهر عرض الفيلم الذي تولى إخراجه البريطاني الأمريكي كريستوفر لولان، وصورت عدة مشاهد منه في المغرب. في ظل تقديرات بأن ملحمة الأوديسا ولدت في كهف يطل على تلال بورنوفا المكسوة بأشجار الزيتون في محافظة إزمير التركية المطلة على بحر إيجا، وتأمل السلطات المحلية في اغتنام الاهتمام المتجدد بهوميروس بعد النجاح الكبير لفيلم كريستوفر نولان لتعزيز وضع منطقتهم على خريطة الوجهات السياحية. يقول الباحث ألتان إلكين الذي نشر مؤخرا كتابا عن الموضوع: لطالما أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم وادي هوميروس، وكان المسافرون من جميع أنحاء العالم يأتون لرؤية الكهف الذي يعتقد أن هوميروس ألف فيه قصائده. ومع ذلك وفي غياب أدلة ملموسة، ظلت قصة كهف هوميروس لفترة طويلة بمثابة أسطورة محلية غير مثبتة، بينما تدعي أماكن أخرى لا سيما جزيرة خيوس اليونانية أنها مسقط رأس هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسة. لكن سميرنا القديمة التي تعرف اليوم باسم إزمير ومحيطها، حيث يقع تل بورنوفا، يرتبطان ارتباطا وثيقا بالشاعر. ويقول ألتان إلكين: لا شك في أن هوميروس من بورنوفا ومن إزمير، وفي مطلق الأحوال إنه من ليونيا التي تضم سميرنا وخيوس، إنه من هذه الأراضي. ويرى أن أصول هوميروس لا ينبغي أن تثير التنافس بين تركيا واليونان، ولدعم نظريته يستند بشكل خاص إلى نقش بارز يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يصور طقوس تأليه هوميروس، والمشهد يحاكي كهف بورنوفا لشكل مذهل. ولا يزال من الصعب الوصول إلى الكهف المليء بالصخور والتي تحمل جدرانه نقوشا وكتابات جدارية لم يعرف تاريخها بعد. بعيدا عن النقاش الأكاديمي، يبقى حضور هوميروس جليا في بورنوفا، ففي تل هو موقع من العصر الحجري الحديث، يعتبر أقدم مستوطنة بشرية في إزمير، يستقبل الزوار تمثال نصفي لهوميروس مصحوبا بنقش لعبارة: لقد ألفت الإلياذة والأوديسة على هذه الأرض وعشت في بورنوفا.
0: أنتم دائما في الاستماع لميديا في صباح الأخبار، اللحظة إلى ميديا ريبورتاج يأتيكم مستمعين الكرام من إقليم مديونة. بعد الإعلان عن نتائج تشريعات 23 من شتنبر، تتجه الأنظار إلى الحكومة المرتقبة وما ستحمله من أولويات واستجابات الانتظارات الاجتماعية والتنموية. وفي جامعة القروية سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، يترقب السكان أن تنعكس الاستحقاقات الانتخابية على واقعهم اليومي، خصوصا فيما يتعلق بالنقل وفرص الشغل والخدمات الأساسية. تفاصيل أكثر في فقرة ميدي أربورتاج مع مفادينا نور الدين إيجاجان من الجماعة القروية سيدي حجاج واد حسار بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء.
4: من جديد يعود سعر المحروقات إلى الواجهة في لبنان، مع كل ارتفاع جديد يرتفع منسوب القلق لدى اللبنانيين الذين باتت كلفة التنقل والعمل والإنتاج ترتبط بالنسبة لهم بشكل مباشر بسعر سفيحة البنزين والمازوت. في الشوارع وفي محطات الوقود لا يحتاج الأمر إلى كثير من الأسئلة لاكتشاف الاستياء. مواطن لبناني،
5: عدا عن إنه البنزين غلي، نوعية البنزين صفر، نصه مي، عم بطير يعني.
4: وسائق سيارة أجرة،
6: من بعد شو؟ من بعد ما مضيوا لهم كل شيء على المازوت وعلى البنزين وعلى المعاشات، واخذوا معاش اللي بدهم اياه، ونحن منين بدنا نروح نجيبه؟
4: لا يتوقف تاثير ارتفاع المحروقات عند خزان السياره، فكل زياده في كلفه النقل تنعكس سريعا على اسعار السلع والخدمات، من المواد الغذائيه الى التوصيل والنقل العام، وصولا الى كلفه الانتاج بالنسبه الى المؤسسات واصحاب الاعمال. وفي بلد شهد خلال السنوات الماضيه احتجاجات واسعه على خلفيه الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه، يطرح ارتفاع الأسعار سؤالاً يتجاوز القدرة على التحمل. هل يمكن أن يتحول الغضب من ارتفاع المحروقات إلى انتفاضة جديدة في الشارع؟
7: عنا بلبنان كله تابع لحزب.
8: من وراء تجربة الثورة ب 2019 ما بنزل بحتاج، لأنه بلبنان الثورات بتكون فاشلة.
9: ما لازم يعملوا ثورة، يا الشعب اللبناني كله يقطع يدفع كل شيء، يا ما بيمشي الثورة.
10: أكيد الواحد لازم ينزل على الشارع، لازم يحتاج. المشكلة عنا أنه هن بيحزبوها الناس اللي بتنزل.
4: البعض يرى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت اللبنانيين سابقاً إلى النزول إلى الشارع ما زالت موجودة، وربما ازدادت صعوبة بالنسبة إلى شرائح واسعة. لكن آخرين يعتبرون أن اللبنانيين وبعد سنوات من الأزمات باتوا أكثر حذراً من الدخول في تحركات شعبية لا يعرفون إلى أين يمكن أن تقود، خصوصاً في ظل غياب حلول سياسية واقتصادية واضحة.
11: كل شيء بيتسيس بيزرعوا في السياسة عشان يتقسم ويمشي مثل ما هن بدهم.
12: نحن بس ما نلاقي حق ربط الخبز ببيتنا كلنا حنحتاج، يعني نتسيس وما نتسيس كلنا لازم ننزل على الشارع.
4: بين مواطن يبحث عن طريقة لتقليص مصاريفه، وسائق يحاول الحفاظ على مصدر رزقه، ومؤسسات تواجه ارتفاع كلفة التشغيل، تبدو المحروقات أكثر من مجرد سلعة تباع في محطات الوقود. إنها مؤشر يومي على حجم الضغوط التي يعيشها اللبنانيون. فهل يبقى الغضب عند حدود الشكوى أمام محطات الوقود، أم ينتقل إلى الشارع من خلال دعوات النقابات للتظاهر؟ الإجابة حتى الآن ليست محسومة، لكن المؤكد أن كل ارتفاع جديد في الأسعار يعيد الواجهة السؤال نفسه: إلى أي حد يستطيع اللبناني أن يتحمل؟
5: هلا الشعب اللبناني صار كله تراكمات، وإن شاء الله ما يفجر مثل هذيك الفجرة ويصير ثورة ويرجع البلد 10 سنين لورا، إن شاء الله يتحركوا هن كدولة وكحكومة.
4: خلدون زين الدين، بيروت، مديا.
0: كان هذا خلدون زين الدين مراسلنا في بيروت. اللحظة مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى أبرز العناوين. ناصر بوريتا من نيويورك. دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء. وزير الخارجية المغربي يؤكد أن الدعم للقضية الوطنية ينتقل للمستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. دول الساحل تشيد بالمبادرة الملكية لولوجها إلى الأطلسي. وزراء الكونفدرالية يشيدون بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وبوريتا يدعو لجعل الواجهة الأطلسية فضاء للحوار والاندماج الاقتصادي. إيران تضع خطة لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. عباس عراقجي يقول إن طهران نقلت خطة إلى واشنطن عبر قطر ويؤكد تمسك إيران بحقوقها السيادية. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار. اللحظة إلى ضيف صباح الأخبار الذي يأتيكم من العاصمة المغربية الرباط. أعلن مؤخرا عالم الأثر المغربي يوسف بقبوت عن اكتشاف أثري في وادي بهتن بإقليم الخميسات يمثل أقدم نظام دفاعي في القارة الإفريقية. حول هذا الاكتشاف الجديد يستضيف مراسلنا في الرباط عادل الزبير بيري عالم الأثار المغربي يوسف بكبوت.
13: تحية طيبة لكل المستمعين الكرام مستمعي إذاعة ميديان من العاصمة المغربية الرباط. في هذا الحوار الصباحي ضيفنا هو الأستاذ يوسف بكبوت عالم الآثار المغربي، ويأتي هذا الحوار لتسليط الأضواء على اكتشاف أركيولوجي جديد. للتنويه، الأركيولوجي المغربي يوسف بكبوت معروف باشتغاله في موقع تاريخي شهير يسمى بواد بهت في إقليم الخميسات. سي يوسف مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوات بدئة.
14: بارك الله فيك سي علي زواري.
13: اليوم هنالك اكتشاف جديد أركيولوجي تاريخي، لو تضعنا تدريجيا في صورة هذا الاكتشاف الأثري الجديد.
14: الاكتشاف جاء من بعد الاكتشاف اللي هضرنا عليه تقريبا هذه 1 عام في 2024 اللي كيوقيت اكتشفنا يعني أقدم وأكبر مجمع زراعي في إفريقيا كلها اللي كانت عنده علاقات ثقافية وتجارية واسعة كتعدى النطاق ديال المغرب وسط حتى البحر المتوسط وشبه الجزيرة الإيبيرية، وكتبين أن السكان ديال الواد بات اللي كانوا عايشين في ديك القرية المفتوحة تقريبا هذه 4000 سنة قبل الميلاد حتى 2900 قبل الميلاد كانوا ينتجون الحضارة ويصدرونها في الشمال والجنوب والشرق. هذا الاكتشاف الحالي هو تقريبا اكتشاف درناه تقريبا في 2023 يعني ركزنا الاهتمام ديالنا على واحد الصور دفاعي اللي كان معروف يعني في تقريبا من 30 ديال القرن الماضي، ولكن حتى شي حد ما استطاع يعطي التاريخ المطلق ديالو.
13: طيب قبل ان نغوص في باقي التفاصيل استاذي الفاضل، ما هي أهمية هذا الاكتشاف على مستوى التاريخ؟ وأنت في أحد اكتشافاتك ربما في عام 2007 أعدت تصنيف التاريخ الأركيولوجي المغربي القديم في واد بهت.
14: هل الاكتشاف مهم؟ علاش؟ لأن الظرفية يعني العصر اللي كينتمي هاد التحسينات الدفاعية اللي كتنتمي للعصر البرونزي، بمعنى ان اوتوماتيك ما كنقولوا على البرونزي راه كنهضروا على ساكنه محليه معروفه اللي هي داك حضاره امازيغيه، وكتجي الاكتشافات كتضحد النظريات اللي كانت متداوله في الكتب واللي علماء اثار اوروبيين يعني سوقوها على ان السكان ديال شمال افريقيا الامازيغ كانوا غير مؤهلين للحضاره وكانوا ديما متاخرين، وكان خص ديما وافد اجنبي اللي هو ياخذ بيديهم باش يدخلوا من الحضاره. داكو هنا في واد بهت كتضحد هاد النظريات يعني تماما، لان هاد الناس هادو بعاد على الشاطئ ما عندهم حتى شي علاقه مع الفينيقيين، لانهم تقريبا قبل الفينيقيين ب 1200 سنه. ورغم ذلك داكشي اللي كانوا كيقولوا في الكتابات عن الفينيقيين داروها، هاد الناس ديال واد بهت داروها 2200 سنه قبل بلا ما يكون عندهم اي لقاء مع الفينيقيين. بمعنى ان كانت عندهم قريه زراعية وكانوا كيمارسوا الزراعه يعني التصديريه، وكانوا كينتجوا واحد النوع ديال الفخار سميتو هذا البوليكروم اللي يعني فريد من نوعه اللي ما كناش يعني كننتظروا ان هاد الشعوب سميتو يصنعوها. وهنا يعني قاموا بتحسينات دفاعيه يعني ما يمكنش.
13: اذا هاد السور هو سور مدينه قديمه يعني تنتمي الى هذه المرحله من تاريخ المغرب، وانتم تؤكدون استاذ على استقلاليه المغرب في تاريخه القديم عن اي رياح حضاريه اجنبيه.
14: فعلا يعني هنا ساكنه محليه من ناحيه الجينيه ما عندها تلاقح يعني مع اي جينات اخرى، يعني ساكنه محليه اللي تقريبا يعني هما الاحفاد ديال الناس ديال التفوغات في جاليه البركان. يعني كاين الجينات يعني بقات نفسها، ما كاين حتى شي جينات داخله اللي حتى الفترات المقبله ممكن يكون بعض التدخلات. هاد الناس هادو يعني في واحد الوقيته معينه في تقريبا في 2500 سنه حسوا بالانسيكوريتي داكور، يعني ان المناخ شويه فيه عدائي، وكان الضغوطات اللي ممكن يعني يتعرضوا لهجومات يعني اجنبيه، واضطروا ينقصوا من الرقعه الجغرافيه اللي كانوا عايشين في 10 الاكتار حتى 12، ولاو يعني التجؤوا لواحد البلاصه تقريبا قليله 4 الاكتار. وعلاش اختاروا هذه المنطقه بالضبط؟ لان منطقه مهيئه جيولوجيا وطبيعيا، عندها يعني في ثلاثه جهات عندها يعني اجراف من الحجار اللي كيعطيوها تحسينات دفاعيه طبيعيه، وبقات لهم واحد الجهه واحده الشمال اللي هي اللي ممكن يجي منها الغدد. هنا داروا واحد السور كبير اللي تقريبا فيه 10 متر 9 متر ديال الطول، وعزوه بواحد الخندق اللي هو يعني جاي تقريبا في الجهه الخارجيه باش يمنعوا نهائيا اي تسلل ديال ديال ديال ديال ديال ديال المهاجم.
13: تتابعون معنا مستمعينا الكرام هذا الحوار الصباحي على أواج إذاعة ميدي آ من العاصمة المغربية الرباط، دائما مع عالم الآثار المغربي الأركيولوجي يوسف بوقبوط حول اكتشاف أثري مغربي جديد في منطقة واد بهت في إقليم الخميسات. أستاذي، كيف وصلتم إلى هذا الاكتشاف؟ هل هذا المكان لا يزال ورش مفتوح بحثاً عن اللقاء الأثرية على اعتبار أنها المادة الخام لاكتشافاتكم، أم أن هذه إرادة شخصية ليوسف بوقبوط للذهاب أبعد ما يمكن في هذا الموقع الأركيولوجي الذي ارتبط به تاريخياً في المغرب؟
14: يعني لاحق يقال هو إرادة شخصية لكم. يعني فاش جيت أنا نخدم في المنطقة الأول في 2005 كانت منطقة مهمولة، وكانت يعني الخريطة ديالها يعني عبارة عن لا شيء، لكن قمنا بتحريات اللي غطت المنطقه وعطتنا خريطه اثريه، وفي هذه الخريطه الاثريه يعني بان لنا ان واد بهت في ديك الوقيته بالحدس ديالنا بلي واد بهت هو اهم موقع. هاكم دابا يعني علاش نقولوا المساحه التي قمنا بها الحفريات يعني النسبه المئويه لا تتعدى 1% من البوتنسيال ديال الموقع، بمعنى ان هنا راه كاينه خدمه لأجيال وأجيال متعاقبة اللي غيتفوت بوقبوط وغادي أجيال أخرى طلبة أخرين، إن من هنا 50 عام 60 عام ما زغنا نلقاو اللقاء الأثرية هنا في المنطقة. هاكم يعني الأهمية بالحدس، لأن هذا
13: طيب سي يوسف، علاش أنت مهووس بالتاريخ الأركيولوجي وتريد أن تبين لزملائك عبر العالم، لا في اشتغالك لا في مقالاتك العلمية في المجلات الرصينة دوليا، لماذا تريد هذه الهوية المغربية؟ ما المحرك؟ لماذا تريد مغربا أركيولوجيا مستقلا عن باقي الرياح، خصوصا أنك تقاوم الكتابات المتأثرة بالأهواء الكولونيال إذا صح هذا التوصيف؟
14: أنا كان أمل بواحد واحد واحد واحد القضية، هو أن الأركيولوجيا يعني خص الدولة تعطيها الاهتمام كبير. علاش؟ لأن إلا درنا عطينا الاهتمام الأركيولوجية غادي نعزوا الجذور ديالنا والانتماء لهذ الجذور، وغادي نحصنوا يعني هذا المجتمع ديالنا والناس ديالنا من ايديولوجيات اللي جايه من الشرق بالخصوص اللي هي هدامه. بالنسبه لي الاركيولوجيا كان اعطيها جوشيماتيز الاركيولوجيا بحال قلتي النخله. هاكم واش كتصوروا دابا النخله اللي ممكن توصل 40 متر ديال العلو بدون جذور؟ هاكم هذه النخله الا ما كانتش عندها جذور راه الريح اللي جات تميله ولا طيحه. الشعوب نفس الشيء، إذا ما عندهاش جذور يعني وكيهتموا بدوك الجذور وكيسقيو دوك الجذور، راه أي ريح جات من برا ممكن تهرسهم ولا تتميلهم. لكن من هنا كنقول أن من الواجب ديالنا حنايا نحسنوا المجتمع ديالنا، نعطيو جرعات يعني زائده من الجذور باش الناس ديالنا يحسوا بالافتخار بالانتماء لواحد الامه اللي عطات للتاريخ، خلافا داكشي اللي رايج اللي دخل سميتو هذا العقود ديالهم باللي كلشي جا من الشرق ولا جا من الشمال اللي كاينين هذه جبل اركيجي، كتثبت العكس ان الانسان المغربي راه كان متطور وكان ينتج حضاره، وكنا كنصدروا الحضاره للشمال والشرق.
13: ما هي سقف توقعاتك في واد بهت؟ يعني ما الذي تتصور أنك سوف تثبته في هذا الموقع الأركيولوجي المغربي المغربي؟
14: هو واد بهت ولفنا لقوا اكتشافات استثنائية داكو، وهذا الشيء كما قلت لك ما تعديناش 1% ديال الحفريات. تصور دابا نحفروا غير 20% ديال واد بهت، راه تنوض القيامه في العالم كله، يعني نلقاو شي حوايج اللي ما كناش كننتظروها داكو. اصلا يعني استقرار بشري في منطقه مفتوحه ماشي في الكهف اللي كتعدى 4000 سنه راه ما كاينه في حتى شي بلاصه في شمال افريقيا وحتى في اوروبا داكو. وفي وسط هذا 4000 سنه يمكن نلقاو مدينة ولا قرية ديال العصر النحاسي، يمكن نلقاو قرية ديال القرن الخامس ميلادي 5000 ميلاد، دوك سكيفي غادي نلقاو تسلسل ديال الاستقرار البشري والتسلسل ديال الحضارات في منطقة مفتوحة، وهذه تكون سابقة اللي معمرها تلقات في افريقيا كلها يعني اكسبتي مصر الفرعونية.
13: الأستاذ بوكبوت، إذا أردنا أن نقدمه للمستمعي الكرام، أين درست وكيف وصلت إلى هذا المستوى المعرفي والعلمي؟ والرأي العام المغربي قد يكون غير مصدق أن عندنا هذه القامات العلمية في علم الآثار والترقيب فيما هو عريق في تاريخ البشرية.
14: هو يعني أنا عندي الأزهر يحصل لي الشرف أن قريت في الكلية ديال الآداب والعلوم الإنسانية ديال المراز فاس اللي كانوا فيها علماء ديال التاريخ وعلماء أركيولوجية، منهم مغاربة منهم عراقيين منهم مصريين، هما اللي لقنونا هاد العلم. ومن بعد مباشرة مشيت لإكسون بروفونس عند أكبر عالم فرنسي اللي كان كيهتم بشمال أفريقيا هو جابرييل كومس، اللي هو من العباقرة اللي قراو كاع الأجيال ديال العلماء الأثر اللي كتشوف شمال أفريقيا. دونك يعني لقني يعني أعطاني العصير ديال الفكر ديالو داكور، وجهني داكور كيقول لي لك الاركيولوجي خصها تكون يعني مفيده للمجتمع، ماشي تكون يعني حابسه الرفوف ديال المكتبات، خصها تكون مفيده للمجتمع. دونك كيف انا عندي واحد الايمان ان فين ما مشيت خص داكشي اللي كندير يكون مفيد للساكنه المحليه والساكنه الجهويه والمغاربه كاملين. من هنا كان جوسي دي لوكازيون هاد الفرصه باش نقول ان هاد الجرعات والسي ديال التاريخ يعني خديتها من الوالد ديالي الله يرحمه داكو، الحاج الحسن احمد بوكبوت هو اللي كان كيديني في الخارجات ديالو وكيوريني القصبات ويوريني الجذور الاعتزاز بالجذور ديال المنطقه. دونك سكيفي يعني التحريات الاولى قمت بها فاش كانت عندي 21 22 مع الوالد ديالي الله يرحمه في المنطقه ديال سافيلات.
13: انت في الاصل ابن الجنوب الشرقي، وما الذي قادك كرياح إلى نقول وسط المغرب أو الضواحي الكبرى العاصمة الرباط واد بهت؟
14: أنا بحكم انتمائي للجنوب الشرقي ما يسمى المغرب غير النافع، هو اللي دفعني دابا نهتم بالمنطقة اللي كتسمى مهمشة. راه عندي المنطقة ديال البت كانت مهمشة ومازال مهمشة، كان خلف المنطقة ديال طاطا في واقع مهمشة، كان المنطقة ديال زاكورة مهمشة، كان منطقة فوادلاو مهمشة، كان خلف المنطقة ديالو كاين في الجبل، يعني المناطق الصحراوية وجبلية اللي هي ما كيهتموش بها العلماء، أنا كنهتم بهذه المناطق اللي ما كيهتموش بها العلماء.
13: إذن الأستاذ يوسف بوكبوت العالم عالم الأركيولوجيا المغربي، شكرا جزيلا، حللت ضيفا عزيزا على حوارات الصباح على بدئة من العاصمة المغربية الرباط. أذكر المستمعين الكرام أنك وقعت على اكتشاف جديد، أقدم التحصينات الدفاعية في إفريقيا والتي ترجع تاريخيا إلى العصر البرونزي ما بين 2000 و1500 سنة قبل الميلاد. شكرا جزيلا أستاذي.
14: شكرا لكم على الاستضافة.
1: ميديا لكل الأجيال، لغتان.

0: نانسي عجرم مع برا ميديان في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعين الكرام. اللحظة إلى إيكولوجيا، الخط الأحمر المناخي الذي حذر منه العلماء لسنوات تم تجاوزه رسميا. لم يعد الارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية مجرد فرضية للمستقبل، تحول إلى واقع نعيشه اليوم عبر ظواهر طقس متطرفة وغير مسبوقة تعيد تشكيل جغرافيا الأرض. كواليس هذا الانهيار البيئي وماذا يعني تحديدا لمستقبلنا اليومي؟ الجواب في فقرة إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: الخبر الذي كنا نخشاه جميعا أصبح رسميا الآن. الأمم المتحدة أعلنت رسميا في أحدث تقاريرها الصادرة الشهر الجاري أن البشرية لن تتمكن من تحقيق الهدف الأهم في اتفاقية باريس للمناخ، وهو حصر الارتفاع في حرارة الأرض عند درجة ونصف مئوية. نحن نقترب من تجاوز هذا الخط الأحمر خلال سنوات قليلة جدا. إذا كنت تظن أن هذا مجرد كلام نظري، فانظر حولك لما حدث في صيف 2026 الحالي. لقد عشنا للتو الصيف الأعلى حرارة في التاريخ المسجل. فيضانات مدمرة وغير مسبوقة تسببت في مقتل أكثر من 1400 شخص في آسيا بسبب ذوبان الجليد، وأكبر خزانات المياه في أمريكا والعالم كبحيرتي ميد وبويل وصلتا إلى أدنى مستوياتهما التاريخية. الكوكب يرسل إلينا إشارات استغاثة واضحة. الأخطر من ذلك هو ما كشفته دراسة علمية فريدة نشرت قبل أيام. العلماء اكتشفوا أن الاحتباس الحراري الحالي تسبب في كسر رابط مناخي عمره أكثر من 400 عام بين المحيطين الهندي والهادئ. هذا الانقطاع يعني شيئا واحدا، الطقس حول العالم سيتغير بشكل أعنف وأقل دقة، وسنشهد قريبا ظواهر متطرفة ومفاجئة لا يمكن التنبؤ بها. لكن هل يعني هذا أننا استسلمنا؟ ليس تماما. تقرير الأمم المتحدة يوضح أننا ورغم تجاوزنا الحتمي للدرجة ونصف درجة مئوية، ما زال أمامنا فرصة تاريخية للعمل المكثف على خفض الانبعاثات لكي نجبر كوكب الأرض على تبريد نفسه والعودة تحت هذا الخط قبل نهاية القرن. الأمر لم يعد رفاهية، بل هو معركة تقليل الأضرار. ويمكننا القول أننا الجيل الأول الذي يرى نهاية الأهداف البيئية القديمة، والجيل الأخير الذي يملك فرصة لإنقاذ ما تبقى.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار، تذكير بأبرز العناوين. واشنطن تؤكد التزامها بتنمية الصحراء تحت سيادة المغرب. نائب وزير الخارجية الأمريكي يعلن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع الرباط والأطراف المعنية لحل نزاع الصحراء. دول الساحل تشيد بالمبادرة الملكية لولوجها إلى الأطلسي. وزراء الكونفدرالية يشيدون بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وبوريتا يدعو لجعل الواجهة الأطلسية فضاء للحوار والاندماج الاقتصادي. ناصر بوريتا من نيويورك: دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء. وزير الخارجية المغربي يؤكد أن الدعم لقضية الوطنية ينتقل إلى المستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. النتائج النهائية للانتخابات 23 من شتنبر تطابق النتائج المؤقتة. وزارة الداخلية تؤكد تطابق النتائج بعد استكمال إحصاء الأصوات وإيضاع المحاضر لدى المحكمة الدستورية الأصالة والمعاصرة في صدارة التشريعيات. السعودية، تركيا، باكستان ترفع مستوى التنسيق الدفاعي. اجتماع لرؤساء الأركان بعد التصعيد الحوثيين في اليمن. ورئيس الحكومة الباكستاني يحذر من استهداف مكة المكرمة. رحيل حميد برادة يسدل الستار على مسار إعلامي وفكري حافل. الصحفي المفكر المغربي يغادر بعد عقود من العمل في الصحافة والسياسة والأكاديمية. حميد برادة من رئيس طلبة المغرب إلى وجه بارز في الصحافة.

0: ميديا لكل الأجيال.
1: مصداقية الخبر.
0: مصداقية الخبر.
2: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا لحظة إلى أبرز ما جاء عبر السوشيال ميديا في ترند. ترقب وتفاعل متواصل غير مسبوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، وبينما تتواصل النقاشات بشأن المرحلة السياسية المقبلة، يترقب النشطاء المغاربة وخاصة فئة الشباب من سيقود الحكومة المقبلة، وماذا إذا كان رئيسها الجديد سيحمل انتظاراتهم إلى أولويات المرحلة. أسئلة كثيرة تتداولها المنصات الرقمية في المغرب في انتظار تعيين الملك محمد السادس طبقا للفصل 47 من الدستور لرئيس الحكومة الجديد من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب. فتح تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية باب النقاش بشأن هوية رئيس الحكومة المقبل، حيث يتردد إعلاميا اسم فاطمة الزهرة المنصوري وفوز الأقجع، ويواكب النشطاء هذا النقاش بترقب، خصوصا الشباب الذين يتطلعون إلى معرفة الشخص الذي سيتولى قيادة الحكومة والاختيارات التي سيحملها معه في ظل ملفات تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم. وتدخل فاطمة الزهرة المنصوري دائرة النقاش من موقعها كمنسقة لحزب الأصالة والمعاصرة، وتجمع في مسارها بين العمل الحزبي وتدبير الشأن المحلي والعضوية في الحكومة، إذ ترأس مجلس مدينة مراكش وتتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. أما فوزي الأقجع فانضم إلى الأصالة والمعاصرة في يوليوز الماضي 2026 قبل نحو شهرين من الانتخابات، وجاء دخوله الحزب وهو يشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى جانب رئاسته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ويمتد حضوره إلى ملف كأس العالم 2030 الذي يستعد المغرب لتنظيمه إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وبين الأسماء المتداولة إعلاميا يظل الحسم مرتبطا بتعيين الملكي، ربما يكون اسم آخر، فيما يستمر النقاش على المنصات الرقمية حول رئيس الحكومة المقبل خصوصا بين الشباب. فالحكومة الجديدة ستكون أمام ملفات ترتبط بالتشغيل، يقول النشطاء، والتعليم والصحة والقدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والاستعداد لكأس العالم 2030. وبين الترقب والتفاعل تتجه الأنظار الآن إلى من سيقود المرحلة الحكومية المقبلة، وما الذي ستحمله من أولويات واستجابات لانتظارات المغرب.
3: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
4: جاء هذا الكتاب.
3: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: مستمعينا الكرام نرحب بكم من جديد عبر المباشر معنا في صباح الأخبار. نصل وإياكم إلى فقرة لنعبر، مساحة نتوقف فيها في فكرة أو موقف أو قضية. الفيلم الوثائقي كن شجاعا دخل مهرجان البندقية في نسخته الأخيرة في هذا الشريط الذي قدم خارج المسابقة الرسمية. يتم الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء محطات من حياة مؤسسي علامة ديزل، رجل الأعمال الإيطالي رينزو روسو. الركن الثقافي لبلال مرميد لنعبر.
5: أهلا بكم. رباه، الذكاء الاصطناعي بدأ فعليا في غزو السينما وشرع رسميا في دخول المهرجانات العالمية الكبرى. تغيرت كل المعطيات بدخول الفيلم الوثائقي ببريف كن شجاعا مهرجان البندقية في نسخته الأخيرة. في هذا الشريط الذي قدم خارج المسابقة الرسمية يتم الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء محطات من حياة مؤسس علامة ديزل، رجل الأعمال الإيطالي رينزو روسو. نتحدث هنا عن شريط أخرجه فرانشيسكو كاروزيني يجمع بين اللقاءات التي تمت مع المعني بالوثائقي والمواد الأرشيفية، ثم هناك المشاهد المولدة بالذكاء الاصطناعي. كمشاهد عادي يمكن لعينك عزيزي المتتبع أن تقبل كل شيء ولا تشكك فيه، لأن استخدام الذكاء الاصطناعي تم فعلا بذكاء كبير. أين تكمن المفاجأة؟ المخرج بعد تقديم عمله خرج في الندوة الصحفية في البندقية ليفصح بأنه لم تصور لقطة واحدة لرينزو الروسو، بمعنى أن المشاهد التي يظهر فيها الروسو داخل الوثائقي لم تعتمد على تصويره أمام الكاميرا. الذكاء الاصطناعي استخدم لإعادة تقديم مراحل من حياة الروسو، خصوصا فترة الطفولة التي لم يعثر فيها المخرج على لقطات حقيقية مصورة. الناس شاهدوا مراحل من طفولة رينزو الروسو واعتقدوا بأنها مشاهد حقيقية، في حين أنها ببساطة النسخة الرقمية لرينزو الروسو. عرض ببريف في البندقية يأتي في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل صناعة الترفيه بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الممثلين والمخرجين وكتاب السيناريو وغيرهم من العاملين في القطاع. عن أي نقاش يتحدثون؟ الذكاء الاصطناعي اقتحم فعلا المجال، وكاتب السيناريو البريطاني جاك ثورن مثلا عبر من متابعة النقاشات إلى التحذير من لجوء بعض زملائه في مهنة كتابة السيناريو إلى الذكاء الاصطناعي بهدف الغش. دعا إلى تشريعات تجرم الاستخدام السري لهذه التكنولوجيا في تأليف النصوص. المشكلة بالنسبة لي لا تكمن فقط في الغش، لأني أعرف كتاب سيناريو يستحسن أن يلجأوا للذكاء الاصطناعي عوض الاعتماد على أقلامهم الغبية. المشكلة تكمن في تحديد ذلك الحد الفاصل بين المشاهد المصورة فعليا وتلك التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنعها بدرجة متزايدة من الواقعية. شريط دخل مهرجان البندقية العالمي وخرج مخرجه مقنعا ومنتصرا ومنتشيا بإنجازه. أيها السادة، قريبا ستندثر وظائف كثيرة في السينما. أتحدث عن القريب العاجل. سترون هذا الأمر بأعينكم. والسلام إلى الملتقى.

محمد هلال عبر ميديا في صباح الأخبار. صباحكم سعيد. النشرة الجوية قبل نشرة السادسة المفصلة. في المغرب أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا جنوب خط القنيطرة الرشيدية وصافية في باقي المغرب.

0: سيمة و28 درجة مرتقبة في الداخلة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في نواكشوط والقاهرة إلى 31 درجة مرتقبة، 28 في طرابلس و29 درجة مرتقبة في تونس العاصمة والجزائر العاصمة. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29 درجة مع أجواء غائمة وعواصف رعدية، 31 في داكار، 33 في باماكو، 35 درجة مرتقبة في ليبروفيل و 36 متوقعة في نجمينة مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة تصل في باريس مع طقس غائم جزئيا إلى 24، 20 في لندن، 21 في بروكسل برلين، 33 في مدريد و 31 درجة مرتقبة في سيدني. أما في العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 44 مع جو مشمس، 28 في بيروت مع طقس غائم، 32 في دمشق، ومن المتوقع أيضا أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مرتقبة في مكة المكرمة، 38 في أبوظبي. اللحظة مستمعينا الكرام يلتحق بنا فيها الاستوديو الزميل نور الدين الحوتي من أجل تقديم كل تفاصيل نشرة السادسة. صباح نور الدين. صباح الخير.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا. إلى عناوين النشرة: في انتظار التكليف الملكي لشخصية من الأصالة والمعاصرة بتشكيل الحكومة المقبلة بالمغرب، البرنامج الانتخابي لحزب الجرار في مركز دائرة ضوء الاهتمام. في تونس المعارضة المسجونة عبير موسي تدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على الخروقات التي شابت محاكمتها. دونالد ترامب يعلن رفضه لخطة إيرانية، قال طهران إنها تسمح حالة تفاعل معها إيجابيا بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. المنتخب المغربي يبدأ مشوار تصفية كان 27 و2000 بالفوز على الغابون بهدفين دون مقابل برسم منافسات المجموعة الأولى. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي المعلن عنها من قبل لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، وذلك بعد الانتهاء من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. وغدت الكشف عن النتائج النهائية لاستحقاق 23 من شتنبر الذي تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بفوزه 97 مقعدا. وفي انتظار التكليف الملكي للشخصية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة، تتركز الأضواء على ما يقترحه البرنامج الانتخابي للحزب الذي سيقود الائتلاف الحكومي الجديد. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات رضوان الطريباق الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط متخصص في السياسات العمومية والتشريعية. حاوره رضا كريفي.
2: بتصدره نتائج الاقتراع أصبح برنامج الأصالة والمعاصرة المرجع الأول للبرنامج الحكومي المقبل، واللافت فيه شكلا هو تصديره لأولويات في شكل مواثيق والتزامات محددة مقروضة بكلفتها وبأهداف قابلة للقياس. وهذا تطور إيجابي في ثقافة البرامج الانتخابية لأنه يتيح التتبع والمساءلة لاحقا. أما مضمونا فاللافت أن البرنامج لا يقطع مع الأوراش الكبرى بل يبني عليها ويرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، يقترح خطة لاستدامة التغطية الصحية، يواصل مشاريع الأمن المائي، يدمج في تمويله برامج التنمية المجالية المندمجة. أما تغيير المسار الذي يرفعه شعارا فيتركز في القدرة الشرائية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الكلفة. أما سؤال الواقعية فالبرنامج يعول في الجزء الأكبر من تمويله على عائدات النمو ويجعل النمو نفسه شرطا لتنفيذ التزاماته مستهدفا 5% سنويا في حين ظل دون 4% في السنوات الأخيرة. نحن إذن أمام برنامج مشروط، ثم إن تحويل الوعود إلى سياسات عمومية يمر عبر قوانين المالية السنوية ونصوص تشريعية جديدة وقدرة ونجاعة إدارية على التنزيل. أما التحالفات وتشكيل أغلبية الحكومية فالمفترض أنها لن تعيق البرنامج في جوهره، لأن توجيه تحصين المكاسب ومواصلة المشاريع الكبرى الذي حدده الخطاب

0: الطاب الملكي يشكل أرضية مشتركة لجميع الأحزاب.
1: رضوان الطريبق الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط. وفي سياق ما بعد الانتخابات يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم دورة استثنائية تخصص للتداول في نتائج انتخابات 23 شتنبر واتخاذ القرار المناسب على ضوئها حسب ما جاء في بلاغ للحزب. من جهته وبعد اجتماع عقد أمس بمقر بالرباط للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، قرر المكتب السياسي حزب التقدم والاشتراكية عقد اجتماع ثاني الاثنين المقبل للتداول في قراراته المستقبلية ذات الصلة. وفي جديد مبادرات التحالفات، أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أحد قطبي تحالف اليسار على أن تشكيل فريق نيابي مشترك مع حزب التقدم والاشتراكية يظل أمرا ممكنا. في جديد ملف الوحدة الترابية للمملكة، أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أن تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. التعبير عن هذا الموقف تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الأرميني، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نواصل النشرة مغاربيا، والمحطة تونس بها أعلنت هيئة الدفاع عن المعارض عبير موسي أن موكلتها بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها. وأوضحت الهيئة أن الخطوة الاحتجاجية تأتي ضد ما وصفتها بخروقات إجرائية تتعلق بجلسة محكمة النقض. هذه التطورات تعيد من جديد سؤال انتهاكات حقوق الإنسان وغياب المحاكمة العادلة في قضايا حرية الرأي والتعبير في تونس. في المتابعة مراسلنا من هناك فاتح الفالحية.
2: أعلنت هيئة الدفاع عن السياسية المعارضة عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر أنها بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها. وقال نفع العريبي عضو هيئة الدفاع إن موسي ترفض ما سماها خروقات إجرائية تمس من جوار المحاكمة العادلة حسب وصفه.
3: قضية مكتب الضبط وقضية ليزي 2 تم تعيينهم زوز قضايا لجلسة 29 سبتمبر 2026 في خرق تام للقانون اللي يعطينا أجل شهر لتقديم مستندات التعقيب. تجاوزات معناها كبيرة وتضرب في العمق مسألة المحاكمة العادلة.
2: وأكد المحامي نفع العريبي أن عبير موسي تصر على إضرابها ضد ما سماها انتهاكات تشوب محاكماتها، ودعا أنصار حزبها والرأي العام إلى متابعة تطورات وضعها الصحي.
3: بلغ الرأي العام أن أستاذ عبير موسي دخلت في إضراب جوع وحشي.
2: وعبير موسي المسجونة منذ نحو 3 سنوات أصدرت ضدها محكمة الاستئناف مارس الماضي حكما ب12 عاما سجنا بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة في قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية التي تعود أطوارها إلى أكتوبر 2023. لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
1: من مختصرات الساحة المغاربية، أفاد الهلال الأحمر الليبي بأن عددا من المناطق الغربية من البلاد عاشت أمس ليلة عصيبة بسبب السيول التي نجمت عن ساعات طويلة من الأمطار، وفرضت السيول ظروفا صعبة على الأهالي ومستخدمي الطرق. وباستثناء الضحايا 3 الذين أبلغ عن غرقهم الخميس، لم يرد جديد بخصوص ضحايا جدد خلال الساعات الأخيرة. نفتح اللحظة الملف الإيراني، حيث قال وزير الخارجية عباس عراقجي أمس إن طهران قدمت لواشنطن عبر الوسيط القطري خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في غضون 7 أيام في حال استيفاء الشروط اللازمة التي تضمن لطهران حماية حقوقها السيادية. ساعات بعد تصريح عراقجي، أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح مرجحا استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. مواقف الطرفين وحسابات هما تبقي الملف مفتوحا على مزيد من التصعيد بنظر رامي الخليفة العالي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية. تحدث ليوسف النعماني من باريس.
4: رغم كل المعلومات التي يتم الحديث عنها، لكن لا أعتقد بأن هنالك أفقا جديا من أجل استئناف المفاوضات أولا أو من أجل الوصول إلى تسوية ثانيا. الجانب الإيراني يراهن على الانتخابات النصفية ويرى أن إذا خسر الحزب الجمهوري فإن ذلك سوف يكون مدعاة لضعف أكبر للرئيس، وبالتالي قراراته تصبح أكثر ارتباكا. الجانب الأمريكي نفسه لا يراهن على الانتخابات، لكن لا يريد أن يفتح جبهة الآن في وسط وسط الحملة الانتخابية، خصوصا أن هنالك انتقادات حتى من بعض الجمهوريين للحرب القائمة في إيران، وطبعا انتقادات من قبل الحزب الديمقراطي. هنالك لعبة عض أصابع نحن نشاهدها الآن، ولا يبدو أن هنالك أفق حقيقي. طبعا مسألة التأثيرات الاقتصادية أعتقد بأنها موجودة، وأن إيران تدرك بأن هنالك آثار كثيرة على الناحية الاقتصادية، آثار كارثية، ولكن مع ذلك النظام منذ البداية كان يعتبر أن هذه الحرب وجود، وبالتالي أعلن استعداده لتحمل تكلفتها من الناحية السياسية والاقتصادية، وهو ذاهب في هذا الاتجاه. كما أن الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يقوم بتقديم تنازلات للجانب الإيراني في هذا التوقيت، ويمكن أن تفسر بأنها ضعف، وهذا يعقد كثيرا أي محاولات للوصول إلى تسوية خلال الأمد المنظور.
1: وفي سياق الضغوط الأمريكي على إيران، علق مطار مدينة النجف في جنوب العراق الذي يعد بوابة رئيسية لزوار العتبات المقدسة لدى الشيعة، علق رحلات شركة الطيران الإيرانية بدءا من يوم أمس بموجب العقوبات الأمريكية. الصفحة الرياضية من هذه النشرة، في تصفية المؤهلة لكان 27 و2000، المنتخب المغربي سلم مشواره أمس بملعب الأمير مولى عبد الله بالرباط بالفوز على منتخب الغابون. المزيد في مراسلة مفاد ميديا إلى الرباط الحسن جابري.
5: الجماهير المغربية انتظرت الهدف وانتظرت معه أن تتحول السيطرة إلى خطورة. الانتظار انتهى مرتين، والمنتخب الوطني المغربي بدأ مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 27 و2000 بانتصار على الغابون بهدفين لصفر. المنتخب المغربي فرض إيقاعه منذ البداية، لكن السيطرة الصريحة ظلت محدودة، وكانت تسديدات أناحي أبرز مصادر الخطر على المرمى الغابوني، إحداها ردتها العارضة. في الدقيقة 36 جاء الحل عبر نصير مزراوي الذي أطلق تسديدة زاحفة منحت المنتخب المغربي هدف التقدم. أما محمد وهبي فاختار منح الثقة في البداية لعدد من الوجوه الجديدة، بينها ياسر زابيري الذي خاض أساسيا مباراته الأولى مع المنتخب الأول، عبر عن سعادته بذلك وبالانتصار.
6: هو إحساس كبير، كان نشكر الستاف اللي دار فيا الثقة ووضعني مع الأونز دي ديبار، كان نشكرهم بزاف. تاع راه يكون مزيد من التألق ان شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب افريقيا يكون الجو صعيب علينا، وان شاء الله نتأقلموا تما ونجيبوا الفوز ان شاء الله من تما.
5: الثقة استمرت في النصف الثاني مع اشراك عبد الله وزان للمرة الاولى، الى جانب تغييرات اخرى بينها البديل سفيان رحيمي الذي وضع حدا للانتظار، وهو يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 85، على أن ياسين بونو كان في الموعد مجددا وتألق في صد هجمات غابونية وإن على قلتها حملت الخطورة. الفوز يمنح أسود الأطلس 3 نقاط وصدارة للمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب النيجر قبل مواجهة ليسوتو الثلاثاء المقبل في جنوب إفريقيا. الحسن جابري من الرباط لميديا.
1: شكرا لك الحسن مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
7: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين. اللحظة مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم في صباح الأخبار، نتعرف على أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية معك حميد الأزهري. حميد مرحبا بك.
8: مرحبا. تحول واضح في موازين القوى داخل مجلس النواب، هذا ما تكتب عنه أسبوعية الصحيفة التي تتحدث عن معركة التحالفات التي ستكون مسارا لا مفر منه لتشكيل حكومة المونديال. الأصالة والمعاصرة منفتح على جميع التشكيلات السياسية الوطنية، ولا توجد لديه خطوط حمر فيما يتعلق بالتحالفات، هكذا تكتب لافييكو. تلكال تجس نبض بورصة الدار البيضاء ونبض أدائها الذي تصفه بالحذر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. السوق لا تزال بعيدة عن حماسة عام 2021 وتنتظر بالدرجة الأولى اكتمال تعيين الحكومة الجديدة. وفي مجلة تشالنج مقال رأي يسلط الضوء على تحديات الحكومة المقبلة التي يجب أن ترقى إلى مستوى ثقة الملك والشعب وتعيد بناء الثقة المتآكلة في المؤسسات التمثيلية. تقول المجلة استعادة هذه الثقة تتطلب أيضا تفعيل مبدأ راسخ في الدستور مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لا يمكن أن يقتصر التدبير الحكومي على مجرد الاحتفاظ بولاية لمدة 5 أعوام ثم العودة لكسب أصوات الناخبين أنفسهم. التدبير الحكومي يعني أيضا شرح الخيارات وتحمل مسؤولية النتائج والخضوع للمساءلة عن الإخفاقات، تضيف مجلة تشالنج. ننتقل إلى الشرق الأوسط وما تكتبه الإيكونوميست البريطانية عن اتجاه حرب إيران للاستمرار حتى نهاية العام الحالي. هذه هي الرؤية السائدة في كل من واشنطن ودول الخليج، وحتى طهران لا تستعجل بدورها إبرام أي اتفاق، وذلك لأنها لا تريد اتخاذ أي خطوة قد تؤدي إلى خفض أسعار النفط العالمية وخدمة ترامب مجانا قبيل انتخابات التجديد النصفي. كيف يمكن للسلام أن يتحقق في السودان؟ مقال لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تنشره مجلة فورين بوليسي يقول فيه إن على المجتمع الدولي أن ينخرط بشكل أكبر في السودان ويدعم الأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار المرتقب، وأن يترك مساحة كافية للفاعلين السياسيين في السودان لتقرير مستقبلهم بأنفسهم. وإلى مجلة المجلة السعودية، وفيها نقرأ في بريطانيا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية منذ بضعة شهور بدأ أصحاب بعض المكتبات يتحدثون عن شركات تأتي لتشتري منهم كتبا يصعب العثور عليها رقميا، لتبدأ الشكوك بخصوص إقدام شركات الذكاء الاصطناعي على مسح هذه الكتب ضوئيا وتحويل نصوصها إلى بيانات يمكن استخدامها في تدريب النماذج اللغوية ثم تدمير النسخ الورقية. لكن لماذا تعود شركات التكنولوجيا إلى الكتب الورقية أصلاً بينما يبدو الإنترنت ممتلئاً بالنصوص؟ السبب هو أن النماذج اللغوية الكبرى استهلكت خلال الأعوام الماضية كميات مهولة من محتوى الإنترنت، ومع تضخم أحجامها بات العثور على نصوص جديدة ومتنوعة وغير مكررة أكثر صعوبة. ويقدر الباحثون أن المخزون الفعال من النصوص العامة التي كتبها البشر قد يبلغ نحو 300 تريليون رمز نصي، وقد تستخدم النماذج جزءا كبيرا منه في الأعوام الستة المقبلة. ونختم بفورين أفيرز الأمريكية التي تقول إن كثيرا من الدبلوماسيين عند حديثهم عن ضرورة السيطرة على غول الذكاء الاصطناعي يشبهونها بالسيطرة على الأسلحة النووية. المجلة تقول إن هذا نموذج لا يقاس عليه، فقد أخفق نظام منع الانتشار النووي في منع دول مثل كوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان من امتلاك السلاح، كما أن التكنولوجيا النووية خضعت لإشراف حكومي وعسكري صارم منذ نشأتها، بينما يطور الذكاء الاصطناعي عبر شركات تجارية خاصة تدفعها الأرباح وتتجاوز سرعته قدرة الدول على التشريع والتنظيم. ثم لا ننسى أن استخدامات السلاح النووي تنحصر في نطاق ردعي وعسكري ضيق، بينما يتغلغل الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات المدنية والعسكرية والأمنية. الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا لا تشبه أي شيء من الماضي، وهي أخطر من السلاح النووي، تقول المجلة الأمريكية. إلى اللقاء.
7: شكرا لك حميد، نلتقيك الأسبوع المقبل. مستمعي الكرام، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوية.
9: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
10: موضوع الأسبوع
9: اليوم، من بعد ما شفنا البارحة شنو هما المسائل اللي يمكن لهم يساعدونا وقت نبغيو نختاروا عملية الحط اللي نديروها في البلاد ديالنا بكري، ولا حتى من بعد الحصاد والجميع ديال التبن، أو لا كل ما تبقى من الزرعة اللي كانت من قبل في نفس البقعة، وصلنا دابا للوقت فاش يمكننا نختارون النوع ديال الحط حسب التربة اللي عندنا وحسب الزرعة اللي كانت من قبل والزرعة اللي جاية، أي غادي نزرعوها هاد الموسم الجاي إن شاء الله. وما بقالنا اليوم إلا نتكلموا على شكون هما الوسائل والآلات والماكن اللي يمكننا نخدموهم في هاد الحط بكري حسب النوع اللي اختاريناه. وفي الحقيقة الاختيار ديال المحرات والتراكتور حسب النوع ديال الحط اللي اختاريناه سهل بزاف، لأنه باين وواضح. اولا الا كان الحط غادي نديروه وغادي يكون غارق خاصنا لازم ناخذو محرات كبير يكون في الموس ديالو على الاقل 45 حتى 50 سنتيم ديال الطول، ويكون التراكتور اللي غادي يجرو وقت الحط عنده على الاقل 60 65 ديال الخيل للفوق، وخاص المحرات يكون عنده واحد الثقل كبير باش ينزل في الارض ويدخل فيها مزيان، وعلى حسب التربه والقسوحه ديالها يمكننا نختاروا محرات ديال التبصيل اولا محرات ديال الموس، والفرق ما بيناتهم ماشي كبير بزاف. ثانيا الا كنا غادي نديروا حرثة متوسطه ما بين 15 حتى 25 سنتيم في الغرق، ماشي لازم ناخذوا محرات كبير وتراكتور مجهد بزاف بحال في

0: الاول بل محارات متوسط يمكن الماس ديالو ولا الطباسل ديالو يوصلوا لهذا الغرق بلا ما نضيعوا الطاقه والمازوت الكثير بلا فايده. لكن بالطبع الى الفلاح ما عنده تحت يدو الا تراكتور كبير ومحارات كبير يمكن له يخدمهم، لكن يقاد الهزان ديال المحارات والسرعه ديال التراكتور باش ما يدخلوش الماس بزاف في الارض ويفوتوا الغرق اللي بغى يوصل له. اما بالنسبه للحرط الخفيف فالكوفر كوب يمكن له يلعب هذا الدور بلا حتى مشكل، ويمكننا حتى بالكوفر كوب نبدلوا الغرق ديال الحرط حسب الحلان اللي غادي نحلوه وقت الحرط.
1: ملاحظه اليوم،
0: مسألة ما تكلمناش عليها هاد السيمانة كلها وحنا تنتكلموا على التبن والحصيدة والحرط المباشر من بعد الحصاد مثلا، هاد المسألة هي الحريق ديال الحصيدة نفسها، وهذه قاعدة من أقبح العادات اللي عند بعض الفلاحة في بعض النواحي الفلاحية في بلادنا. فواش تتصور أخي الفلاح أن الإنسان تيتعب وينتج من بعد شهورة وأسابيع طويلة وينوض بيدو يحرق طرف من المواد اللي ينتجها؟ وهذه هي قضية اللي حرت الجمل دكو كما تيقول المثال ديالنا. تصور أنك تتحرق تقريبا ما بين طن حتى 3 طن ولا 4 طن ديال المادة الخضراء النافعة وتضيعها هكذا كهباء منثورة في بلاصة ما تحرتها في الصيف ولا بكري بحال هذا الوقت، وتستافد منها الأرض ديالك والفلاحة اللي غادي تجي في البقعة من بعد. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، عبر المباشر نحييكم أنتم في الاستماع إلى صباح الأخبار عبر ميديان، لحظة إلى توقيعات التي تقدم لنا من الأرشيف. التنوب التوافقي تجربة سياسية عاشها المغرب منذ العام 98 حتى 2002، عرفت إجراء انتخابات تشريعية في نوفمبر 1997 بعد اعتماد دستور جديد في العام 96 الذي أحدث برلمانا من غرفتين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وحل في المرتبة الأولى في هذه الانتخابات التي حاد الاشتراك للقوة الشعبية. في الرابع من مارس استقبل العاهل الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي برباط الكاتب الأول للحزب عبد الرحمن اليوسفي، وعينه وزيرا أولا ليقود الحكومة بعد عقود من المعارضة. من الأرشيف مع الزميل إبراهيم الغربية.
3: في أكتوبر من العام 1995 أعلن العاهل الراحل الحسن الثاني من قبة البرلمان، كنت حاضرا ذلك اليوم في خطاب تاريخي، أن المغرب يعيش مرحلة السكتة القلبية، واستشهد على ذلك بأرقام وأحصائيات كان قد تضمنها تقرير للبنك العالمي حول المغرب، سواء فيما يرتبط بالإدارة والقضاء وسير المؤسسات العمومية. وقال الحسن الثاني آنذاك قولته الشهيرة: قرأت تقرير البنك الدولي فوجدت فيه أرقاما مفجعة تجعل كل ذي ضمير لا ينام. بعد أقل من 5 أشهر في 3 مارس 1996 أعلن الملك الحسن الثاني عن إصلاح دستوري، وقدم الدستور الجديد للاستفتاء في 13 سبتمبر من نفس السنة، وحصل على أزيد من 96%. وأبرز ما خرج به هذا الإصلاح يهم المؤسسة التشريعية، إذ نص على إنشاء برلمان من مجلسين: مجلس النواب الغرفة الأولى الذي ينتخب بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين الغرفة الثانية الذي ينتخب أعضاؤه بالاقتراع غير المباشر من قبل هيئات ناخبة مثل المنتخبين المحليين والهيئات النقابية. وبدأ التهيئ للانتخابات القادمة منذ 28 نوفمبر 1996 بضبط اللوائح الانتخابية والتوقيع على ميثاق شرف بين الحكومة والأحزاب السياسية يتعلق بنزاهة الانتخاب. وفي 27 مارس 1997 تم التصويت بالإجماع في البرلمان على قانون جديد للانتخابات، وفي 14 من نوفمبر 1997 جرت الانتخابات التشريعية التي تنافس فيها آنذاك 16 حزبا سياسيا تجمعت

0: في 3 ائتلافات: الكتلة الديمقراطية، وريثة الكتلة الوطنية، وتضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والديمقراطية، وتحالف الوفاق ويتمحور حول حزب الاتحاد الدستوري، وتحالف الوسط حول التجمع الوطني الأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وأسفرت نتائج هذه الانتخابات عن برلمان حكومة التناوب التوافقي للولاية التشريعية 6 ما بين 1998 و2002، وحل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الأولى ب 57 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الدستوري ب 50 مقعدا، والحركة الشعبية ب 40 مقعدا، وحزب الاستقلال ب 32 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بنفس عدد الأصوات. في 4 مارس 1998 استقبل الملك الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي ليعينه وزيرا أولا، وخاطبه قائلا: إنني أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرفك جيدا منذ الاستقلال أنك لا تركض وراء المناصب وتنفر منها باستمرار. نحن محتاجون لك لأننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام حتى نكون مستعدين لولوج القرن 21. أنا على استعداد أن أضمن لك الأغلبية لمدة 4 سنوات، ولك أن تختار فريقك الحكومي كما تشاء. هكذا انطلق التناوب التوافقي، وبعث تعيين اليوسفي الكثير من الأمل والتفاؤل، ووصفت لحظة تعيين الحكومة الجديدة باليوم التاريخي والمنعطف في الحياة السياسية. فبالرغم من أن الكتلة الديمقراطية لم تحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، لكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حل في المرتبة الأولى، وأصبح الحزب الأول وفق إرادة الناخبين، وهو ما جعل كاتبه الأول يقود مشاورات سياسية واسعة وطويلة تابعتها في حينها من الداخل، وعشت ذلك المخاض الذي وصفه عبد الرحمن اليوسفي بالهندسة الحكومية الصعبة، أسفرت عن تكوين حكومة ائتلافية أعلن عنها في 14 مارس 1998، تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، انضاف إليها حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وإلى لقاء قادم.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9 مساء.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار، قدمناه لكم طيلة 1.5 ساعة من الزمن. شكرا لعبد الرحيم الودرسي في الإخراج. بعد قليل ما تنفو مع زميلي مارتان جيمبير. أحلى الأوقات تجدون هذا دائما عبر ميديا للقاء.

0: سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: متى عفو مارتن جيبير.
2: Le retour de l'actualité avec le journal de Nourdine Al-Houthi, c'est dans un petit instant, juste après un petit point avec la météo agricole.
3: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي اللي في شرق الخط، الناضور تندراره ومغيم ولا ما بين غيم وصفا في المناطق الاخرى كلها. الريح غادي يصوت شمالي وغربي في غالب النواحي، ما عدا في الريف الغرب سايس تافيلات والمنطقه الشرقيه، وكذلك فؤاد الذهب فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو معتدله. عامه الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 35% في عامه المناطق، ما عدا بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال البارح واول البارح، ما بين 25 و 31 درجة في السوس، ما بين 25 و 34 درجة ناحية عبدة، ما بين 26 و 28 درجة ناحية الريف، ما بين 26 و 36 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 32 درجة

0: أو 30 درجة نحي التفيلات، ما بين 33 و 35 درجة نحي الضرعة، ما بين 33 و 36 درجة الشاوية، ما بين 35 و 38 درجة نحي التادلة، 36 درجة نحي السايس، وما بين 36 و 38 درجة نحي الغرب. وفي هذا الطقس نبغي ننصح كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي نايضين دابا العمليات ديال الحرث ديال البلاد اللي غادي يفلحوها حبوب ولا قطنية، وبالخصوص هادوك اللي عندهم البلاد على الحدورة شوية، ننصحهم باش ما يحرثوش في الاتجاه ديال الحدورة ديال بلادهم، لأن الوقت جاي بالعضات إن شاء الله اللي تيمكن يجيبوا اشتوات مهمة واللي تقدر تكون مجهدة شوية وتدي التربة الفوقانية اللي على وجه الأرض. وفي حال هاد الأراضي خاص لازم الخطوط ديال الحرث يكونوا معاكسين للحدورة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Sept heures sur Médien, l'heure du journal présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alambika Martin, alambikoum Moussamaina, il a anawini al-Nashra. غادات التشريعيات 23 من شتنبر، حديث التحالفات يتصدر المشهد، وفي الساحة مقترح لتشكيل فريق برلماني يساري موحد مكون من تحالف اليسار وحزب التقدم والاشتراكية. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحذر من تدهور أوضاع المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف، ومراقبون يطالبون بحلول جذرية للأزمة بدل إدامتها. روسيا تدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، وزيلينسكي يتحدث عن ضوء أخضر أمريكي بالسماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت. أوروبا تحصي خسائر ناجمة عن موجة الحرارة هذا العام بلغت 113 مليار يورو. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي المعلن عنها من قبل لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، وفي انتظار التكليف الملكي للشخصية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة يتصدر الحديث عن التحالفات الممكنة النقاش العمومي واجتماعات أجهزة الأحزاب المتصدرة للنتائج وتلك التي تضعها نتائجها في صف المعارضة. في هذا الإطار أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أحد قطبي تحالف اليسار على أن تشكيل فريق نيابي مشترك مع حزب التقدم والاشتراكية يظل أمرا ممكنا بعد أن أفرزت نتائج انتخابات 23 من شهر شتنبر عن حصول تحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما ظفر حزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا. عن مساعي تشكيل جبهة موحدة لليسار داخل الغرفة الأولى للبرلمان نستمع إلى توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادي والاجتماعي بقلعة السراغنة، اتصل به يوسف النعماني.
3: هذه الأحزاب ما يجمعها أنها يسارية تقدمية ديمقراطية، وكذلك ما يجمعها هو نظام قيم يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والدفاع عن الطبقة الشعبية، وبالتالي تشكيل جبهة موحدة داخل مجلس النواب تمثل اليسار التقدمي الديمقراطي، وبطبيعة الحال هذا سيعطي فرصة مهمة مؤسساتية لها الأحزاب من خلال فريق نيابي يتوفر على كل الإمكانات اللوجستية والمؤسساتية التي تساعده على القيام بأدواره في مجال المبادرات التشريعية، وكذلك في مجال مراقبة العمل الحكومي وحتى تقييم السياسات العمومية، وبالتالي هذه تعتبر مبادرة مهمة وستساعد على تشكيل جبهة للمعارضة المؤسساتية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الدستور الذي يعطي للمعارضة إمكانات مهمة للمساهمة في العمل التشريعي بشكل إيجابي وبشكل مسؤول.
2: حزب التقدم والاشتراكية وبعد اجتماع عقده أمس بمقره بالرباط للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، قرر مكتبه السياسي عقد اجتماع ثاني الاثنين المقبل للتداول في قراراته المستقبلية ذات الصلة. وفي سياق موازي يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم دورة استثنائية تخصص للتداول في نتائج انتخابات 23 من شتنبر واتخاذ القرار المناسب على ضوئها حسب ما جاء في بلاغ للحزب. إلى شأن آخر، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس من أن الأوضاع التي يعيشها الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوس

0: منذ أمد طويل تزداد سوءا في ظل نقص حاد لتمويل احتياجاتهم الإنسانية. وقال المسؤول الأممي أمام مجلس الأمن الدولي إنه بعد مرور أكثر من 50 عاما لا يمكن أن تكون إدارة النزوح إلى ما لا نهاية ومعيار الطموح الجماعي لمنظمة الأمم المتحدة، مشددا على أن الوضع الراهن في المخيمات لم يعد مقبولا ولا مستداما. ما يحدث في مخيمات تندوف تمويل للأزمة بدل البحث عن حلول جذرية لأزمة إنسانية طال أمد، كما تبرز عائشة الدويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان. تحدثت من جنيف لرضا كريفية.
1: ما نسمعه اليوم ينبغي في تقديري أن لا يقرأ فقط باعتباره تحذيرا من نقص التمويل، بل باعتباره سؤالا أعمق حول مستقبل وضع إنساني طال أمده لأكثر من 5 عقود. من منظور حقوق الإنسان أيضا لا يمكن أن يكون الهدف هو أن ننجح كل عام في تمويل الأزمة نفسها ثم نعود العام التالي للبحث عن موارد جديدة لإدارتها. فالمساعدة الإنسانية ضرورية أكيد لإنقاذ الأرواح وصون الكرامة، ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى بديل دائم عن الحلول. وهنا أعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم بوضوح هو: هل حان الوقت فعلا للانتقال من إدارة النزوح إلى معالجة أسباب استمراره، وأيضا من منطق الإغاثة وحدها إلى منطق الحماية والحلول الدائمة؟ وهذه المسألة أكيد تطرح سؤال المسؤولية. فمخيمات تندوف توجد فوق التراب الجزائري، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سبق أن أكدت أن تفويض الجزائر بحكم الأمر الواقع الكثير من السلطات إلى جبهة البوليساريو لا يعفي الدولة الجزائرية من التزاماتها الدولية تجاه الأشخاص المتواجدين على إقليمها. وأيضا في المقابل إن الجهة التي تمارس سلطة فعلية داخل المخيمات لا يمكن أن تكون خارج منطق المساءلة.
0: عائشة الدويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان. ضمن مختصرات النشرة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الجمعة بنيويورك أن ترشح المغربي لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 28-29 و2000 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار بوريطة في تصريح للصحافة إلى أن انتخاب المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن سيجري يوم في شهر يونيو من عام 27 و2000. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن بلده يدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا بهدف وضع حد للحرب. وقال خلال إحاطة إعلامية في سياق المنتدى الدولي للثقافة في سان بطرسبرغ إن المقترحات بشأن استئناف المباحثات مطروحة فعلا على طاولة البحث. مقابل هذه الإشارات المبشرة باحتمال استئناف المفاوضات، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أمس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. كل خطوة يتم خطوها في مجال التسليح هي مؤشر آخر على أن الصراع الروسي الأوكراني سيمتد لمدة أطول، حسب اعتقادي وتأكيد عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. تحدث من كييف ليوسف النعماني.
2: واضح أن الحرب لا زالت يعني بين مد وجزر، ولكن العنوان الواضح استهداف روسيا للمدن الأوكرانية واستهداف أوكرانيا لموسكو والأهداف العسكرية وأيضا البنى التحتية للطاقة في العمق الروسي. كل ذلك يجعل كل بلد يحاول أن يحصن دفاعاته. بالتأكيد روسيا لديها قدراتها الخاصة إضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر من إيران والصين، ولكن أوكرانيا هنا معنية أن تعزز دورها وأن تعين نفسها على الوصول إلى مقاربة تحقق الدفاع. هذا الدفاع سيكون جزء منه تصنيع أوكراني داخلي، وجزء منه سيكون تصنيع أو مساعدات من التصنيعات والتكنولوجيا الغربية وخاصة أمريكا والدول الناتو، والأبرز سيكون التصنيع أوكراني للحيلولة دون قطع خطوط الإمداد بين أوروبا وبين أوكرانيا، سواء كان عبر البحر الأسود أو عبر الحدود البرية. فكل هذه القضايا باعتقادي هي مؤشر على أن التصعيد لا زال بين الجانبين موجود، والتخوف للمرحلة القادمة المستقبلية لا زال موجود، والكل يعول على بدء المفاوضات لإنهاء هذا الاحتقان وهذا السعي للبلدين للتصنيع وتعزيز المواجهة العسكرية التي نأمل أن تنتهي.

0: تنتهي بأسرع وقت ممكن.
1: قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إنه نظيره الصيني شي جين بينغ أحرز تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن. وصرح ترامب بأنه ناقش مع شي ملف إيران الشائك، وأكد الزعيمان أنهما سيعقدان لقاءين إضافيين هذا العام على هامش قمتي أوبك في الصين ومجموعة العشرين بفلوريدا. إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أمس أن واشنطن وبكين اتفقتا على إحداث قناة اتصال بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. نواصل مع اهتمام مناخية هم القارة الأوروبية. القارة العجوز أحصت خسائرها التي تكبدتها جراء موجات الحر التي ضربت عددا من بلدانها صيف السنة الجارية، بلغت 113 مليار يورو، وتحملت إيطاليا ألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ وفق تقديرات شركة أليونز للتأمين. في المتابعة سفيان منحود.
2: 113 مليار يورو كلفة موجات الحر التي ضربت أوروبا خلال العام الجاري. إيطاليا وألمانيا وفرنسا تحملت مجتمعة نحو ثلثي هذه الخسائر، فيما بلغت الكلفة الإجمالية على 30 دولة أوروبية نحو 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع. العبء الأكبر كان من نصيب إيطاليا بخسائر قدرت بنحو 27.8 مليار يورو، تليها ألمانيا ب 25 مليارا، ثم فرنسا بأكثر من 20 مليار يورو. والخسائر لا تقتصر على الأضرار المباشرة، إذ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في إنتاجية العمال وتزيد معدلات الغياب، إلى جانب خسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر. وتحذر الدراسة من أن الفاتورة قد ترتفع أكثر، مع توقعات بأن يشهد العام المقبل موجات حر استثنائية قد تجعله الأشد حرارة على الإطلاق. مخاوف تعززها أيضا ظاهرة إلنينيو التي قد تصل كلفتها الاقتصادية عالميا إلى نحو 451 مليار دولار، مع توقع تسجيل معظم الأضرار خلال العام المقبل.
1: شكرا لك سفيان، مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك مارتن.
3: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h11 sur Média. On va ouvrir une parenthèse sportive avec la victoire notamment des Lions de l'Atlas face au Gabon pour les phases de qualification de la CAN 2027. Sport Matin, c'est tout de suite avec Hassan Jabili.
4: صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة، نقدمه لكم من هنا من العاصمة الرباط. فبمركب الأمير مولاي عبد الله دشن المنتخب الوطني المغربي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا القادمة 27/2000 على النحو الأمثل، وهو ينتصر على المنتخب الغابوني بهدفين دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى. على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله احتاج المنتخب الوطني المغربي إلى 36 دقيقة ليفتتح التسجيل، كان ذلك عن طريق نصير مزراوي من تسديدة زاحفة سكنت المرمى الغابونية، قبل أن يؤكد سفيان رحيمي الانتصار بهدف ثان في الدقيقة 85. فوز يمنح أسود الأطلس أول 3 نقاط في التصفيات ويضعهم في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي استهل بدوره المنافسة بانتصار على ليسوتو بهدفين لواحد. التشكيل الأساسي الذي بدأ اللقاء ووضع فيه الناخب المغربي محمد وهبي ثقته شهد تواجد اسم المهاجم يسير زبيري الذي خاض أول مباراة رسمية له بقميص الأسود، وعبر عن سعادته بالثقة التي منحه إياها الطاقم التقني بعدما بدأ المباراة أساسيا قبل أن يحتفل مع زملائه بانتصار ثمين في بداية مشوار التصفيات. نستمع لياسر زبيري.
5: هو إحساس كبير، كان بغي نشكر الستاف اللي دار فيا الثقة ووضعني مع الأونز دي ديبار، كان بغي نشكرهم بزاف، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مزيد من التألق إن شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب إفريقيا يكون الجو صعيب علينا، وإن شاء الله نتأقلموا تما ونجيبوا الفوز إن شاء الله من تما.
4: أما في المدرجات فكانت للجماهير المغربية كلمتها أيضا، فرحة بالانتصار وإشادة بأداء الأسود. قابلتها أيضا آراء ترى أن المنتخب كان بإمكانه تقديم مستوى أفضل، خصوصا على مستوى الفاعلية والنسق الهجومي. نستمع لعينة من تصريحات الجماهير المغربية بعد نهاية المباراة.
6: كيف العادة المنتخب الوطني ديما كيمثلنا، أول مرة غنجيو المركب ديال مولاي عبد الله تحفة كبيرة المنتخب اليوم.

0: معطاها واحد لوكالية رائعة بزاف، وديما وديما المنتخب واستمرارية إن شاء الله.
1: المنتخب اليوم بين أنه من صفوة الفرق الكبيرة، مرتبة الخامسة عالميا، كتزكي هذا الفوز البين، وإن شاء الله الصدارة ونتأهلوا بسهولة في كأس إفريقيا ونحتفظوا بالكأس الإفريقي إن شاء الله.
2: كين واحد كين بشوية ديال النقص، ولكن ديال اللعابة الغائبين صراحة، ديال إبراهيم دياز وديال سيباري وحكيمي، المكانة ديالهم كتبان يعني اللي مفتيران، والحمد لله هو انتصار ديال 3 نقاط. كانت مقابلة جميلة صراحة.
3: أنا جيت من الديار الإنجليزية لا خصيصي لهذه المقابلة الحمد لله، وعندي حماس ومنتخب قوي إن شاء الله من القدام. هذه المقابلة من بعد المونديال يعني مقابلة جيدة، المهم هو الانتصار.
4: كنا كنتمناو نشوفوهم بصورة أحسن، ولكن فرحت أول مرة كنشوف تيران بهذا المستوى هذه، فرحت بلادي حتى أنا ما كنعيش هنا في المغرب. جبت الزوج ديالي تهو أجنبي ماشي مغربي، فريمون كان داك الشيء هو هذاك تيران غاية الروعة.
5: كان ماتش واعر، قدم وناحي وزن مستوى رائع، كنتمنيو كل خير منتخب المغرب.
6: الآن لا وقت طويل للاحتفال، المنتخب الوطني المغربي سيكون أمام اختبار جديد الثلاثاء المقبل عندما يواجه منتخب ليسوتو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية، مواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس إلى مواصلة حصد النقاط وتأكيد انطلاقتهم القوية في المجموعة الأولى. في باقي أبرز نتائج الجولة الافتتاحية من التصفيات للإشارة، في المجموعة الثانية المنتخب المصري استهل مشواره بتعادل سلبي أمام منتخب أنغولا في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي. المنتخب المصري سيلتقي الثلاثاء المقبل منتخب جنوب السودان. أما منتخب نيجيريا فحقق فوزا صعبا على منتخب مدغشقر بهدفين لواحد، فيما المنتخب الجزائري أشر على بداية موفقة بتجاوزه لمنتخب زامبيا بثلاثة أهداف لواحد، فيما اكتفى المنتخب السنغالي بالتعادل أمام منتخب موزمبيق بهدفين لمثلهما. كما استهل المنتخب الرواندي التصفيات بانتصار على ليبيريا بثلاثة أهداف لواحد. من القارة الإفريقية إلى البطولة الاحترافية المغربية، إنوي في قسمها الأول، حيث تتواصل اليوم منافسات الجولة الافتتاحية من البطولة بإجراء 3 مباريات. ففي درب العاصمة فريق اتحاد ورقة يواجه جاره الفتح الرباطي، مواجهة يسعى من خلالها كل فريق تسجيل انطلاقة إيجابية في الموسم الجديد. وفي مباراة ثانية فريق الدفاع الحسن الجديد يستقبل النادي المكناسي، أما الوداد الرياضي فيستهل مشواره في الموسم باستضافة الوافد الجديد على القسم الأول فريق وداد تمارا. غدا تختتم الجولة بإجراء 3 مباريات، المغرب التطواني يستقبل نهضة بركان، حامل اللقب المغرب الفاسي يواجه نهضة الزمامرة، فيما فريق حسنية أكادير يحل ضيفا على الكوكب المراكشي. في أخبار المحترفين المغاربة، سيغيب الدولي المغربي أمين حارث عن صفوف فريقه أولمبيك مارسيليا لبضعة أيام بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو أمام باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز الفريق الباريزي بهدفين لواحد. النادي الفرنسي أكد أن حارث لا يزال غائبا عن التدريب خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وبحسب صحيفة ليكيب، فإن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أظهرت أن الأمر يتعلق أساسا بآلام عضلية، فيما لا يبدو أن إصابته تثير قلقا كبيرا داخل النادي. أوروبيا دائما حديثنا اللحظة عن دور الأمم الأوروبية، حيث دخل المنتخب الفرنسي المنافسة بانتصار في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان. الفرنسيون عادوا من تركيا بانتصار بهدف دون رد في مباراة لم يقدم خلالها منتخب الدياكا خصوصا في شوط المباراة الأول المستوى المنتظر. كيليان مبابي كان في الموعد وسجل هدف الانتصار في 54th قبل أن يغادر أرضية الملعب مستبدلا بسبب الإصابة. وفي مواجهة أخرى تلقى المنتخب الإيطالي خسارة في بداية مشواره بعدما انهزم على أرضه أمام منتخب بلجيكا بهدفين دون رد. هدف منتخب الشياطين الحمر سجلهما كل من ميكا جوت ودودي لوكي باكيو ليحصد منتخب بلجيكا 3 نقاط ثمينة في بداية المنافسة. أما منتخب الأزوري بقيادة مدربه الجديد القديم روبرتو مانشيني فسيكون مطالبا بالتعويض في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفا على منتخب تركيا 2 القادم. واليوم تتواصل مباريات المستوى الأول من دور الأمم الأوروبية بمواجهة قوية في المجموعة الرابعة تضع منتخب إنجلترا في مواجهة بطل العالم منتخب إسبانيا. عن ذات المجموعة منتخب تشيك

0: Beautiful People de David Guetta. Il est 7h57. Merci d'être avec nous sur Médien. Dans un petit instant, le retour de l'actualité avec le journal de Nourdine El-Houthi. Mais avant cela, on fait un petit point météo avec Otman Tahiri.
1: في المغرب أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا جنوب خط القنيطرة الرشيدية وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء، 31 في طنجة، 29 في العيون، 36 في مراكش، 34 في أكادير، 36 في فاس، 34 في وجدة، في جيجا زاغورة، 27 في النظور، السويرة، العرائش، الحسيمة، و28 درجة مرتقبة في الداخلة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في نواكشوط والقاهرة إلى 31 درجة مرتقبة، 28 في طرابلس، و29 درجة مرتقبة في تونس العاصمة والجزائر العاصمة. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29 درجة مع أجواء غائمة.

مهمة وعواصف رعدية، 31 في داكار، 33 في باماكو، 35 درجة مرتقبة في ليبروفيل، و36 متوقعة في نجمينة مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية.

0: 40 مع جو مشمس، 28 في بيروت مع طقس غائم، 32 في دمشق. ومن المتوقع أيضا أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مرتقبة في مكة المكرمة، 38 في أبو ظبي.
1: Il est 8h sur Média. Nourdine Al-Houthi est avec nous en studio pour la nouvelle édition du journal. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum Moussamina, ilaykoum Anawina Thamina. في انتظار التكليف الملكي لشخصية من الحزب المتصدر لنتائج التشريعيات الأربعاء الماضي بتشكيل الحكومة المقبلة، حديث التحالفات يتصدر المشهد في المغرب، منها ما أعلن ومنها ما هو مبرمج للتداول في الأجهزة التقريرية للأحزاب المعنية. الحكومة السورية تحدد شتنبر من العام المقبل موعدا نهائيا لطي ملف المخيمات وعودة سكانها إلى ديارهم. في فرنسا جدل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبداع الأدبي على خلفية سحب أكاديمية غونكور رواية من القائمة المرشحة لجائزتها المرموقة. حميد برادة صاحب ميزونكور يرحل عن دنيانا بعد مسار صحفي وسياسي حافل. المنتخب المغربي يبدأ مشوار تصفية كان 27 و2000 بالفوز على الغابون بهدفين دون مقابل برسم منافسات الجولة الأولى. أهلا بكم. نستهل النشرة بشأن السياسي المغربي ما بعد الإعلان عن نتائج استحقاق 23 من شتنبر. في انتظار التكليف الملكي للشخصية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة يتصدر الحديث عن التحالفات، النقاش العمومي واجتماعات أجهزة الأحزاب المتصدرة لنتائج وتلك التي تضعها نتائجها في صف المعارضة. في هذا الإطار أعلن حزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على 17 مقعدا وحزب الحركة الديمقراطية للشمال معي الحاصل على 8 مقاعد أعلن الدخول مجددا في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة. في غضون ذلك تتوقف مواقف عدد من الأحزاب بخصوص التموقعات والاصطفافات الممكنة على ما تقرره هيئاتها التقريرية في اجتماعات لاحقة. عن أهمية التحالفات ودورها في تعزيز العمل البرلماني وتنشيط الحياة السياسية نستمع إلى توضيحات عبد المنعم الزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق سويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، حاوره يوسف النعماني.
3: من الناحية النظرية فإن التحالفات تعتبر آلية من آليات اللعب السياسي التعاوني، وهي آلية يتم استخدامها في كثير من المناسبات، سواء تعلق الأمر في فترة الانتخابات أو تعلق الأمر بعد إعلان النتائج الانتخابية، أو كان هذا التحالف مؤسسا داخل مجلسي البرلمان. فالنظام الداخلي على سبيل المثال لمجلس النواب يسمح للفرق النيابية وكذلك للمجموعات النيابية أو للفرق والمجموعات النيابية بالاندماج لتشكيل فريق في شكل تحالف. وبالتالي الناحية القانونية والدستورية ليس هناك ما يمنع من إجراء تحالف بين أكثر من حزب سياسي، وهذا التحالف يساعد أولا في التقليص من البلقنة والتشتت، ويساعد كذلك في تقوية المجموعات النيابية وكذلك الفرق النيابية لتشكيل فرق قوية قادرة على الترافع وأداء مهامها داخل مجلس النواب، سواء تعلق الأمر بمهام التشريع أو المراقبة أو الترافع خارج المؤسسة التشريعية.
2: عبد المنعم لزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. وفي إطار التموقعات المنتظرة لبعض الأحزاب يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم دورة استثنائية تخصص للتداول في نتائج انتخابات 23 من شتنبر واتخاذ القرار المناسب على ضوئها حسب ما جاء في بلاغ للحزب. من جهته حزب التقدم والاشتراكية وبعد اجتماع انعقده أمس بمقره بالرباط للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، يعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا ثانيا للاثنين المقبل للتداول في قراراته المستقبلية ذات الصلة، ومما يرتقب أن يحسم فيه حزب الكتاب موقفه مقترح التحالف اليساري مع الحزب الاشتراكي الموحد أحد قطبي تحالف اليسار. بعيدا عن الشأن الانتخابي في المغرب، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوري

0: الشريط الجمعة بنيويورك أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة من 28 إلى 29 و2000 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار بوريتا في تصريح للصحافة إلى أن انتخابات المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن ستجرى في يونيو من عام 27 و2000. من مختصرات الساحة المغاربية في ليبيا، أفاد الهلال الأحمر بأن عددا من المناطق الغربية في ليبيا عاشت أمس ليلة عصيبة بسبب السيول التي نجمت عن ساعة طويلة من الأمطار، وفرضت السيول ظروفا صعبة على الأهالي ومستخدمي الطرق. وباستثناء الضحايا الثلاثة الذين أبلغ عن غرقهم الخميس، لم يرد جديد بخصوص ضحايا جدد خلال الساعة الأخيرة. إلى جديد شؤون الشرق الأوسط، أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا جديدا. قالت طهران إن الموافقة عليه كانت ستسمح بفتح مضيق هرمز بعد 7 أيام. ورجح ترامب استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وفي سياق الضغوط الأمريكي على إيران، علق مطار مدينة النجف في جنوب العراق الذي يعد بوابة رئيسية لزوار العتبات المقدسة لدى الشيعة، علق رحلات شركة الطيران الإيرانية صوب العراق بدءا من يوم أمس. نبقى بالمنطقة وننتقل إلى سوريا. حكومتها حددت شهر شتنبر من العام المقبل موعدا نهائيا لتحقيق هدف سوريا بلا مخيمات، في إطار خطة تستهدف إنهاء ملف المخيمات وإعادة سكانها إلى مناطقهم الأصلية، وذلك بعد إغلاق أكثر من 200 مخيم وعودة جزء من قاطنها خلال الفترة الماضية. في المتابعة مراسلنا يامن ديب من دمشق.
1: على هامش مشاركة وفدها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كشفت الحكومة السورية عن رؤيتها الهادفة إلى إنهاء حقبة المخيمات التي تقطنها حتى الآن عشرات آلاف العائلات في محافظتي إدلب وحلب، عبر الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة الاستدامة والتعافي. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح لخص أهداف هذا التحرك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة عبر عرض آخر الأرقام والإحصائيات التي تمت للانتقال من تمويل النزوح إلى تمويل الحلول.
2: ليس خطتنا إغلاق المخيمات، وإنما خطتنا هي ما نجعل الناس بحاجة إلى وجود المخيمات عن طريق إعادة ترميم البنية التحتية، المدارس، المستوصفات، المياه، صرف الصحي، تأمين فرص العمل.
1: بالتوازي، أطلقت محافظة حلب 119 مشروعا بكلفة تجاوزت 9 ملايين دولار، عملا بالمرسوم 59 للعام الحالي، والقاضي بتشكيل لجنة لتهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة، الأمر الذي حدثنا عنه الناشط الحقوقي ياسين أبو رائد.
3: اليوم نحن نحتاج إلى عملية كاملة تتضمن مساكن جديدة للذين دمرت منازلهم، وترميم المنازل التي طبعا تستطيع العائلات ترميمها، ودعم مالي يعني لعملية العودة من المخيم إلى المنزل.
1: وتؤكد السلطات السورية العمل على إغلاق ملف المخيمات في سوريا بحلول سبتمبر 2027، مشيرة إلى وجود حوالي 141 ألف عائلة مهجرة حتى الآن. ميديان يامن ديب، دمشق.
0: غير بعيد عن المنطقة، شن الحوثيون اليمنيون السبت هجومين جديدين على المملكة العربية السعودية باستخدام طائرتين مسيرتين مستهدفين الرياض ومدينة خميس مشايط الواقعة في جنوب غرب المملكة والتي تضم قاعدة جوية مهمة. فرنسا محطتنا الموالية ضمن هذه النشرة. بها أعلنت أكاديمية غونكور أمس قرارها سحب رواية من القائمة الأولى لجائزتها الأدبية التي تحمل اسمها، وذلك إثر اتهام مؤلفها باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها. وبحسب بيان للأكاديمية الفرنسية، يتعلق السحب برواية كان هذا أو الموت للكاتب الكندي الهايتي تيليسون أوريليان الصادرة عن دار النشر غراسي. وكان هذا العمل مدرجا إلى جانب 15 رواية أخرى ضمن القائمة الأولى للجائزة المرموقة التي سيتم الإعلان عن الفائز بها في 3 نوفمبر المقبل. عن الجدل المتصل بهذا الموضوع نتابع تعليق بيير ويغيمو أكاديمي مليون، اتصل به زهير التومي.
4: كان لابد لقضية الانتحال في المجال الأدبي في عالم ثقافة، وخاصة في صدور الروايات الجديدة، قضية كان لابد أن تطرح. وبالتالي فلا نستغرب بعد نتائج هذه التحليلات الدقيقة التي أجرتها مجموعة

0: من فرق البحث والتنقيب المستقلة أن تعمد مؤسسة الغونكور إلى سحب كتاب تيريسون أوريليان من قائمة الكتب المدرجة لنيل جائزة غونكور، على أساس أن مؤسسة غونكور من المفروض أن تكون الأنموذج الذي يحتذى به. كل هذه حيثيات تعطي رسالة قوية جدا إلى الجمهور بأن هذا النموذج الذي تمثله المؤسسة نموذج نزاهة وشفافية يعلو ولا يعلى عليه.
1: بيير لويريمو الأكاديمي تحدث إلينا من مدينة ليون الفرنسية. في شأن فرنسي آخر، نددت المراقبة العامة لسجون الجمعة بوفاة مئات الأشخاص كل عام بهذه المؤسسات من دون أن يعرف عددهم بشكل دقيق، مشيرة إلى أن معدل الانتحار في مراكز الاحتجاز ومن بين الأعلى في أوروبا. وفي بيانين نشر في الجريدة الرسمية، أشارت المراقبة العامة إلى وجود خلل خطير على مستوى الوقاية والتعامل مع حالات الوفاة. في المواري من هذه النشرة نعود إلى المغرب، حيث أعلن الجمعة عن رحيل الصحفي والمفكر المغربي حميد برادة، أحد أبرز الأسماء في الصحافة المغربية والفرنكوفونية، بعد مسار مهني وفكري امتد لعقود جمع فيه بين الصحافة والنضال السياسي والعمل الأكاديمي. الراحل ترك له بصمة خاصة في المشهد الإعلامي المغربي، خصوصا عبر تجربته مع القناة الثانية. بورتري للراحل مع عثمان الطاهري.
2: Bonsoir madame, bonsoir monsieur.
3: تنطفئ أضواء ألفها المشهد الإعلامي المغربي، ويسدل الستار على مسار امتد لأكثر من ثمانية عقود. كلمات، قلم وحضور. يرحل حميد برادة، وبرحيله تفقد الصحافة المغربية وجها عرف مفكرا أكاديميا وسياسيا. ولد الراحل في طنجة في العام 1939، ولد في أسرة وطنية منحدرة من فاس، تلقى تعليمه بالمدرسة الإسلامية الحرة التي كان يديرها عبد الله قنون، ثم واصل دراسته بثانوية رينيو. منذ شبابه اختار برادة طريق العمل السياسي، وانتخب في العام 1962 رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وبعد دراسة الفلسفة والقانون وعلم الاجتماع السياسي انتقل إلى عالم الصحافة، فالتحق بأسبوعية جونافريك مراسلا وصحفيا قبل أن يتولى رئاسة تحريرها بين العام 1974 و 1985. عاد برادة إلى المشهد الإعلامي المغربي من باب تلفزيون، حيث قدم على شاشة القناة الثانية المغربية بين 2007 و 2018 برنامجه الثقافي ميزونكور. تولى أيضا منصب مدير منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط في قناة تيفي سانك، وشارك شاهدا في جلسات مغلقة لهيئة الإنصاف والمصالحة. أنجز فيلمين وثائقيين، وعمل أستاذا جامعيا إلى حين تقاعده. يرحل حميد برادة، لكن أثره يبقى في ذاكرة صحافة عايش مراحلها، وفي ذاكرة جمهور تعرف من خلاله على أصوات وأفكار وشخصيات أكثر من ثمانية عقود من العمل. اليوم يغيب صاحبها، تبقى الكلمة شاهدة على مسار، على مسار رجل جعل من الصحافة جسرا بين الفكر والناس. حميد برادة، الوداع.
1: رحم الله حميد برادة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونعبر مباشرة في هذه النشرة إلى صفحة الرياضة في تصفية مؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027 على أرضية ملعب الأمير مولي عبد الله بالرباط. المنتخب المغربي استهل مشواره أمس بالفوز على منتخب الغابون بهدفين لصفر برسم منافسات المجموعة الأولى. المزيد في مراسلة موفد ميديا إلى الرباط الحسن جابري.
4: الجماهير المغربية انتظرت الهدف، وانتظرت معه أن تتحول السيطرة إلى خطورة. الانتظار انتهى مرتين، والمنتخب الوطني المغربي بدأ مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 27 و2000 بانتصار على الغابون بهدفين لصفر. المنتخب المغربي فرض إيقاعه منذ البداية لكن السيطرة الصريحة ظلت محدودة، وكانت تسديدات أناحي أبرز مصادر الخطر على المرمى الجابوني، إحداها ردتها العارضة.

ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

الخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح بوريتا في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير المغربي إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. نبقى في نيويورك، حيث أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل نزاع الصحراء بشكل نهائي. بمناسبة انعقاد حدث رفيع المستوى خصص لموضوع الأمن والتنمية في منطقة الساحل، نظمته كونفدرالية دول الساحل على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد وزراء دول الكونفدرالية في كلمتهم بالعاهل المغربي إثر الاستقبال الذي خصهم به في أبريل 2025. كما أشاد وزراء دول الساحل على الخصوص بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. في المغرب، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، وذلك بعد الانتهاء من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع ووضع المحاضر الخاصة بها وإضاء نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات التشريعية. عقدت المملكة العربية السعودية تركيا وباكستان التي تجمعهما اتفاقية دفاع مشتركة لقاء أمس على مستوى رؤساء الأركان تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين في اليمن بحسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة. ودعا مجلس القيادي أو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن المدعوم من الرياض إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين المدعومين من طهران في وقت يصعدون فيه الهجمات على القوة الحكومية السعودية. ونبه رئيس الوزراء الباكستاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن استهداف مكة المكرمة بمزيد من الهجمات هو خط أحمر لإسلامباد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في غضون 7 أيام. وصرح عرقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن بلاده نقلت إلى واشنطن عبر قطر خطة ملموسة، مضيفا أنه في حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ترفض مقترح إيران بهدنة مدتها 7 أيام. في المغرب، توفي أمس الصحفي والمفكر المغربي حميد برادة أحد أبرز الأسماء في الصحافة المغربية والفرنكوفونية بعد مسار مهني فكري امتد لعقود جمع فيه بين الصحافة والنضال السياسي والعمل الأكاديمي، وترك خلاله بصمة خاصة في المشهد الإعلامي المغربي خصوصا عبر تجربته مع القناة الثانية. على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، استهل المنتخب المغربي مشواره في منافسات المجموعة الأولى بفوز على منتخب الجابون بهدفين دون مقابل في مباراة أكد خلالها أسود الأطلس حضورهم القوي منذ بداية المنافسة. وتمكن الأسود من حسم اللقاء بهدفين نظيفين ليحصدوا أول 3 نقاط لهم في المجموعة الأولى في انتظار مواصلة مشوارهم خلال

0: المباريات المقبلة. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، بعد قليل تلتقون مع محمد البدوي في ويكند الأسرة. أحلى الأوقات على ميديا، إلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا. جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا ويكند الأسرة، محمد البدوي.

وصباح النور واهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكاند الاسره. فرحان بزاف نعاود نتلاقى معكم من جديد، وكنتمنى تكونوا كتسمعونا وانتم مرتاحين وفي احسن الاحوال. وكيف ما العاده غادي ندوزوا معكم هذا الصباح في اجواء خفيفه وقريبه منكم مستمعينا الكرام، اللي غيكون فيها النقاش، المعلومه والنصيحه، ومعكم من البدايه حتى النهايه فين ما كنتم مستمعينا الكرام. وكيف ما بديتوا النهار ديالكم مرحبا بكم معنا، ويلا شوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. الفقرة ديالنا الأولى مستمعينا الكرام غادي نبداو بواحد الحاجة بسيطة في الظاهر ديالها، ولكن ولات بالنسبة لبعض الناس مصدر ديال صراع داخلي. غنتكلموا على ديك الثقافة ديال الراحة. علاش كنحسوا بالذنب ملي كنرتاحوا؟ واش ولات الراحة عندنا حاجة خاصنا لأننا نستحقوها من بعد ما نكملوا كاع المهام ديالنا؟ وعلاش ملي كنكونوا جالسين بلا ما نديروا حتى شي حاجة، يعني ممكن نحسوا أننا كنضيعوا الوقت، حتى إلا كان الجسم ديالنا والعقل ديالنا محتاجين لهاد الراحة ولهاد التوقف؟ ومن الطريقة اللي كانت عاملوا بها مع رأسنا والوقت ديالنا غادي نمشيو للطريقة اللي كانت عاملوا بها مع الآخرين مستمعينا الكرام. حيث في العلاقات اليومية شي مرات ما كنعبروش بالضرورة على داك الشيء اللي كنحسوا به فعلا، وكنختاروا أننا نكونوا ظريفين لطفاء حتى في مواقف اللي كتكون فيها المجاملة على حساب الراحة ديالنا. فغادي نتكلموا على الناس اللي كيكونوا مقنعين، يعني ملي كنخبيو المشاعر ديالنا بدافع أننا نكونوا لطيفين وظريفين. كيفاش نقدروا نفرقوا بين اللطف الحقيقي ديك المجاملات اللي كتكون مرهقة؟ واش ضروري ديما نقولوا ما كاين حتى شي مشكل وحنا في الحقيقة مبرزطين ومتضايقين لداخل ديالنا؟ وفين كيسالي اللطف اللي كيحافظ على المشاعر ديال الآخرين وكتبدأ المجاملة اللي كتخلينا نسكتوا على احتياجاتنا وعلى مشاعرنا حتى كتولي العلاقة نفسها مصدر ديال الضغط؟ في الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام فغادي نتكلموا على النرجسية في العلاقات العاطفية. كيفاش كتأثر على الشريك؟ وشنو العلامات الأولى اللي خاصنا نردوا لها البال؟ شنو المقصود بالنرجسية داخل العلاقة؟ كيفاش ممكن بعض السلوكات، يعني بحال الحاجة المستمرة للإعجاب، التقليل من المشاعر ديال الشريك، أو لا تحويل الخلافات دائما لصالح طرف واحد، كتأثر على العلاقة؟ والأهم من هادشي كامل هو كيفاش نفرقوا بين بعض الصفات اللي ممكن تكون موجودة عند أي شخص وبين نمط اللي متكرر ومؤذي داخل العلاقة. هم العلاقات والمشاعر اللي كتأثر على راحتنا النفسية. فغادي ننتقلوا لواحد النوع آخر من الراحة، ولكن هذه المرة راحة الجسم أثناء النوم، لأن النوم اللي كنظنوا أنه كيعطينا الطاقة باش نواجهوا النهار ديالنا، فممكن عند بعض الناس ما يكونش فعلا مريح كيف ما كنعتقدوا. وأكيد غادي نختموا هذه الحلقة رفقة الدكتورة لطيفة عتاق، الأخصائية في علاج الأمراض التنفسية والحساسية والربو، باش نتكلموا على موضوع انقطاع النفس أثناء النوم. يعني ملي كيتحول داك شخير المشكلة الصحية، إمتى كيكون شخير مجرد يعني ظاهرة اللي هي عابرة، وإمتى ممكن يكون علامة على انقطاع النفس أثناء النوم؟ شنو هي العلامات اللي خاص الشخص أو للمحيطين بهذا الشخص ينتبهوا لها؟ وشنو هي التأثيرات اللي ممكن تكون لهاد الاضطرابات على جودة النوم وصحة بشكل عام؟ إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكاند الأسرة، غادي نقلبوا فيها على المعنى ديال الراحة، وعلاش شي مرات كنحسوا بالذنب ملي كنرتاحوا، ونهضروا على الفرق بين اللطف الحقيقي والمجاملة اللي كتستنزفنا، ونقربوا أكثر من النرجسية داخل العلاقات العاطفية قبل ما نختموا رفقة الدكتورة لطيفة عتاق حول انقطاع النفس أثناء النوم، وقتاش كيوليش خير أكثر من مجرد صوت أثناء الليل. إذن كنتمنى تدوزوا معنا هذا الصباح وقت زوين وممتع ومفيد دائما في ويكاند الأسرة على ميديا. إذن مستمعينا الكرام كيف ما العادة قبل ما ندخلوا اليوم في الموضوع ديال ثقافة الراحة، وعلاش كنحسوا بالذنب ملي كنعطيو لأنفسنا شوية ديال الراحة، وعلاش ملي كنكونوا جالسين بصفة عامة ما كنديروا والو كنحسوا أننا كن

نضيعوا الوقت بعض الاحيان حتى ولا كان الجسم ديالنا والعقل محتاجين لذاك التوقف ولذاك الراحه. هذا هو الموضوع ديالنا اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقره الاولى بعد ما نسمعوا الإيارة ما يهمك.

يا راه ما يهمك. فكندوصر على ميديا مستمعينا الكرام، نتكلموا هذا الصباح على ثقافه الراحه. كاين واحد الاحساس غريب اللي كيعيشوه بزاف ديال الناس، يعني كيكون عندهم نهار عامر بالخدمه، بالمواعيد، بالمسؤوليات، بجري كما كنقولوا من حاجه لحاجه، وكيجي واحد الوقت اخيرا فين الواحد يقدر يجلس واحد شويه بلا ما يدير والو، يعني يرتاح، ولكن بدل ما يحس

كيحس بالراحة، كيحس بشي حاجة أخرى، كيحس بالدن، كيقول مع راسو كان ممكن نستغل هذا الوقت في شي حاجة مفيدة، خاصني نكمل داك شي، مازال عندي بزاف ما يدار، أو لا حتى أنا راه مرتاح ومثلا والناس الآخرين مازال خدامين، أو لا كأن الراحة يعني ولات خاصها واحد المبرر، وكأن الجلوس بلا ما يكون إنسان يعني كينتج نوع من التقصير. والمفارقة هي أننا ممكن نكونوا عارفين بعقلنا أننا محتاجين أننا نرتاحوا، ولكن ملين كنرتاحوا فعلا كنحسوا أننا كنضيعوا الوقت. وهنا كيبدأ واحد السؤال مهم، علاش ولات عندنا هاد العلاقة الغريبة مع الراحة؟ علاش كنحسوا أن الوقت اللي يعني ما نتجنا فيه والو هو مضيعة أو لا هو وقت ضايع؟ واش لأن الحياة الحديثة علمتنا أننا نقيس القيمة الإنسان بكمية الحوايج اللي كيدير، ولا لأننا ولفنا نكونوا ديما مشغولين لدرجة أن الهدوء ولا كبرزتنا؟ والأهم، واش الراحة فعلا كتعتبر عكس الإنتاج، ولا ممكن تكون جزء من الإنتاج؟ أول حاجة غنبدأ بها مستمعينا الكرام هي أننا نسولوا ديك السؤال ديال منين جات الفكرة ديال أن الإنسان خاصو يكون ديما مشغول. يمكن من أكثر الأفكار اللي ترسخات عندنا يعني بلا ما نردوا لها البال هي أن الإنسان اللي ديما مشغول هو الإنسان اللي كيكون كيخدم على راسه، واللي ديما عنده شي حاجة يديرها، هو اللي كيتقدم، هو اللي كيزيد القدام يعني. بينما الشخص اللي عنده وقت فارغ ممكن يتفهم على أنه ما عنده ما يدير، كيشوف يعني كنشوفه حتى في الحياة اليومية كيفاش أنا مثلا شي واحد كيقول أنا ما عنديش الوقت، ولا تقريبا جملة اللي كتدل على الانشغال وعلى أن الشخص يعني عنده ما يدار ومشغول وقاضي حاجة كما كنقوله. وأحيانا حتى يعني على الأهمية، يعني ملي شي واحد كيقول هاد الأيام ما عندي حتى شي دقيقة باش نحك راسي، كنحسوا أنه مسؤول وعنده بزاف ديال الالتزامات. ولكن ملي كيقول واليوم ارتحيت وما درت والو، ممكن هو بنفسه يحس أنه خاصه يبرر علاش دار هاد خدا هاد الراحة هادي، وعلاش هاد النهار هذا بالضبط ما دار فيه والو. وهنا كدخل كذلك حتى مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتخلينا نشوفوا حياة الآخرين في واحد النسخة اللي كلها حركة وإنجاز، واحد كيدير رياضة، واحد كيتعلم شي لغة جديدة، واحد كيقرأ، واحد خدام على شي مشروع اللي غير مسافر، واحد كيطور من راسه. وكنبداو نقارنوا هاد اللحظات بحياتنا العادية، وكنحسوا أن حتى الوقت الحر يعني خاصه يكون عنده واحد المردود. حتى الراحة ممكن تحول إلى مشروع يعني تطبيق باش شي مثلا شي ابليكاسيون ديال التليفون باش نتبعوا النعاس ديالنا، شي بودكاست باش نتعلموا وحنايا كنتمشاو، الرياضه باش نقدروا نستغلوا الوقت، وشي كتاب باش ما يبقاش حتى يعني شي وقت عندنا غير ضايع. طبعا يعني ما كاين حتى شي مشكل في التعلم او لا تطوير الذات، ولكن المشكل ملي كيولي الانسان ما قادرش يسمح لراسو بوقت اللي ما عندوش فيه شي هدف واضح. وهنا خاصنا نفهموا ان الراحه ماشي بالضرورة غياب الفعل، الراحة جزء من الطريقة اللي كيسترجع بها الإنسان الطاقة والانتباه ديالو. الجسم والعقل ماشي شي آلات اللي هما خدامين بلا ما يوقفوا، يعني ملي كنعيشوا واحد المدة طويلة تحت الضغط بلا يعني شي فترات حقيقية ديال التوقف وديال الراحة، ممكن نوليو أكثر عصبية، أقل تركيز، وأقل قدرة على التعامل مع الناس اللي دايرين بينا، وحتى على يعني مع المسؤوليات. والأهم أن الراحة ما خصهاش ديما تكون عبارة عن مكافأة. من بعد يعني كنبقاو نقولوا مع راسنا صافي من بعد ملي نساليو كل شيء ديك الساعة غادي نرتاحوا، لأن ديك اللائحة ديال كل شيء غالبا راه ما كتساليش، ديما كاين واحد الحاجة، شي خدمة، شي موعد، شي حاجة اللي خصها تصلح، شي رسالة اللي خصها نجاوبوا عليها. وإذا قلنا راه غادي نرتاحوا ملي نساليو كل شيء، راه ممكن نوصلوا لواحد المرحلة اللي ما غاديش نرتاحوا فيها تقريبا أبدا، لأن ديك كل شيء كيف ما قلنا ما كيساليش. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا الهند زيادي زين، ونعاود نرجعوا لكم باش نتكلموا على علاش كنحسوا بالدن ملي كنرتاحوا حتى وحنا محتاجين للراحه.

0: مكان الأسرة محمد البدوي.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصنا على هذه الفقرة هذه اللي هو ثقافة الراحة. علاش كنحسوا بالذنب ملي كنعطيو لأنفسنا شوية ديال الراحة؟ تكلمنا أولا على منين جات ديك الفكرة ديال أن الإنسان خاصو يكون ديما مشغول. دابا غنتكلموا على علاش كنحسوا بالذنب ملي كنرتاحوا حتى ملي كنكونوا محتاجين لديك الراحة. فالذنب اللي كنحسوا به ملي كنرتاحوا شي مرات ما كيكونش بسبب أن الراحة فعلا راها عبارة عن غلط كنديروه، وإنما بسبب الطريقة اللي ولات القيمة ديالنا مرتبطة بها بالإنجاز. يعني الانسان ملي كيتعود يسمع او لا يقول لراسو خاصني ندير خاصني نكمل ما عنديش الوقت، يعني كيولي العقل كيربط هذا التوقف بالتقصير. لذلك ملي كنكونوا جالسين واحد 20 دقيقه كنشوفوا شي حاجه او لا غير كنكونوا ساكتين، ممكن نلقاو راسنا كنفكروا في الرسائل اللي ما جاوبناش عليها، في شي حاجه اللي ما ساليناهاش، او لا في شنو كان ممكن نديروا في ذاك الوقت. وشي مرات حتى ملي كنكونوا غير شادين عطله كنحتاجوا شي ايامات باش نتخلصوا من ذاك الاحساس يعني باننا خاصنا نكونوا ديما منتجين. كاين اللي كيخرج يعني في العطلة وكيحاول يعمر كل ساعة بالنشاطات، وكأن العطلة يعني بلا برنامج تقدر تكون ماشي عطلة اللي هي ناجحة. وكذلك كاين اللي كيحس بالذنب لأنه كيكون جالس بينما شريك الحياة خدام، أو لا لأنه كيستمتع بينما هو عنده مسؤوليات أخرى. ولكن احنا خاصنا نفرقوا بين الراحة وبين الهروب من المسؤولية. يمكن المشكل ماشي أننا ما كنعرفوش نرتاحوا، يمكن المشكل هو أننا تعلمنا أن الراحة خاصها مبرر. كيف ما كنقولوا خاصنا نساليو الخدمه، خاصنا نكملوا الدار، خاصنا نجاوبوا، خاصنا نحققوا هذا الهدف، ومن بعد الى بقى الوقت نرتاحوا. ولكن الحياه راه ما كتخليناش دائما اننا يعني ما كتخليش لينا ديما داك الوقت اللي بقى، ديما غادي تكون شي حاجه ناقصه، شي حاجه مهمه، شي رساله، شي مسؤوليه، وشي حاجه اخرى اللي كتسنى. وهذا الشيء علاش يعني الراحه ما خاصهاش تكون ديما جائزه اللي كتجي من بعد ما نساليو كل شيء، هي جزء من الحياه نفسها. ويمكن حتى اننا نعلموا وليداتنا هذه الفكره من خلال السلوك ديالنا. الإنسان ماشي القيمة ديالو غير في أشنو كيحقق، والوقت ماشي كامل خاصو يكون ديال الإنتاج وديال أننا نديرو شي حاجة والجلوس بلا

الهدف ماشي بالضروره كيتعتبر كسل، لان يعني شي مرات ما كنكونوش محتاجين نديروا شي حاجه، كنكونوا غير محتاجين اننا ما نديروا والو واحد شويه يعني. وهذا الشيء ماشي ضياع ديال الوقت، يمكن يكون هو الوقت اللي كنرجعوا فيه لانفسنا. فغادي نخليكم مع سؤال ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام، اللي هو واش كتلقاو راسكم حتى نتوما ملي كتكون عندكم شي فرصه انكم ترتاحوا كتبداو تحسوا بالذنب وكتفكروا فاشنو كان ممكن ديروا في هذاك الوقت، واش ولات عندكم صعوبه انكم ديروا شي حاجه غير حيت كتريحكم بلا ما يكون عندها شي هدف او لا شي نتيجه واضحه؟ كنتمنى كل واحد يلقى جواب لهذا السؤال هذا مستمعينا كحسب الطريقه ديال التفكير ديالو الشوفه ديالو للحياه. فخليكم معنا مستمعينا الكرام من دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على الناس المقنعين اللي يعني خصوصا كل شيء اللي كنخبيو المشاعر ديالنا بدافع اللطافه، يعني كيفاش نقدروا نفرقوا بين اللطف الحقيقي وديك المجاملات اللي كتكون مرهقه. يعني واش ضروري ديما نقولوا ما كاين حتى شي مشكل وحنا في الحقيقه كنكونوا مبرسطين لداخل ديالنا؟ وفين كيسالي اللطف اللي كيحافظ على المشاعر الاخرين وكتبدا ديك المجامله اللي كتخلينا نسكتوا على حقنا وعلى احتياجاتنا؟ هادشي اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز 9:30. فما دابا غنخليكم مع رضوان برحيل واش

مستمعينا الكرام، عيسى وستايل أشكين في ويكاند الأسرة على ميدي أم. مستمعينا الكرام، كاين بزاف ديال الناس اللي كيبانوا ديما هادئين، مبتسمين، متفاهمين، وما كيرفضوا حتى شي طلب تقريبا لأي واحد. إلا سولتهم واش كلشي مزيان، كلشي بخير، كيجي الجواب ديالهم بالزربة، الحمد لله كلشي مزيان. إلا شي واحد قال لهم شي كلمة اللي برصتاتهم كيضحكوا وكيدوزوها. إلا كانوا عيانين كيقول لك لا ماشي مشكل، وإلا كان ما كانوش مثلا باغين يديروا شي حاجة ممكن حتى هي يقولوا واخا نديروها ماشي مشكل، باش ما يحرجوش الشخص اللي كيطلبها منهم. من برا ممكن يبالونا هاد الأشخاص هادو ناس ظريفين متعاونين وكيعرفوا يتعاملوا مع الناس، ولكن السؤال هو واش ديما هاد الظرافة وهاد اللطف كيكون صادق ومريح لهاد الناس هادو، ولا شي مرات كيكونوا غير يعني طريقة باش يخبيو بها المشاعر ديالهم الحقيقية ويتجنبوا أي خلاف أو لا أي إحراج مع الناس اللي دايرين بهم. المشكل ماشي في أننا نكونوا ضريفين مع الناس، بالعكس اللطف هو واحد من أجمل الحوايج اللي كتسهل العلاقات، ولكن كاين فرق بين أننا نختاروا الكلمات ديالنا باش ما نشرحوش شي شخص، وبين أننا كل مرة يعني كنسكتوا على شي حاجة اللي مبرسطانا، كنوافقوا على شي حاجة اللي ما بغيناهاش، وكنبتسموا واخا حنا من الداخل كنكونوا متوترين وما عجبناش الحال، غير باش تبقى الصوره ديال داك تبقى عندنا ديك الصوره ديال داك الانسان الزوين اللي ما كيقلق حتى شي واحد. وهنا كيبدا واحد النوع ديال التعب اللي ما كيبانش بسهوله، لان الانسان ممكن يبان مرتاح مع الاخرين، هو في الحقيقه كيستهلك واحد الطاقه كبيره باش يخبي داك الشيء اللي كيكون هو حاس به. اول حاجه غنبداو بها مستمعينا الكرام في هذا الموضوع هذا هي واش اللطف أو الضرافة كتعني أننا خاصنا ديما نكونوا مزيانين مع الناس. من الصغر كنتعلموا يعني مجموعة ديال القواعد الاجتماعية، ما نجرحوش الآخرين، نحترموا الناس الكبار، نتعاونوا مع الصغار، ما نعليوش صوت ديالنا، ما نكونوش أنانيين، وهاد القيم هادي كلها مهمة. ولكن شي مرات كنزيدوا عليها واحد القاعدة أخرى اللي ما نقولوا ما كتقالش بشكل مباشر، هي أننا خاصنا نبقاو مزيانين مع كل شيء. وهنا ممكن الإنسان يولي كيخلط بين الأدب وبين إخفاء المشاعر. مثلا واحد الشخص اللي عيط لك في واحد الوقت اللي ما مناسبكش، ولكن عوض ما تقول لي أنت واسمح لي راه ما نقدرش نهضر دابا في الساعة هادي، كتجاوب معاه وانت أصلا عيان ويعني ما فيك اللي يهضر وما فيك اللي يجاوب وانت مقلق، ولكن واخا هكا كتجاوب معاه. أو لشي حد مثلا كيطلب منك واحد الخدمة وانت عندك التزامات ديالك وكتقول صافي واخا غنديرها، ومن بعد كتدوز ليلة كاملة وانت كتقول علاش وافقت، علاش قلت ليه واخا وانا ما فيا اللي ندير شي حاجة. أو لشي واحد كيقول لك شي هضرة اللي ما عجبتكش وكتضحك باش ما تبانش انت بلي راك انسان حساس، يعني ما انك هذيك الهضره اللي تقالت لك ما جرحتكش. في هذه الحالات يعني واش فعلا انت كنت ظريف، ولا يعني كنت غير كتجنب واحد اللحظه صغيره ديال الاحراج وكتاجل يعني داك الثمن ديالها حتى من بعد. فاللطف الحقيقي ما كيطلبش من الانسان انه يلغي راسه، ممكن تكون محترم وتقول لا، ممكن تحافظ على مشاعر ديال شي شخص وتقول ليه بانك انت ما متفقش معاه، وممكن حتى تكون انسان متعاون ولكن تقول بوضوح اسمح لي اليوم ما عنديش القدرة أنني ندير هاد الحاجة هادي، لأن احترام الآخرين ما خصوش يكون على حساب احترام الإنسان للحدود ديالو. وحتى في العلاقات يعني القريبة يعني الصراحة الهادئة شي مرات كتكون ألطف من مواقف اللي كتكون ظاهريا يعني كتخلي الشخص الآخر يعتقد بأن كل شيء مزيان وكل شيء بخير، بينما أنت من الداخل ديالك كتجمع الضيق وكتبرزط وكتقلق وكتزيد تأثر على راسك وكتوتر النفسية ديالك. مستمعين الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا ليلى فداف ماهيش فارقه، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على ملي كتولي المجامله طريقه دائمه باش نخبيو داكشي اللي حنا كنحسوا به.

0: ويكاند الأسرة، محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، المجاملة في حد ذاتها ماشي شي حاجة اللي هي سلبية، كلنا كنستعملوها في الحياة اليومية، كنشكروا الناس، كنقولوا كلمة زوينة، كنحاولوا نختاروا الوقت والطريقة المناسبة باش نعطيو واحد الملاحظة، ولكن المشكل كيبدا ملي كتولي المجاملة هي الطريقة الوحيدة اللي كنتعاملوا بها مع المشاعر ديالنا. شي واحد مثلا برزتنا كنقولوا ليه ما كاين باس، شي واحد اللي عصبنا كنقدروا نقولوا ليه ما كاين باس، ما عجبناش شي اقتراح كنقولوا صافي اللي بغيتو، ما باغينش نمشيو لشي بلاصه تنقولوا نشوفوا، محتاجين نرتاحوا تنقولوا لا لا نقدروا. ومع الوقت الانسان حتى هو ممكن يولي ما عارفش واش فعلا اختار يكون غير شخص متعاون ولا غير تعود انه يخاف من انه يقول الحقيقه ديال المشاعر ديالو داكشي اللي كيحس به. وكاين واحد النوع من التعب كيتولد من هذا السلوك، هذا كنقولوا أهل الناس، ولكن بعد كنلقاو راسنا مبرسطين من هاد الناس، كنوافقوا باش ما نرفضوش، ومن بعد كنوليو كنتسناو منهم يفهموا بوحدهم بأننا ما كناش باغيين، وكنقولوا ماشي مشكل، ولكن كنحتفظوا بالموقف في الداخل ديالنا في الراس ديالنا. وكل مرة كيعاود يعني شي موقف مشابه، يعني كيولي الضيق، فاش كيتعاود يجي شي موقف مشابه كيزيد داك الضيق عندنا الداخل، كيزيد يكبر. وهنا ممكن حتى العلاقات كتأثر، لأن الشخص الآخر ما عندوش بالضرورة القدرة يعرف اشنو واقع الداخل ديالنا، فإلا ما عبرناش عليه حتى واحد ما غادي يعرف. حنا كنشوفوا راسنا كنضحيو باش ما نجرحوش، ولكن هاد الشخص ممكن يشوفنا حنا موافقين ومرتاحين، ومن بعد فجأة كيتراكم داك الضغط وكيخرج فواحد الشكل ديال غضب او لا برود او لا واحد الابتعاد. وهنا خاصنا نسولوا راسنا واحد سؤال بسيط، واش حنا فعلا مرتاحين وحنا كنقولوا اه، ولا غير خايفين من الاحساس اللي غادي يجي مع هذيك لا الا قلناها؟ لان شي مرات المشكل ما كيكونش في المساعده، وانما في اننا ما كنسمحوش لراسنا اننا نختاروا، كنخافوا من ان الشخص الاخر يغضب علينا ويتقلق منا، يحكم علينا، يقول علينا بلي احنا راه تبدلنا او اللي اعتبرنا احنا اشخاص انانيين، وهكذا كنوليو مسؤولين حتى على المشاعر ديال الناس اللي دايرين بينا، وكان اي حاجه غادي تبرزطهم هما فخاصنا نمنعوها بأي ثمن. هذا هو مستمعينا الكرام، يعني هنا فين كتولي المجاملة طريقة اللي هي دائمة، وحنا باش كنخبيو داكشي اللي كنكونوا حاسين به. غادي ندير واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا العادل إشبيه انا وياك، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نقدروا نفرقوا بين اللطف الحقيقي والمجاملة اللي كتكون مرهقة.

مستمعينا الكرام، كيفاش نفرقوا بين اللطف الحقيقي والمجاملة اللي كتكون مرهقة؟ يعني يمكن أبسط فرق هو أن اللطف الحقيقي كيخلينا في الغالب مرتاحين مع راسنا، يعني حتى إلا ما كانش عاجبنا الكلام ديال الجميع. أما المجاملة المرهقة فغالبا كتخلينا نخرجوا من الموقف، وحنايا كنقولوا علاش وافقنا، علاش درنا، قلنا علاش ما قلناش الحقيقة، علاش يعني كنبقاو نسولوا راسنا، وكن بحال قلتولنا يعني كنلوموا راسنا. اللطف كيكون فيه اختيار، بينما المجاملة المرهقة كيكون فيها واحد الخوف، واحد الضغط داخلي، يعني ملي كنتعاونوا شي شخص لأننا باغي نساعدوه فهذه حاجة، وملي كنساعدوه احنا عيانين ولكن ما قادرينش نقولوا لا حيت خايفين من ردة الفعل، فهنا خاصنا نوقفوا واحد شوية ونسولوا راسنا اشنو اللي واقع، علاش كنبقاو نديروا بحال هكا. سولوا راسنا واش حنا بصح يعني كنديروا غير واحد كنساعدوا بصح من قلبنا، ولا غير كتكون واحد المجاملة اللي بالنسبة لنا مرهقة. وهادشي ما كيعنيش أننا خاصنا نوليو قاصحين، ولا نقولوا نكونوا خايبين، ولا نقولوا كل شيء بلا ما نديروا واحد الفلتر. فبالعكس الإنسان يقدر يكون صريح ومحترم في نفس الوقت، يعني بدل مثلا ما نقولوش بس بلاص ما نقولوا ما بغيتش ندير هادشي معك، ممكن نقولوا اسمح لي هاد المرة ما غاديش نقدر ندير هاد الحاجة هادي، بلاص ما نضحكوا على شي موقف اللي مرصنا، نقدر نقولوا الصراحة هاد الكلمة ما ارتحيناش لها، ما عجبتناش، بدل مثلا ما نقولوا كل شيء مزيان وهو ما كتحسش براسك مزيان، نقدر نقولوا انا شويه مضغوط هاد اليومين، ولا يعني يمكن غادي نكون حسن من بعد. هادشي ماشي دراما وماشي شكوى وماشي بحث على التعاطف، هذه غير طريقه بسيطه باش نكونوا واضحين مع الناس ومع ريوسنا حتى حنايا، ونعبروا على داكشي اللي كنحسوا به بكل صراحه. وحتى الاطفال راه كيتعلموا من هادشي، الا الطفل مثلا شاف الوالدين ديالو كيقولوا ديما ماشي مشكل، وهما في الحقيقه كيمبرزطين وما يعني منزعجين، اولا كيقولوا واخا رغم انهم كيكونوا عيانين، فممكن يتعلم ان المشاعر خاصها تخبى باش نبقاو ديما حنا محبوبين وناس مزيانين وكل شيء كيبغينا. اما الا شاف مثلا والديه كيعبروا بهدوء وكيقولوا الحاجات اللي كيحسوا بهم بشكل واضح مثلا، فكيتعلموا ان الاحترام ماشي هو اخفاء المشاعر، وان الانسان يقدر يكون ظريف وفي نفس الوقت عنده حدود شخصيه ديالو اللي ما خاص حتى واحد يتجاوزها. وفي الاخير اني ماشي الهدف هو اننا نحيدوا المجامله في الحياه ديالنا، ولا نوليو كنقولوا كاع داكشي اللي كنحسوا به اللي كيجينا في بالنا كنخرجوا على لساننا، الهدف هو اننا نعرفوا امتى كنختاروا اللطف وامتى كنستعملوه يعني كقناع، لان الانسان ماشي مضطر انه يبقى يبتسم الوقت كامل باش يثبت انه شخص مزيان وزوين، وماشي مضطر انه يوافق على كل شيء باش يبقى محبوب وكل شيء كيبغيه. شي مرات اكثر حاجه صادقه ولطيفه نقدروا نقولوها هي اسمح لي دابا ما نقدرش، هذه يعني حاجه اللي ممكن الانسان يتفهمك عليها. وشي مرات اكثر حاجه نقدروا نحافظوا بها على شي علاقه هي اننا نقولوا للشخص الاخر بهدوء شنو هو الاحساس ديالك، بدل ما انا نخليوه كيتعامل مع واحد النسخه منك اللي كتقول ديما كل شيء مزيان وهي ماشي كل شيء مزيان. اللطف ماشي اننا ما نقلقوا حتى شي واحد، لان هذه راه حاجه مستحيله كل شيء يكون راضي علينا، مستحيل اننا نديروها. اللطف ماشي اننا نضحيو بالراحة ديالنا في كل مرة باش الآخرين يكونوا هما مرتاحين. اللطف الحقيقي فيه احترام الآخر، ولكن فيه حتى احترام الذات. نقدروا نكونوا ناس متعاونين، حنان ومهدبين وظريفين، ونقولوا لا من اللي ما نقدروش ونقدروا نسامحوا، ولكن ماشي ضروري نتجاهلوا كل مرة يعني داكشي اللي كيأدينا. نقدروا نحافظوا على المشاعر ديال الآخرين بلا ما نلغيو المشاعر ديالنا. يمكن السؤال اللي خاص كل واحد يسول راسه هو واش حنا كنكونوا ضريفين حيت هذه هي الطريقه اللي كنختاروا نتعاملوا بها مع الناس، ولا غير حيت خايفين من اشنو غادي يوقع الا كنا حنا صريحين معهم. وغادي نخليكم مع سؤال ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام، اللي هو واش سبق لكم حتى نتوما قلتوا ما كاين باس، وانتوما في الحقيقه كنتم قلقين ومبرصطين، وفين كيبدا بالنسبه لكم الفرق بين ذاك اللطف الحقيقي والمجامله اللي كتقدر تعيي الانسان؟ هذا هو السؤال ديال هذه الفقره هذه وديال هذا الموضوع هذا مستمعينا الكرام. وكيف ما العاده كنتمنى كل واحد يلقى ليه جواب على حسب الطريقة اللي كيشوف بها الحياة والطريقة اللي كيفكر بها. وما تشوفين مستمعينا الكرام دابا شوية بعد موجز الأخبار ديال العاشرة غادي نتكلموا على موضوع النرجسية في العلاقات العاطفية، كيفاش كتأثر على الشريك وشنو العلامات الأولى اللي خاصنا نردوا لها البال. دابا نخليكم مع وائل جسار غريب الناس.

0: أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. نبقى في نيويورك، حيث أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل نزاع الصحراء بشكل نهائي. إلى أخبار الشرق الأوسط، لحظة تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبية لبنان مع شن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية في الجنوب. وذكرت مصادر إعلامية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مرتفع سجد والجبيل الرفيع في إقليم التفاح. في تطور ميداني آخر، أفادت المصادر بتقدم قوة إسرائيلية من الجبهة الجنوبية إلى أطراف دير ميماس وتمركزها قرب بساتين الزيتون. عقدت السعودية تركيا باكستان التي تجمعهما اتفاقية دفاع مشتركة لقاء أمس على مستوى رؤساء الأركان تم من خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين في اليمن بحسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في غضون 7 أيام. كما شدد الوزير الإيراني على أن إيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف وأنها لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط على حد قوله. في السياق فيما يخص ملف الحرب، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح إيران بهدنة مدتها 7 أيام، وأبلغ مساعديه أنه يرجح استئناف قصفها بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلده يدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا بهدف وضع حد للحرب. بوتين قال خلال إحاطة إعلامية في سياق المنتدى الدولي للثقافة في سان بيترسبورغ إن المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلا على طاولة البحث. في المغرب، توفي الصحفي والمفكر المغربي حميد برادة أحد أبرز الأسماء في الصحافة المغربية والفرنكوفونية بعد مسار مهني فكري امتد لعقود جمع فيه بين الصحافة والنضال السياسي والعمل الأكاديمي، وترك خلاله بصمة خاصة في المشهد الإعلامي المغربي خصوصا عبر تجربته مع القناة الثانية. إلى هذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذا الموجز. عودة مع محمد البدوي في ويكاند الأسرة بعد هذا الفاصل. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: Il y a ce qu'on montre, ce qu'on raconte et puis ce qu'on vit vraiment. Une jeunesse qui questionne son époque, ses droits, ses choix, ses contradictions et son avenir. Droits humains, société et environnement, regardez la société en face et donnez la parole à ceux qui la vivent. Sans filtre, chaque dernier samedi du mois à partir de 21h sur Média.
2: Média, week-end l'Osra. محمد البدوي.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لكن عاد التحقتوا بنا في ويكند الاسره وفي الجزء الثاني من هذا الصباح. وقبل ما نتكلم على الموضوع ديال النرجسيه في العلاقات العاطفيه وكيفاش كتاثر على الشريك وشنو العلامات الاولى اللي خاصنا نردوا ليها البال, شنو هي النرجسيه داخل العلاقه, كيفاش ممكن بعض السلوكات كيف ما قلنا بحال الحاجه المستمره للاعجاب, تقليل من المشاعر الشريك او لا, تحويل الخلافات دائما لصالح واحد الطرف,

اليوم الحلويدة هذه ديال المخرج ديالنا الصباح توفيق الشاهلي. مستمعينا الكرام كنتمنى تكون عجبتكم وكنتمنى تكونوا كدوزوا معنا وقت زوين في ويكند الأسرة. إذن مستمعينا الكرام غنتكلموا على العلاقات النرجسية أو لا النرجسية في العلاقات العاطفية. يعني في بداية أي علاقة كنكونوا غالبا مركزين على الحوايج الزوينة، للاهتمام، الكلام الجميل، الحضور والثقة في النفس، ولكن مع الوقت كيبداو كيبانوا بعض التفاصيل أخرى. واش مثلا الطرف الآخر كيسمع لينا فعلا؟ واش كيحترم الحدود ديالنا؟ واش يقدر يعترف بالخطأ؟ واش كيهتم بالمشاعر ديالنا؟ ولا كل نقاش كيرجع في الأخير ليه هو؟ هنا كيبان واحد الموضوع اللي ولا حاضر بزاف في النقاشات حول العلاقات النرجسية. ولكن قبل ما نستعملوا هذه الكلمة ديال النرجسية بسهولة، خاصنا نفرقوا بين شخص اللي عنده بعض السلوكيات النرجسية وبين اضطراب نفسي اللي مشخص من طرف المختصين. الثقة في النفس، حب النجاح، الرغبة في التقدير، وحتى بعض التصرفات الأنانية من وقت لآخر ما كتعنيش بالضرورة أن الشخص نرجسي. اللي كيهم في العلاقات هو النمط المتكرر، كيفاش كيتعامل الشخص مع الشريك، مع الاختلاف، مع الحدود، ومع المسؤولية اللي كيتحملها اللي كيكون وقع شي مشكل. في البداية غنتكلموا على علاش بعض السلوكيات النرجسية ممكن ما تبانش لينا بسهولة، لأن في بداية العلاقة ممكن الشخص اللي عنده ديك السلوكيات النرجسية كيبان جذاب وواثق من راسه وحاضر بزاف وعنده قدرة كبيرة على أنه يعطي الاهتمام. ممكن يهضر على المستقبل بالزربة، يعطي الشريك إحساس بأنه شخص استثنائي ويخليه يحس بأن العلاقة مختلفة على أي علاقة أخرى. ولكن المشكل ماشي في هذه البداية اللي كتكون زوينة بحد ذاتها، المشكل هو أشنو كيوقع ملي كتولي العلاقة أكثر واقعية، وملي كيبدأ الشريكين بجوج أنهم يختلفوا أو لا واحد منهم يقول لا أو لا يطلب واحد المساحة اللي هي خاصة به. واحدة من العلامات اللي كتستحق الانتباه هو كيفاش الشخص كيتعامل مع الحدود. مثلا

إلا قلتي لواحد الشخص مثلا أنا ما بغيتش نهضر دابا حيت أنا معصب، واش كيحترم هذه المساحة هذه ولا كيعتبرها إهانة وكيضغط عليك حتى تجاوب؟ إلا اختلفتي معه مثلا واش يقدر يسمع وجهة النظر ديالك ولا كيولي خاصو ديما يثبت أنه هو اللي عنده الحق؟ وإلا وقع شي خلاف واش كيهتم بأنه يحل المشكلة ولا كيتحول النقاش بسرعة إلى لوم وانتقاد للشريك؟ هنا واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف، اللي هي مثلا علامة واحدة اللي ما كتسمحش لنا أننا نحكموا على شخصية الإنسان، يعني اللي خاصنا ننتبهوا لها هو التكرار والنمط العام. كل واحد ممكن يكون كيدوز من واحد اللحظة ديال الأنانية أو اللي كيتصرف بواحد شكل سيء وهو معصب عادي، ولكن ملي كتولي نفس الطريقة كتعاود باستمرار وكتولي العلاقة كلها كتدور يعني حول احتياجات ديال واحد الشخص، هنا كيولي من المفيد أننا نوقف ونسوله واش هاد العلاقة هذه فيها واحد تبادل حقيقي أو لا، يعني علاقة يعني كنشوفوا أن اللي مستفد منها فقط طرف واحد. هادشي مستمعينا الكرام يعني كجواب على السؤال اللي طرحناه اللي هو علاش بعض السلوكيات النرجسية ممكن يعني ما تبانش لنا بسهولة. دابا غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا بلقيس شكون كان يقول، غادي نرجعوا لكم باش نتكلموا على شنو كيوقع للشريك ملي العلاقة كتولي غير متوازنة.

0: بي ان ويكاند الأسرة محمد البداوي.
1: وما زال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة اللي هو النرجسية في العلاقات العادة.

نغطي فيها. تكلمنا اولا على يعني في البدايه علاش بعض السلوكيات النرجسيه ممكن ما تبانش بسهوله. دابا غنتكلموا على اشنو كيوقع للشريك ملي العلاقه كتولي غير متوازنه. يعني من اكثر الحوايج اللي ممكن تكون مرهقه للشريك هي انه يلقى راسو مع الوقت كيراقب كل كلمه وكل تصرف باش ما يخلقش مشكل. يعني ما بقاش كيسول شنو بغيت ولا كيسول شنو خاصني نقول باش الشخص الاخر ما يتقلقش. كيولي كيبرر القرارات ديالو باستمرار, كيعتذر حتى على امور اللي ما دارهاش ولا كيشك في الاحساس ديالو حيت كل مره كيتقال ليه بانه كيبالغ او لا راه حساس بزاف. وممكن حتى يولي الشريك كيحس بانه خاصو دائما يثبت الحب ديالو. علاش ما كتجاوبش بالزربه مثلا, علاش خرجتي مع صحابك, علاش ما درتيش هذا الشيء, علاش ما قلتيش هذه الكلمه. ومع الوقت العلاقة اللي كانت مفروض أنها تعطي الأمان والراحة كتولي مصدر ديال التوتر لدائم والمراقبة الذاتية. ومن السلوكيات اللي خاص الواحد يرد لها البال كذلك هي رفض المسؤولية. يعني من اللي الشخص ما كيقدرش تقريبا أو لما كيقدرش تقريبا يعترف بدك بالخطأ وكيقلب ديما على شخص آخر باش يحمله المسؤولية, كتولي الخلافات صعبة بزاف. لأن أي علاقة صحية فيها لحظات اللي كيقول فيها كل طرف أنا غلط, ماشي لأن الإنسان ضعيف ولا لكن لأن الاعتراف بالخطأ هو اللي كيخلي الإصلاح يكون ممكن. وكاين كذلك أسلوب آخر اللي ممكن يكون مربك للشريك بحال التقليل المستمر من المشاعر ديالو مثلا. يعني كأنك تقول مثلا هاد التصرف راه حرجني, والجواب ديما كيكون هو وأنت كتزيد فيه أو لا كتشرح على شي حاجة ما ارتحتيش لها مثلا, فكيولي النقاش كامل حول واش عندك الحق أنك تحس بهذا الإحساس أصلا. ومع الوقت الإنسان ممكن يولي ما واثقش حتى في المشاعر ديالو ومن الطريقة اللي كيشوف بها الأحداث. وهادشي اللي كيوقع للشريك يعني ملي العلاقة كتولي غير متوازنة. مستمعينا الكرام, فاصل موسيقي مع وائل كافوري بيحن, وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على شنو هي العلامات اللي خاصنا نردوا ليها البال وكيفاش نقدروا نحافظوا على الحدود ديالنا.

مستمعينا الكرام، شنو هي العلامات اللي خاصنا نردوا لها البال ملي كنحسوا بلي العلاقه يعني فيها واحد الطرف اللي هو كنعانيو معاه من النرجسيه، وكيفاش نحافظوا على الحدود ديالنا؟ فنقدروا نقولوا ما كايناش واحد اللائحه سحريه اللي كتسمح لنا اننا نشخصوا واحد الشخصيه ديال شي شخص واحد من خلال اول لقاء، ولكن كاينين سلوكيات متكرره اللي كتستحق اننا نردوا لها البال داخل العلاقه. الحاجه الدائمه للاعجاب والتقدير، صعوبه تقبل النقد، الاحساس بان القواعد خاصه تطبق على الاخرين اكثر منه، التقليل من مشاعر الشريك، عدم احترام الحدود، تحويل الخلافات الى هجوم شخصي او لا رفض الاعتذار وتحمل المسؤوليه. ومرة اخرى، وجود واحد من هذه السلوكيات هذه بوحده راه ما كيعنيش ان الشخص راه عنده اضطراب نرجسي، يعني كاين سياق التكرار وشده السلوك، كلها امور اللي هي مهمه. والاهم هو اننا ما نبقاوش مركزين فقط على السؤال واش هذا الانسان نرجسي. ممكن السؤال اللي يكون اكثر فائده هو شنو كدير هذه العلاقه بينا حنا، واش كنحسوا بالامان وحنا كنعبروا، واش كنقدروا نختلفوا بلا ما نخافوا، واش الحدود ديالنا محترمه، واش كنقدروا نبقاو مثلا عندنا اصدقاء عائله واهتمامات اللي هي خاصه بنا، واش كنقدروا نقولوا لا بلا ما نتعرضوا للعقاب او للتهديد او لا الاهانه، واش المشاكل كتحل بين جوج ديال الاشخاص ولا ديما واحد الشخص هو اللي كيكون المسؤول والشخص الآخر هو المذنب. فالحفاظ على الحدود ماشي معناه الدخول في صراع، وممكن الإنسان يكون واضح مثلا يقول أنا مستعد نهضر ولكن ما غاديش نتقبل الإهانة، ومثلا أنا محتاج لواحد المساحة، أو لا نقدروا نناقشوا المشكل ولكن ما غاديش نقبل أنك تقلل من المشاعر ديالي. وإذا لاحظ الشخص أن العلاقة ولات كتأثر بشكل واضح على الثقة دياله في نفسه، على راحته، على العلاقات دياله الأخرى، ولا القدرة دياله على أنه يعيش بشكل طبيعي، فهنا من المهم ما يبقاش هذا الشخص معزول ويحاول يهضر مع شخص موثوق أو لا مع شي مختص في الصحة النفسية. وكاين واحد الفرق مهم كذلك بين العلاقة الصعبة والعلاقة اللي كتكون مؤذية. أي علاقة ممكن مثلا يكون فيها سوء تفاهم، غيرها غضب أو لا خطأ، ولا لكن العلاقة الصحية كتسمح بالإصلاح، كاين اعتذار، كاين استماع، تفاوض وتغيير في السلوك. أما إذا كان نفس الأداء كيتكرر وكل محاولة للنقاش كتحول للوم أو لتخويف أو لتحكم، فالمشكل ما بقاش غير في خلاف بين جوج ديال الأشخاص، خصوصا يعني إذا وصل الأمر للإهانة، التهديد أو العزل على الناس، التحكم في المال أو المراقبة. فهنا خاصنا ناخذ الأمر بجدية ونفكر أولا في الأمان وفي الدعم. فالنرجسية في العلاقات ما خاصهاش تكون كلمة اللي كنستعملوها باش نوصفوا أي شخص اللي ما عجبناش سلوك دياله، الأهم هو نشوفوا الأفعال، واش كاين احترام، واش كاين تعاطف، واش كاين مسؤولية، واش الحدود محترمة، واش العلاقة كتسمح لكل واحد أنه يبقى عنده شخصية وحياة ومساحة. والشريك ما خاصوش يبقى طوال الوقت يعني كيقلب على الشخص باش يعني يعطيه واحد تشخيص ويعني ويعطيه واحد الشرعيه للاحساس ديالو. ممكن ما نعرفوش واش الطرف الاخر عنده اضطراب معين، ولكن نقدروا نعرفوا باننا احنا ما مرتاحينش لان الحدود ديالنا ما كيتمش احترامها، وبان نفس السلوك المؤذي راه كيتعاود وكيتكرر كل مره. فالعلاقه الصحيه ما كتحتاج الشخص كامل اللي ما كيغلطش، كتحتاج جوج ديال الناس اللي قادرين انهم يسمعوا بعضياتهم، يعترفوا ملي غلطوا ويحترموا الحدود ديال بعضياتهم. وسؤال ديال هذا الموضوع مستمعينا الكرام ولا ديال هذه الفقره هذه، فهو في العلاقه العاطفيه شنو بالنسبه لكم هو اللي مهم، ان الشخص يبغيكم ولا انكم تحسوا بالامان والاحترام وانكم قادرين تكونوا على الطبيعه ديالكم مع

فكنتمنى كل واحد يكون عنده اكيد جواب اللي هو خاص به، كيف ما كيشوف هو العلاقات وكيف ما كيحس يعني والنظرة ديالو للحياة. مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شوية غادي تكون معنا الدكتورة لطيفة عتاق، الأخصائية في علاج الأمراض التنفسية والحساسية والربو، باش نهضروا على موضوع آخر اللي يقدر يكون كيبرزط بزاف ديال الناس في العلاقات، اللي هو الشخير. يعني غنتكلموا على انقطاع النفس أثناء النوم، يعني ملي كيتحول الشخير للمشكلة اللي هي صحية، وقتاش كيكون مجرد ظاهرة عابرة، ومتى ممكن يكون علامة على انقطاع النفس، فاش كيكون الشخص ناعس، شنو هي العلامات اللي خاص الشخص أو للناس اللي دايرين به، لأن غالبا الشخص اللي كيعاني من الشخير ولا من هذا المشكل هذا ما كيكونش هو رد ليه البال. فشنو يعني العلامات اللي خاص الأشخاص اللي كيكونوا دايرين به ردوا ليها البال، وشنو التأثيرات اللي ممكن تكون لهذه الاضطرابات على جودة النوم والصحة بشكل عام؟ هادشي اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز العاشرة والنصف، رفقة الدكتورة لطيفة عتاق. دابا فغنخليكم مع نوريل والد هذه مشكلة.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ويكاند الاسره. واذا كيف ما ذكرنا سابقا كاينين بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من الشخير في الليل وكيعتبروا ان الامر عادي وربما حتى كيتعاملوا معاه بحال شي حاجه اللي مرتبطه فقط بالعياء او لا بداك النوم العميق. ولكن في بعض الحالات الشخير ممكن ما يكونش مجرد صوت اللي هو مزعج وانما يقدر يكون علامه على ان التنفس ما كيدوزش مزيان وبشكل طبيعي في اثناء النوم. الشخص ممكن يكون كينعس وهو مقتنع بانه كيرتاح ولكن في الحقيقة التنفس ديالو يقدر يتوقف لثواني ويتعاود وهذا الشيء ممكن يتكرر بزاف ديال المرات خلال نفس الليلة. فمنين كيجي انقطاع النفس أثناء النوم؟ شنو هي العلامات اللي خاصنا نردو لها البال؟ واش خير دائما كيعني أنه راه كاين شي مشكلة؟ وشنو ممكن يوقع للصحة إلا بقات يعني الحالة بلا تشخيص أو لا علاج؟ وباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع فأنا فرحان بزاف اليوم أنني نستضيف الدكتورة لطيفة عتاق الأخصائية في علاج الأمراض التنفسية والحساسية والربو اللي هي معنا عبر الهاتف. فنقول أهلا بك دكتورة لطيفة وشكرا بزاف على قبول دعوة ويكاند الأسرة.
1: بكل فرح أهلا بكم بالمستمعين الكرام. نانسي بدوي مرحبا.
0: أهلا
1: موضوع أهلا مهم جدا. سنشكرك للتطرق لهذا الموضوع اللي فعلا موضوع يعني مهم جدا.
0: شكرا شكرا بزاف دكتورة وشكرا كذلك على قبول الدعوة لكم باش أننا إن شاء الله نحاولوا نناقشوا مزيان هذا الموضوع هذا ونتكلموا عليه ونحاولوا نفهموه أكثر. لأن قبل ما نهضروا على الأعراض والعلاج دكتورة خصنا نفهموا بالضبط شنو كيوقع في وقت ديال النعاس. شنو كان قصدوا بدك انقطاع ديال النفس أثناء النوم وكيفاش كيقدر مثلا الإنسان يوقف عليه التنفس دياله وهو نعاس من غير ما يكون واعي بهذا الشيء؟
1: بالفعل كنهضروا على انقطاع التنفس اثناء النوم.
0: نعم.
1: وهي حاله شائعه. وشنو هو هذا انقطاع التنفس اثناء النوم؟ هو فعلا بحال اللي كيتشير ليه يعني سلابني صومي يعني كيتوقف التنفس لعده دقائق يعني من 5 حتى 30 مره في النهار على حسب الخطوره ديالو.
0: نعم.
1: واثناء النوم والانسان كيكون غارق في النعاس يعني يقدر هو يفيق يطري هذا يعني انقطاع التنفس وهو ناعس وهذا انقطاع التنفس يقدر يفيقه بعد ثواني ويقدر ما يعقلش بانه فاق يعني.
0: نعم.
1: هذه هي القضيه اللي مهمه في هذا الموضوع هذا.
0: نعم.
1: هذا الشيء كيأثر بيسيغ على الأكسجين في الدم وعلى جودة النوم بحال اللي قلتي.
0: نعم.
1: يعني الإنسان هو ناعس ولكن الجودة ديال النوم ديالو ناقصة.
0: نعم. واش نقدروا نقولوا أن كل شخص مثلا كيشخر بالليل دكتورة يمكن يكون عنده هذا المشكل ديال قطع النفس وقت النعاس؟
1: لا ماشي بالضرورة أن هو الشخير أثناء النوم علامة من علامات اللي كتنبهنا أن يعني غيكون قطع ديال التنفس ولكن ماشي كل إنسان كيشخر عنده قطع التنفس.
0: نعم.
1: لا يعني كاين الناس اللي كيشخروا لأسباب أخرى ولكن ما عندهمش انقطاع التنفس ولكن غالبا يعني من بين الأعراض ديال هذا انقطاع التنفس هو الشخير أثناء النوم.
0: نعم هو من بين الأعراض اللي كتبين بأن راه كاين هذا المشكل ديال انقطاع التنفس. فإذا كان تنفس كيتوقف أثناء النوم فمن طبيعي نسولوا على السبب. فشنو هي أهم العوامل اللي ممكن تسبب أو لا تزيد من الاحتمالية ديال الإصابة بهذا انقطاع النفس أثناء النوم؟ واش مثلا انسداد المجرى ديال التنفس ولا الوزن أو لا الشكل ديال الأنف أو الحلق أو لكن بعض الأمراض التنفسية والحساسية اللي ممكن يكون عندها دور في هذا الشيء دكتورة؟
1: نعم هناك نوعان من انقطاع التنفس أثناء النوم لابد أننا نشير لهم. كاين انقطاع التنفس الانسدادي يعني أثناء النوم اللي تسمى لابني أوستريكتيف دي سومي. هذا النوع هو الأكثر شيوعا وهناك يكون انسداد في مجرى الهواء بحال اللي قلتي يا إما هناك يعني واحد سبب في الحلق أو هناك واحد استرخاء العضلات ديال الحلق وديال الها وديال يعني الجدار ديال الحلق أثناء النوم مما كيؤدي أن ملي كيكون داك الاسترخاء تيهبط هذاك بحال أميغ اللي كيهبط وكيسد مجرى الهواء يعني وكيخليش الهواء يا إما كيخليه يدوز كليا ولا جزئيا للرئتين.
0: نعم.
1: هذا يعني كنهضروا على التنفس الانسدادي. كاين انقطاع التنفس المركزي لابني سومي سنترال اثناء النوم. هذا كيكون يعني انسداد في مجرى الهواء اللي من الدماغ حيت الدماغ ما تعطيش دوك الاشارات ما كيرسلش دوك الاشارات اللازمه للعضلات ديال التنفس اللي هضرنا عليهم قبيله اللي هما عضلات الحلق عضلات اللوزتين يعني الجدار ديال الحلق جدار الفم ما كيعطيهمش يعني داك
0: السينيال باش
1: نعم باش يتنفسوا وباش يخدموا، مما يدير توقف مؤقت في التنفس. دونك هادو جوج يعني ديال الانواع ديال انقطاع التنفس اثناء النوم.
0: نعم، وكاين كذلك بعض الامراض التنفسيه يمكن والحساسيه اللي ممكن يكون عندها دور كذلك في هذا المشكل. نعم. هذا
1: هنايا الا مشينا غادي نمشيو لهنايا بحال اللي غادي نمشيو للاسباب بحال اللي قلنا، يعني يا اما ارتخاء في عضلات الموجوده في الجزء الخلفي من الحلق بحال اللي قلنا، كاين اللي كيكون عنده اللهه كبيره، ديك لا ليوات كتكون كبيره، دونك في النوم اللي كينعس وسيرتو لنعس على ظهره كتهبط وكتسد مجرى الهواء. كاين الناس اللي عندهم يعني واحد المشكل ديال الحساسيه ديال الانف اللي كتكون مزمنه واللي كيكون سداد ديال الانف. كاين اللي كيكون عنده لسان كبير، يعني الماكروغلوسي خلقيه اللي حتى هي ملي تينعس داك اللسان كيرجع اللور وكيسد مجرى الهواء. وكاين اللي كتكون عنده اللحميه، يعني تكون عنده داك لي فيجيتاسيون في لون ديالو اللي تيسدوا ليه كاريمون هذاك المجرى التنفس ديال الانف، واللي يقدر يسبب هذا المشكل ديال توقف التنفس.
0: نعم.
1: وديال مجرى الهواء.
0: نعم دكتوره، وتكلمتي على على, على تكلمنا على الشخير. الشخص اللي كيكون كيشخر غالبا ما كيكونش عارف شنو كيوقع ليه وهو ناعس، وفي بزاف ديال الحالات كيكون مثلا الشريك او لا واحد من افراد الاسره هو اللي كينتبه لهذا المشكل. فشنو هي العلامات اللي ممكن نلاحظوها مثلا في الليل بحال توقف التنفس او الاختناق او ذاك الاستيقاظ المتكرر كما قلنا بالليل، وشنو هي الاعراض اللي ممكن تبان في النهار وتخلينا نشكو ان هذا الشخص هذا اللي قدامنا ما كيكونش كينعس بشكل طبيعي؟
1: نعم، هنا اللي مشينا غادي نطرقوا الاعراض ديال انقطاع التنفس، يعني باش كنعرفوا بان عندنا واحد انقطاع التنفس. بحال اللي قلنا الشخير العالي، هذه من بين الحاجات اللي زعما كتنبهنا. يعني هو الانسان ملي كينعس راه ما تعرفش راسو كيشخر، هذه راه معروفه، راه هذاك الانسان اللي كينعس حداه ولا المرافق ديالو في الغرفه اللي كيقول لي راه صدعتينا في الليل راه كنتي كتشخر. وهذا الشخير تيكون كل ليله وكيكون متكرر وكيكون كيصاحبو، يعني كيكون انسان غارق في النعاس وكيشخر وشويه بحال كيوقف شويه الشخير وكيتوقف ليه التنفس

0: اوكي كيحبس واحد شويه وكيعاود كياخذ النفس ديالو كاين بواحد الطريقه فيها واحد الصوت، يعني بحال تخلع وعاود رجع ليه، بحال حبس ورجع،
1: صحيح.
0: ولكن كيكون فيها واحد يعني هذاك اللي حداه كيديرونجي هذه القضيه، يعني الانسان كان ناعس والتنفس ديالو هذاك ويشخر وشويه بحال كيفيق، يقدر هو ما يفطنش بانه فاق
1: صحيح.
0: ويعاود ينوض وينوض ويتنفس بواحد الطريقه اللي فيها صوت. هاد السيد هذا اللي كيطري هادشي يقدر يكون عنده الاستيقاظ متكرر، يعني تينوض كل مره وتيحس براسو بحال عنده يعني اختناق، تيبدا يهز، وشي مره كيكون عنده ان المشكل تيبدا التبول الليلي، يعني خصو كل مره يمشي لهذه من الاعراض اللي كتجي في انقطاع التنفس اثناء النوم. الانسان كيقدر يقول لا شربت الماء بزاف، لا يمكن هذا، لا كيمشي يدير تحليل السكر، لا،
1: صحيح.
0: ولكن هي من بين الاعراض اللي كتجي في هذا انقطاع التنفس، داكشي اسباب هرمونيه. بين الحاجات اللي يمكن ينبهونا ان هاد الناس ما عندهمش جوده النوم، يعني راه كاين شي حاجه في النوم ديالهم، هي تغيير المزاج، كتكون تهضر معاه كيكون فين غاب دغيا كيتقلق دغيا، يعني كيكون عنده المزاج ديالو يعني قابل انه يتقلق دغيا، كتكون عنده واحد الصعوبه في التركيز، وهنا خطوره الامر ان الناس اللي كيسوقوا كاين اللي ما تيركزش فريمون، يعني كيوقف غير في روج ولا هذا بحال اللي قلنا حيت جودة النوم ماشي هي هذيك، يقدر انه ما يركزش في السوقان.
1: نعم.
0: هذه صعيبه بزاف الناس اللي عندهم المشكل. حاجه اخرى يعني كان كاين داك الصداع الصباحي، كاينوض هو راه عند باله راه نعس مزيان، ولكن دائما عنده ليسفالي وداك الصداع الصباحي، ويقدر يكون جالس هكا كيهضر معاك ولا كيقرا شي حاجه وشويه كتلقاه نعس.
1: نعم.
0: زعما هذه يعني تنسموا النعاس المفرط اثناء النهار، لا سوملونس يعني ديغن،
1: نعم هذه
0: يعني
1: من
0: هي كنديروا لا سياس كنكونوا تعبانين ولا شي حاجه، ولكن باش تكون عندك نعاس مفرط انك تكون كتهضر مع شي حد ولا تتفرج في التلفاز ولا تكون على الفولون ديالك وشويه يديك النعاس، هذا غير طبيعي،
1: صحيح.
0: ويقدر يتسبب الله يستر في يعني في حوادث في المطبخ عند النساء، في حوادث السير، في بزاف الحاجات.
1: صحيح.
0: حاجه اخرى كاين اللي كينوض في الصباح كيبقى في مناشف ما كيعرفش علاش، فريمون ناشف يعني، والام في الحلق، هنا
1: أيه.
0: كيعرف راسو بانه ملي كان ناعس راه كان حال فمه مع داك الشخير وداك النفس يعني اللي كيدخل انه ما كيكونش مصفي من مجاري الانف،
1: نعم
0: كينشف الفم
1: نعم حيت كيكون كيتنفس من الفم ديالو، لان
0: من
1: يمكن
0: الفم ديالو،
1: الشخير.
0: دونك تينشف ليه وكيسبب ليه التهابات في الحلق ديالو والام في الحلق ديالو.
1: نعم، وبزاف الناس
0: وبحال اللي
1: كيربطوه.
0: قلتي راه داك
1: نعم
0: الشخص اللي حداه
1: نعم
0: هو اللي تينبهو لهاد القضيه ديال ان راه عندك مشاكل في التنفس وعندك هذا،
1: صحيح.
0: هو باش ما كيبدا يتفكر دوك الاعراض كيقول هو فعلا دونك راه القضيه يمكن من هذاك النوم اللي عندي متقطع، وهذا الشخير اللي قال لي عليه لو بارتنير ديالي ولا الزوج ولا الزوجه ديالو ولا اللي تيكون
1: نعم
0: معاه في البيت.
1: نعم صحيح. وهنا ممكن الانسان انه يكون كيقول مع راسه انا راه كنعس 8 ديال الساعات، اذا اكيد غادي نكون مرتاح. وبزاف كيف ما قلت يعني كاين بزاف ديال التاثيرات اللي كيسببها هذا المشكل، ولكن الواحد ما كيردش ليه البال، لان حنا ديما كنقولوا اش خير الا نعست وشخرت، راه حيتاش كنت عيان بزاف، او حيتاش النعاس ديالي كان نعاس نوم عميق، كنت شبعان نعاس. ولكن الانسان ما كيكونش عارف، ويعني حتى المده ديال النوم كيف ما قلتي ما كافياش بوحدها باش اننا نحكموا على الجوده ديال النوم. واخا تكون ناعس 8 سوايع، الا ما كانش الجوده هي هذيك، راه اكيد غيكون عندها تاثيرات. فملي الانسان يشك دكتوره ان الشخير ما بقاش عادي، او لولا عنده هذا الانقطاع ديال النفس اثناء النوم، شنو هي الخطوه الاولى اللي خاصو يدير؟ واش مثلا الطبيب يقدر يعرف من خلال هذه الاعراض
0: نعم.
1: والفحص، ولا خاص فحوصات خاصه اللي تقدر تكون اثناء النوم؟
0: بالفعل هنا خصو زيارة الطبيب، يعني باش يشرح لي هذه القضية هذه، كيمشي عند الطبيب عندنا واحد لو كيستيونير اللي كنعطيوه يجاوب عليه، يعني كنشوفوا الوزن ديالو واش وزن زائد، واش عنده سمنة، واش عنده رقبة يعني كبيرة يعني السمنة في منطقة العنق، كنفحصوا اللوزتين واش كبار، تقدر تعطيه فحص ديال الأنف واش عنده اللحمية سورتو عند الأطفال الصغار، يعني كيبان لك واش عنده واحد لو مونتون صغير الفك سوفلي صغير ولا ان ريتروغناتيزم اللي كيكون راجع للور، هادو الناس حتى هما اللي يقدروا يتصابوا بهذا المشكل هذا. كتقلب ليه لسانه واش عنده لسان كبير، كتشوف عاوتاني شنو عنده امراض مزمنه، كاين الناس اللي عندهم السكري ولا عندهم مشاكل في القلب ولا في الطونسيون اللي ما كيتقادش، يعني الا رجعنا عاوتاني لهذا كاين اللي كيصيفطوه لنا الطبيب ديال القلب الطونسيون ديالو، رغم انه تياخذ ثلاثه الادويه ولكن هاد الطونسيون ما كتقادش، يعني هنايا ولا السكر ديالو ما كيتقادش. دونك حنا مع كيجي كيقول لك راه فعلا قال لي الطبيب راه حتى النعاس ديالي ماشي هو هذاك، يمكن هذا هو السبب اللي جعل ان هذا الضغط ما تقادش.
1: صحيح.
0: هنا تندير

0: هاد التشخيص السريري، هاد السؤالات وهادو، وتنمشيو وتنشخصو سكون نابيل داك البوليسومنوغرافي اللي تنديرو، يعني واحد تخطيط النوم. يعني الانسان غادي يبات واحد الليله، يا اما يبات في يعني في لوبيتال دو جور، يا اما كيبات في البيت ديالو. كتجي واحد الشركه اللي كدير ليه واحد المسائل، واحد الاله اللي كنخطو بها، يعني تنديرو هاد التخطيط ديال النوم، وكنعرفو واش عنده فعلا انقطاع التنفس اثناء النوم، وشحال كنكوطيو، يعني واش كثير، وحيت يقدر يكون ماشي كثير، يعني 10 ولا 3 المرات ولا 11 ولا هذا مثلا. يعني غنشوفوا يعني العلاج كيختلف، اذا كان فايت واحد يعني النسبه، العلاج كيكون حاجه اخرى. دونك هنا كنديروا هذا التخطيط، هذا هو اللي كيبين لنا واش عنده فعلا هذا المرض ولا لا.
1: نعم، يعني مهم بزاف الدور ديال دراسه النوم باش انه يتاكد التشخيص ونعرفوا الدرجه ديال الدرجه ديال المشكله. واش كيختلف العلاج دكتوره؟ لان كاين اللي كيسمع هذا المشكل ديال انقطاع النفس اثناء النوم كيربطوا مباشره بداك الجهاز ديال التنفس، ولكن واش جميع المرضى كيحتاجوا نفس الجهاز ولا كاين شي خيارات متاحه يعني حسب درجه انقطاع ديال النفس؟
0: نعم، هو بحال اللي قلتي، حنا في العلاج كاين بزاف د الحاجات، ومنهم هذا القناع ديال الضغط الهوائي الموجب، يعني لا سيباب ياك المستمر. هذا واحد الجهاز. شنو كيدير هذا الجهاز؟ الانسان ملي كيكون عنده داك الانقطاع، هذا الجهاز كيحاول يعطيه الهواء في ديك الوقيته، بحال كي كي كي ما كيخليش داك الهواء ينقطع. كينقطع كيعطيه هو ديك الضخه ديال الهواء، دونك باش يخليه ناعس وكيبقى تيحافظ على ديك الوتيره ديال النوم ديالو بدون انقطاع التنفس. هذا هو شكون اللي كنقولوا سير. بحال اللي قلتي، الناس عندهم تخوف كبير، سيرتو ملي كتقول ليه صافي راه عندك المرض التنفس، انقطاع التنفس اثناء نوع البابني سومي، دابا غنفسر لك العلاج. كاين واحد السيباب كتجيب ليه داك لاباري، هو عباره عن ماسك معاه واحد لي تبيو ديالو وديك الشيء. كاين اللي كنديروه في الانف ولا في هكا ماسك تيشد في الوجه، وهذا فعلا زعما واحد الصدمه، واحد التخوف. صحيح. واحد تيقول لك واش انا غنعس بهذا الشيء، بحال شي كوسمونوت، واش انا غنحط حدايا هذا الشيء الزوجه ديالي ولا الزوج ديالي، ما غاتجيش بشي شكل هذه القضيه انني غنعس بهذا. يعني فعلا كتجي واحد راه باش كتقنع المريض بهذا، حيت كتقول ليه هاد الجهاز راه غتولفو عادي، راه جهاز كتحطو حداك كنوريو كيفاش دير ليه، ولكن راه يعني التغييرات اللي غادي تحس بها في الحياه ديالك، راه غادي تشوف انت براسك السيمانه الاولى السيمانه الثانيه الامراض المزمنه اللي كانت عندك اليوم، غاتش تقاد راه تقاد بزاف الحاجات.
1: نعم.
0: مي كاين علاجات بحال اللي قلتي اخرى اللي فيها تغيير نمط الحياه، يعني ماشي ضروري غادي نمشيو لهذاك لا سيباب. بحال دابا الانسان اللي عنده سمنه مفرطه ولا عنده داك يعني اليمسه ديالو فايت واحد 30 ولا 35، خصو يتعرضوا على طبيب التغذيه يدير الرياضه ديالو النظام الغذائي ديالو اللي كينقص فيه الوزن. عرفتي كاين الناس اللي سبحان الله اللي كان ملي كان عندهم الوزن هذا كان عندهم هاد لافني سومي، اون فوا تينقص الوزن وتتقاد لي ما تيبقى حتى حاجه. دونك هنا علاج بالحفاظ على الوزن الصحي.
1: نعم.
0: حاجه اخرى كاين لا بوزيسيون النوم، هادشي في الشخير.
1: نعم.
0: كاين اللي كينعس على ظهره وكتكون عنده هذاك المشكل بحال اللي قلت لك ديال اللوزتين الكبار ولا هذا، وكتهز تسد ليه المجرى الهواء. اون فوا تينعس على الجنب ديالو وتيلتزم بهذا وتيديرو ساده شويه مرتفعه، تيبدا يحس بانه مابقاش كيتشخر، مابقاش كتقلع النفس. العلاج ديال حساسيه الان، العلاج ديال اللحميه يعني العلاج الجراحي.
1: نعم.
0: كاين اللوزتين الكبار يقدر يتحيدو، يتحيي بحد من الناس اللي عندهم اللي كياخذوا الكحول والمهدئات، يقدروا بالنسبه للناس اللي تيديروا التدخين والكحول والمهدئات يقدروا يحبسوهم، يقدروا نحسوا بواحد زعما تغيير في نمط النوم ولا في نمط الحياه. هذا الشيء اللي كاين. دونك راه ماشي غير السيباب هي اللي كاينه، كاين هاد العلاجات ديال تغيير نمط الحياه.
1: نعم.
0: وكاين بحال اللي قلنا التدخل الجراحي ديال المشكلات الشريحيه اللي كتكون في مجاري التنفس، اللوزتين الكبار ولا اللسان الكبير ولا داك الميكروغناتيزم، يقدر دابا مع العمليات ديال التجميل يقاد ليه داك الفك الصغير. يعني داك بحال كنقولوا انحراف الحاجز الادراكي، شكون اللي كنقولوا داك الشيء اللي كيكون طاح على نيفو كيكون عنده داك لا ديفياسيون دابا في الوازون نازال، يعني انحراف الحاجز الانفي، يقدر يتصلح جراحيا وتدخل الامور في السياق الصحيح ويمشي هذا المشكل هذا.
1: نعم، تكلمتي غير على السيبابا دكتوره باش نزيدو نوضحوا اكثر بالنسبه للناس. واش غادي يحتاج هذا الشخص اللي غيدير سيباب مثلا باش يعالج هذا المشكل هذا، واش غيحتاج هذا السيباب يبقى معاه مدى الحياه، او لا غير واحد الوقيته ومن بعد فاش كتحسن يعني الحاله ديالو ما كيبقاش يحتاجه؟

0: بالفعل دونك كاين الناس اللي بحال اللي قلت لك لا ده سيباب لواحد المده، حنا حيت بحال اللي قلت لك يكون عندهم امراض مزمنه اللي خصنا حتى هما يتقادوا دونك بهذا العلاج ديال السيباب. مي اون فوا بحال اللي قلنا يقدر يتحيد المشكل ويكون تدخل جراحي ولا يكون تدخل في نمط الحياه يهبط الصون معناه هذا بيان سور غادي نحيدوا ليه العلاج، حيت كيكون واحد المراقبه ديال هذاك يعني احنا من بعد ما كنديروا هاد السيباب وكان هذا كتكون مراقبه عاوتاني كيكون تخطيط النوم من مورا ما كنديروا ليه السيباب وكنتبعوا داك الحاله ديالو المده ديال سنه ولا سنتين ولا هذا. بيان سور كاين اشخاص اللي غادي تبقى معاهم طول الحياه ولكن ماشي كلهم.
1: نعم يعني ماشي كل شيء ماشي ضروري كاع المرضى غادي يحتاجوا هذا الجهاز هذا يبقى معهم مدى الحياه
0: طول الحياه.
1: نعم كما قلتي خاص الشخص انه يغير يراقب يبدل شويه نمط الحياه ديالو نمط الحياه اللي يكون صحي باش انه يساعده. وديما كنقولوا ان الوقايه خير من العلاج دكتوره،
0: فواش
1: نقدروا نوقيو راسنا من هذه المشكله دكتوره؟ واش كاين شي طرق ولا سبل الوقايه اللي نقدروا نصحوا بها المستمعين ديالنا هذا الصباح باش انهم يحميوا راسهم من انهم يطيحوا في هذا المشكل ديال انقطاع النفس اثناء النوم؟
0: هو في حاله بحال اللي قلنا كاين جوج اسباب. في حاله الانسداد التنفسي داك اللي قلنا ديال دوغين سونترال شويه الوقايه ما غاديش تلعب دور كبير. مي من حال دابا الاخر بحال اللي قلنا كاين وقايه انك بحال دابا ما تخليش راسك يعني كاين الناس اللي عندهم السمنه المفرطه يعني يحاول انه هذا اللي عنده شي حاجه يحاول زعما يهبط الوزن ديالو ويمشي عند طبيب التغذيه ويدير الرياضه ديالو. الانسان اللي كيشوف ان عنده مشكل ديال لحميه الانف ولا عنده حساسيه الانف يمشي عند طبيب مختص يعالج هذا المشكل ديالو. يعني الانسان اللي كيتعاطى الكحول ولا كيتعاطى المخدرات ولا هذا يحاول يحبسهم. يعني كاين هنا فين كتجي الوقايه من هذا المشكل هذا يعني، ولكن لا كانت الحاجه اللي ما يمكنش نتحكموا فيها راه ضروري من العلاج.
1: نعم وشنو النصيحه اللي نعطيو للمستمعين ديالنا اللي كيعانيوا من المشكله ديال الشخيره دكتوره وما وكيخليوها ما كيسمحوا تيقولوا ماشي مشكل راه حيت بسبب العيا او لا ما كيديروا حتى شي حركه باش يقدروا يعالجوا المشكل؟
0: نقول لهم الا شتي راسك عندك شخير مزمن وقالها لك الشخص اللي حداك ولا الزوج ولا الزوجه ديالك، لقيتي عندك النعاس المفرط اثناء النهار يعني كتكون جالس وكتنعس يعني ماشي طبيعي ولا كتكون صايق وكتميتو ولا كنتي كتفقد التركيز او صعوبه التركيز كتنسى بزاف واحد الحاجه وتنساها ولا تنسى السميات ولا هذا، كنتي كتشعر بواحد التعب وارهاق اللي مستمر واللي تيجيك رغم انك كتقول راه كتنعس 8 السوايع. الا عندك امراض مزمنه ما بغاتش تقاد واخا انك تتبع مع اختصاصي، عندك مشكل في الهرمونات، عندك كآبه ما عندهاش سبب يعني هذا، عندك يعني دغيا كتقلق تمشي تزور الطبيب ديالك.
1: نعم.
0: يعني من الاحسن يشخص لك المرض تعالج منه ويشوف لك السبب ديالو، وحيت راه النوم راه شي حاجه اللي كتتحكم في بزاف الحاجات في الحياه ديالنا.
1: نعم.
0: يعني راه النوم الجيد وجوده النوم ماشي غير لا كونتيتي يعني الكم يعني الجوده راه مهمه جدا في الوقايه من بزاف الحاجات، وما تخليش راسك زعما حتى يولي شي حاجه يعني بحال دابا يجيك لحظه لا كان عندك انتونسيون اللي ما كتقادش تولي عندك جلطه دماغيه ولا عندك مشكل ديال السكر اللي غياثر لك على اعضاء اخرين ولا
1: فهمتيني.
0: دونك هذا هو يعني النصيحه ديالي للناس اللي عندهم هذا المشكل واللي زعما خصهم ياخذوا زمن بجدية.
1: نعم دكتورة لطيفة عتاقة أخصائية في علاج الأمراض التنفسية وحساسية والرب، وشكرا لك بزاف دكتورة على التوضيحات وعلى النصائح القيمة اللي قدمتي لنا.
0: مفيدة
1: أكيد دكتورة أكيد استفدنا معك بزاف ديال الحوايج، شكرا لك بزاف ونتمنى إن شاء الله نعاودوا نتلاقاو معك في عدد آخر من ويكاند الأسرة.
0: مرحبا بكل فرح.
1: شكرا جزيلا دكتورة لطيفة، شكرا بزاف، نهاركم مبروك، إلى اللقاء.
0: أنا وليكم سيدي السلام.
1: كما قالت الدكتورة لطيفة الأهم هو انقطاع النفس أثناء النوم، ماشي مشكل خاص الإنسان يتعايش معه فقط، لأن التشخيص والعلاج المناسبين ممكن يحسنوا جودة النوم والحياة اليومية ويساعدوا على أنهم يعني لأننا نتجنبوا بعض التأثيرات الصحية اللي كتكون مرتبطة به. ومستمعينا الكرام هكذا نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الأسرة، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد وممتع، نكونوا نسناكم شوية هذا الصباح. شكرا لكم بزاف حيت كتختاروا من جهة باش تدوزوا معنا في هذه الساعتين، وشكرا جزيلا خرج هذا العدد توفيق الشهلي، ونتلاقاو غدا ان شاء الله مع تسعود ديال الصباح. دابا نخليكم مع محمد عساف وفضيل فراني ونقول لكم متابعه طيبه لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.
2: يا نوراني يا اللي نعيشك في الاجواء.

0: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
1: جاء هذا الكتاب بعد
0: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
3: معكم نهى يوسف، صباحكم سعيد، وهذه أبرز عناوين المنتصف. الأوضاع في مخيمات تندوف جنوب الجزائر تستنفر الأمم المتحدة. المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين يحذر من تدهور أوضاع المحتجزين الصحراويين في المخيمات، ويشدد على أن الوضع الراهن لم يعد مقبولا ولا مستداما. نتائج تشريعيات 23 من شتنبر النهائية مطابقة للأرقام الصادرة في النتائج المؤقتة، والمؤشرات على تموقعات الأحزاب في المشهد السياسي تتوالى في انتظار التكليف الملكي برئاسة الحكومة لينطلق سباق التحالفات. هدنة الأيام السبعة الإيرانية تصطدم برفض الرئيس

0: إعلامية كبيرة مختلفة وبعطاء فكري غزير، وفي المنتصف نستحضر مسار رجل جعل من الحوارات شواهد على تطور الفكر والسياسة في المملكة. التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027، المنتخب المغربي يستهل مشواره بفوز على نظيره الغابوني بهدفين لصفر برسم منافسة المجموعات الأولى. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري المفصل. أما بعد وقفة إعلانية تلتقون الزميل اعتماد سلام في برنامجكم الثقافي كاتب وكتاب.
1: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
2: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
3: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من كاتب وكتاب عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف الدكتور مصطفى الجوهري، الكاتب والباحث في الثقافة المغربية، والذي صدرت له العديد من المؤلفات وأيضا الدراسات والتحقيقات تهم الثقافة المغربية وتحديدا الثقافة في العاصمة الرباط. دكتور مصطفى الجوهري، أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
4: أنا أسعد، شكرا للأخت اعتماد التي سبق لي أن عرفتها مرارا في مناسبات ثقافية كثيرة.
3: أهلا بك أستاذ مصطفى، وهذه الحلقة سنخصصها للحديث عن الثقافة المغربية باعتبارك أحد الباحثين الذين كرسوا وقتهم وأيضا جهدهم للاشتغال عليها، الثقافة المغربية بشكل عام والثقافة الرباطية بشكل خاص. أستاذ مصطفى، أولا كيف جاء هذا الاختيار، اختيار هذه المهمة، مهمة أن تضطلع بالبحث والتوثيق للثقافة المغربية؟
4: وفي الحقيقة الحديث عن الثقافة المغربية عامة والحديث عن الثقافة بمدينة الرباط خاصة يحتاج إلى حلقات، لأنه من الصعوبة الإلمام الكلي بمختلف هذه المكونات الثقافية وبمختلف العطاءات والآفاق والأبعاد، سواء التراثية منها القديمة والحديثة، لأن الثقافة تتجدد باستمرار وتحتاج بالفعل إلى حلقات. أيضا هذا الاهتمام جاء نتيجة الدراسة ونتيجة أيضا الثقافة التي تلقيناها على أساتذتنا وشيوخنا، سواء في التعليم الثانوي أو في التعليم الجامعي، وبالتالي صرنا مشغولين ومنشغلين بمختلف جوانب وأبعاد الثقافة المغربية.
3: نعم، وهذا الانشغال والاهتمام بمختلف جوانب الثقافة المغربية أستاذ مصطفى كرسه كذلك انخراطك في العمل المدني والجمعوي.
4: صحيح، العمل المدني ربما كنت من محظوظا من الأول الذين تعاطوا له منذ الطفولة، ومنذ أن كنت تلميذا بمدارس محمد الخامس انشغلت بهذا الجانب، أسست جمعية خاصة وانتميت مبكرا إلى جمعية الأوراش المغربية، ثم فيما بعد كنت محظوظا أن وفقني الله إلى الانتماء إلى النادي الجراري وبعده إلى جمعية رباط الفتح في إطار ما يعرف بثقافة التطوع المدني.
3: نعم طبعا بالإضافة إلى انشغالاتك الأكاديمية أستاذ مصطفى، صدرت لك العديد من الكتب والمؤلفات والدراسات والتحقيقات، مع الأسف لن يسعنا وقت الحلقة للحديث عنها جميعا، لكن المؤكد أنه كان لمدينة الرباط نصيب الأسد من هذه المؤلفات.

0: فات أستاذ مصطفى الرباط التي صنفت ضمن قائمة التراث الإنساني لدى اليونسكو، هي أيضا عاصمة عالمية للكتاب ومجموعة من الكتب أصدرتها تهم مختلف جوانب الثقافة والحياة الرباطية، من بينها كتاب الحياة الثقافية والاجتماعية.
1: أولا أثناء دراستي الجامعية انشغلت سواء في دبلوم الدراسات أو في الدكتوراه على شخصيات الرباطية، يتعلق الأمر بالعلامة الأديب المرحوم عبد الله الجراري. ثم أيضا انشغلت بالاهتمام بأعلام مدينة الرباط، خاصة حين انتميت إلى النادي وإلى الجمعية. الواقع أن الحياة الثقافية التي تشكل أفقا وأبعادا وتجليات متباينة ظاهرة متميزة بمدينة الرباط. لماذا؟ أولا لأن هذا العبق الثقافي يضرب أبعاده في التاريخ، ولكن يستقل بالنسبة لمدينة الرباط. مدينة الرباط التي تجددت ألقابها، فهي مدينة الثقافة المغربية، مدينة الثقافة الإفريقية، مدينة الكتاب،
0: مدينة الأنوار،
1: مدينة المدينة الخضراء عن طريق ثقافة البيئة وما إلى ذلك.
0: وصفتها في الكتاب أيضا بحاملة مشعل ازدهار الثقافة المغربية.
1: صحيح أنها بالفعل حملت هذه الخاصية، ليس فقط بعد الاستقلال بل عن تأسيس الثقافة الجامعية أو الثقافة الأكاديمية، ولكن منذ زمن بعيد. لماذا؟ لأن الثقافة في مدينة الرباط لها خصوصيتها. أولا لاستقلالها عن مدينة فاس، فعلماء الرباط كانوا ينافسون علماء فاس، ليس بالشكل الذي نشهده حين كانت مثلا تطوان أو غيرها أو مكناس تابعة لجامعة القرويين، بينما بعض علماء مدينة الرباط الذين لا شكلوا بالفعل بعدا تكوينيا مستقلا عن ثقافة وارتباطها بمدينة فاس. لذلك تواجد مجموعة من العلماء، بدءا بمثلا حين لابد أن نذكر مجموعة من الأعلام، من بينها مثلا أبو إبراهيم أبو إسحاق التاديلي. هذا من كبار العلماء الذين يعرفون شرقا وغربا، يعرف في آسيا في أوروبا نظرا لمكانته العلمية، فهو موسوعة بالفعل ثقافية كبيرة، بالرغم من أنها لم تحظى بالدرس المطلوب باستثناء ما كتبه عبد الله الجراري. ثم أيضا يأتي أيضا سيد المدني بالحسني في علم الحديث من الذين جاءوا بعده. طبعا القائمة طويلة، لن أخصص هذه القائمة أو أحددها، ولكن في ارتباط وثيق أن مدينة الرباط حملت مشعالا جديدا بعد الاستقلال عن طريق الجامعة.
0: نعم، والرباط أيضا كانت على امتداد تاريخها مدينة الخزانات والمكتبات، وقد استعرضت مجموعة من المكتبات التي عرفت بها مدينة الرباط، من بينها مكتبة الفقيه التطواني وغيرها. أستاذ مصطفى،
1: هي في الواقع الحديث عن المكتبات سواء الخاصة أو المكتبات العامة بالفعل لها دورها الفاعل والمتفاعل في الثقافة المغربية عامة والرباطية خاصة. مجموعة من المطبعات التي عملت على طبع الكتاب في مدينة الرباط، في مقدمتها طبعا أقدمها على الإطلاق مكتبة الطالب، والتي شكلت أيضا ناديا ثقافيا يجتمع فيه صفوة من العلماء
0: للحاج عبد القادر المكناسي.
1: الحاج عبد القادر المكناسي تماما.

0: كانت أولا ببقرون ثم انتقلت إلى شارع القناصيل ثم اشتركت مع مكتبة الفقيه التطواني التي انتقلت إلى سلا ثم انتقلت إلى مقرها الجديد بحي الجزاء يعني شارع محمد الخامس امتداد شارع محمد الخامس، وهي إلى اليوم ما زالت صامدة عبر الزمن في رسالتها الخاصة بتوزيع الكتاب ونشر الكتاب والاهتمام بالكتاب.
1: نعم.
0: لكن لا ننسى أنه في مدينة الرباط في كل مدرسة في كل معهد في كل كلية في كل جامعة بالفعل نجد مكتبة خاصة، لذلك حظيت أيضا مدينة الرباط بلقب آخر يضاف هذه السنة سنة 26 و2000 أنها أطلق عليها مدينة عالمية للكتاب انطلاقا من هذا الرحيق الذي امتد إلى اليوم.
1: نعم، منذ سنوات. وفي الرباط أيضا أستاذ مصطفى الجوهري تنعقد المجالس العلمية وكذلك الأندية الأدبية، من المجالس السلطانية إلى مجالس الزوايا إلى الأندية النادي الجراري وأنت محافظه، أيضا نادي المختار السوسي عندما استقر في الرباط لفترة وغيرها.
0: طبعا هذه ظاهرة أخرى ارتبطت بالفعل إشعاع الثقافي لمدينة الرباط. هناك أول المجالس العلمية هي مجالس المساجد والحلقات المسجدية التي كانت توزع أو تتوزع على مختلف مساجد مدينة الرباط، هي فيها حلقات فيها أشخاص علماء استقلوا بها وعرفوا من خلالها. المجالس السلطانية منذ المولى سليمان، منذ الحسن الأول، منذ مولاي عبد الحفيظ، ثم المجالس السلطانية في عهد محمد الخامس، في عهد المرحوم الحسن الثاني، وفي عهد طبعا جلالة محمد السادس أو ما يعرف بالدروس الحسنية التي أيضا أعطت إشعاعا علميا وثقافيا وفكريا على امتداد زمن الثقافة العالمية والإنسانية. ثم هناك أيضا مجالس خاصة ساهم في تأسيسها مجموعة مجالس أدبية ومجالس فنية. لا ننسى أن المجالس الأدبية أسسها علماء أدباء وهم كثر،
1: مثل عيس قلي الذي
0: بالفعل هناك أولا
1: النادي الأربعاء،
0: المجلس أو النادي الأدبي الجراري الذي أسسه المرحوم عبد الله الجراري سنة 1900، ثم امتد في حياة ابنه الذي طعمه بمكونات وعناصر جديدة، ثم النادي محمد بن عبد الله، نادي أيضا
1: محمد عزيز الحبابي،
0: نادي محمد عزيز الحبابي، بالفعل أندية كثيرة. ثم هناك أيضا بالمقابل أندية أيضا فنية اهتمت بالموسيقى، اهتمت بالفنون، اهتمت أيضا وإن كانت أول نادي موسيقي انطلق من حديقة الأداية من مقهاها المعروف كافي ديمور إلى غير ذلك قبل أن ينتقل ويتحول ويضبط من خلال أيضا دار الفنون بالمدينة العتيقة. ثمة طبعا أندية كثيرة متعددة، من أشهرها كما أشرت أيضا نضيف نادي مولاي علي الصقلي رحمة الله عليه، ثم أيضا أندية أخرى ترتبط أساسا بمجموعة من الشخصيات.
1: نعم، بالحديث عن الأستاذ علي الصقلي، أنت أصدرت علي الصقلي أمير الشعراء أيضا أستاذ مصطفى الجوهري. طبعا الفنون طبعت تاريخ الرباط كما حاضرها، في تحدثنا عن السينما مثلا، المسرح، الطرب كما قلت، وأنت عدت للتوثيق

0: مسرح في الرباط من خلال كتابك الأخير الذي صدر مؤخرا بعنوان المسرح المغربي ومساراته بمدينة الرباط، وفيه أيضا تعود إلى فترة الاستعمار وأيضا السنوات الأولى بعد الاستقلال وكيف كان المسرح المغربي خصوصا هنا في الرباط.
1: وبالفعل الأخت عمد، اعتماد خصوصية الرباط وهذا التنوع الثقافي، ولا ننسى أيضا من حيث الفنون فن المعمار وهو أيضا جزء من تراث مدينة الرباط. طبعا لن أطيل في هذه النقطة. يعتبر أو تعتبر مدينة الرباط مدينة فنية بامتياز في مختلف تجلياتها وفضاءاتها وأيضا خصوصيتها، سواء فن الفنون التشكيلية أو الفنون الموسيقى وهي متعددة وكثيرة، أو ما يتعلق، سأختصر دون أن أطيل لأعود إلى المسرح. المسرح طبعا انطلق في عشرينيات القرن الماضي، وإن كان الحديث عن المسرح بمفهومه التقليدي انطلق قبل عشرينيات هذا القرن. يعني لابد أن نميز بين بعض الثقافة المسرحية المرتبطة أساسا بالعادات والتقاليد، أو مسرح الحلقة كما كان معروفا، أو مدينة الرباط عرفت بمسرح مستقل. أولا هو مسرح سيد الكتفي، وهو خاص بالحرفيين الرباطيين، وهو مسرح تأسس في عهد السلطان المولى يوسف. يأتي بعد ذلك المسرح الحديث، ولكن المسرح الحديث ارتبط أساسا بمبادرات فردية أولا ثم بمبادرات جمعية، وخشبت المسرح لم تكن إلا فضاءات بعض الرياضات من المنازل التي اشتهرت بفضاءاتها المتسعة بمدينة الرباط قبل أن تخرج إلى العموم. من أبرز طبعا بعض إذا شئنا الأسماء التي ارتبط اسمها بالمسرح الأول في حدثته، مسرح عبد الله الجراري، ثم مسرح المعروف اليزيدي، ثم مسرح أيضا إذا شئنا الدغمي، محمد الدغمي، ثم مسرح بعض الأسماء التي ارتبطت بالمسرح ولكنها لم تكن معروفة يومئذ لها خصوصيتها المستقلة قبل أن يظهر المسرح الإذاعي على يد الأستاذ
0: عبد الله شكرون مع الإذاعة الوطنية.
1: يتسع أيضا نشاط المسرح عن طريق كتابة الدولة في الشبيبة والرياضة، وقبل أن يتأسس مسرح محمد الخامس أو فضاءات مسرحية مستوى رفيع، ثم قبل أن تتأسس فرقة المعمورة التي أعطت أبعادا أخرى لنشاط المسرح بمدينة الرباط، وقبل أن يتأسس كما هو اليوم المسرح الملكي الذي يعرف
0: وهو
1: بالفعل آخر خاتمة المطاف لحركة المسرح بمدينة الرباط.
0: قبل أن نختم هذه الحلقة أستاذ مصطفى، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
1: الكتاب الذي أقرأه حاليا بالفعل هو الشاي، هو في الواقع لأستاذنا الدكتور عباس الجراري، وكتاب آخر لا أريد أن أكشف عن اسمه، طلب مني أحد الأصدقاء أن أصححه وأن أراجعه
0: أعطاك الله الصحة وشكرا على حضورك معنا اليوم الدكتور مصطفى الجوهري، شكرا جزيلا لك.
1: الشكر لك أخت اعتماد، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وإلى لقاء آخر
0: إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: مبروك لعبد الرحيم الحماني ونوال الوزاني من مدينة الرباط، سيدي أحمد القنطري من الدار البيضاء وأحمد الهراوي من ناظور، اللي فازوا بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم في قرعة جوال ديال اتصالات المغرب. سارعوا دابا، بقات أيام معدودة للمسابقة. شارجيو حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جناة وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

جميلة بالقسم، أربعينية مغربية فرنسية، هزت الرأي العام في فرنسا في أواخر العام 99 ومطلع الألفية الثالثة. اختلست وزورت وقتلت عشيقها بدس مضادات الاكتئاب في طعامه وشربه، ثم حاولت تجنيد ابنتها القاصر لقتل زوجها السابق بنفس الطريقة. وبعد 7 سنوات من التحقيقات والمحاكمات، قضت جنايات مدينة ليون بحق جميلة بالقسم ب30 سنة نافذة، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدى 22 سنة.

ولدت جميلة بالقاسم في أحد دواوير الشمال الأوسط بالمغرب عام 1960. لا نعرف شيئا عن طفولتها ولا كيف حطت الرحال في فرنسا. كل ما نعلمه هو أنها وصلت إلى فرنسا عام 1983، كانت حينها في 23 من العمر، واستقرت في مدينة بوغومبغيس التي تبعد بنحو 80 كيلومترا عن مدينة ليون. وفي العام الموالي 84 تزوجت جميلة بالقاسم بالفرنسي غوني ماياغ، وأثمر هذا الزواج 4 أبناء. قبل أن ينفصل عام 94 دون طلاق رسمي. قصة عادية لمهاجرة شابة تبحث عن ظروف عيش أفضل. يقول البعض إن زواجها من غوني ماياغ كان بهدف تسوية وضعيتها القانونية في فرنسا، لكن ليس هذا هو الأهم. الأهم هو كيف تحولت الفتاة البدوية الوديعة والأم الرؤوم إلى قاتلة ومختلسة ومحتالة. لم يسمع أحد يوما عن امرأة تحمل اسم جميلة بالقاسم، ولا أحد عالم بوجودها سوى المحيطين والأقرباء والجيران والعائلة. مواطنة فرنسية من أصول مغربية، إلى أن توصلت مصالح الإطفاء في 26 من فبراير عام 1999 بمكالمة هاتفية من سيدة مفزوعة تقول إن عشيقها الذي يعيش بمفرده بوسط المدينة اختفى منذ 3 أيام وهاتفه مغلق منذ حينها. ليس من عادته، وتخشى أن يكون قد حدث له مكروه داخل شقته. عندما وصل رجال الإطفاء إلى عين المكان وجدوا سيدة في انتظارهم، كانت في حالة قلق شديد. اسمها ميريام مايار، وهي التي اتصلت بهم قبل قليل. قالت إنها لا تتوفر على مفاتيح المنزل، وإن هاتف عشيقها جاك بروني الطبيب البيطري خارج التغطية منذ 3 أيام، وهذا ليس من عاداته. لدى اقتراب رجال الإطفاء من باب المنزل المكون من طبق أرضي وآخر علوي، اشتموا رائحة حريق، كسروا قفل الباب ودخلوا إلى المنزل. اشتدت رائحة الحريق والظلام كان دامسا. استخدموا مصابيحهم اليدوية وفتحوا طريقهم وسط الأدخنة والأتربة التي عالت الأرضية والأثاث والجدران. صعد 2 من عناصر الإطفاء إلى الطبق العلوي وتوجه مباشرة إلى الباب الموارب في نهاية الممر. لا مجال للشك، جثة آدمية متفحمة فوق ما تبقى من فراش كان ملقى على الأرض مباشرة. ولم يكن من مجال للشك أيضا بأن الحريق اندلع في هذه الغرفة قبل أن تتسلل ألسنة النيران إلى الممر والمطبخ والصالون والدرج. خرج عناصر الإطفاء من المنزل، وكانت ميريام مايار شديدة الاضطراب والتوجس وكثيرة السؤال. وعندما علمت بوفاة عشيقها في هذا الحريق لم تعد تقوى على الوقوف، وانخرطت في نوبة بكاء وهستيريا صراخ أقنعت المحيطين بها بمكانة المتوفى لديها وبضرورة نقلها إلى المستعجلات. you
لم تكد سيارة الإسعاف تصل إلى المستشفى حتى وجدت عناصر الشرطة القضائية في انتظارها. ناول الطبيب المداوم ميريام مايار بعض المهدئات وسمح لرجال الأمن باستجوابها. صرحت بأنها تعمل مساعدة تمريض في القطاع الخاص ولم تلتقي برفيقها منذ عدة أيام، وكان يقتصران في تواصلهما على المكالمات الهاتفية، وكان آخر اتصال بينهما قبل 3 أيام في 23 من فبراير. كانت ميريام مايار منهارة تماما ولم يرد المحققان إنهاكها أكثر. اعتذر عن إزعاجها في هذه الظروف الصعبة وهم بمغادرة الغرفة، عندما لفتت انتباههما إلى أن من عادة رفيقها جاك بروني أن يقرأ مساء على ضوء شمعة قبل خلوده للنوم. كانت معلومة مهمة وبات الملف واضحا الآن، الشمعة. الحريق حادث عرضي إذن أدى إلى وفاة الطبيب البيطري، وحتى الطبيب المداوم بقسم حفظ الصحة العمومية أصدر في نفس المساء شهادة تنص على الوفاة الناجمة عن حادث وترخيصا بدفن الضحية. جاك بروني طبيب بيطري في 50 من العمر.

دفن جاك بريوني بعد أيام قليلة بمسقط رأسه جنوب فرنسا، وفي مراسيم الجنازة زوجته التي انفصل عنها منذ سنتين ورفيقته الحالية ميريام مايار التي أشعرت رجال الإطفاء. تساءل بعض الأصدقاء وبعض أهل الفقيد كيف يمكن لجاك أن يكون بمثل هذه اللامبالاة، وهو المعروف بحرصه الدائم على إغلاق باب المنزل مرتين والتأكد من أنابيب الغاز قبل الخلود للنوم. استغربوا لما قد يكون قد طرأ من تغيير في سلوك جاك، ولم يطرأ لأحدهم البتة أن يرتاب في مصدر إجرامي لهذا الحريق. وري جثمان جاك بريوني الثرى، وعاد الأهل والأصدقاء وعناصر الأمن والإطفاء إلى مشاغلهم اليومية. كان الملف في طريقه إلى الحفظ، إلى أن توصل به خبير التأمينات بعد أسبوعين من أجل المصادقة واستكمال الإجراءات. كانت تلك إجراءات عادية وروتينية، فقد أوكل لخبير التأمينات أن يقيم الخسائر التي لحقت بالمنزل جراء الحريق لصرف التعويضات اللازمة لزوجة جاك بريوني المنفصلة عنه منذ سنتين دون طلاق رسمي. لكن خبير التأمينات لم يقتنع بالتقارير بين يديه. كيف يمكن لشمعة أن تحدث كارثة بهذا الحجم دون عامل محفز لاندلاع تلك الألسنة التي أودت بحياة البيطري وألحقت كل تلك الأضرار؟ العامل المحفز هنا لا يعني شيئا آخر سوى وقود حفز الحريق، ولا يمكن إذن إلا أن يكون عمديا بفعل فاعل. انتقل خبير التأمينات إلى عين المكان وتحقق حدثه. عثر على آثار البنزين في أرجاء الغرفة وعلى آثار علب أدوية تحت الفراش الذي كان ملقا على الأرض مباشرة. اكتشف التحقيق بأن العلب المحترقة لأدوية مضادة للاكتئاب، فخلص إلى أن الوفاة ناجمة عن انتحار، أو ربما لما لا عن جريمة قتل. عاد المحققون للنبش في الملف. آثار وقود وجثة متفحمة بالكامل والحساب البنكي للضحية بدون مؤونة، علما بأنه من أنجح البيطريين في المدينة وذو سمعة حسنة. يتساءل المحققون الآن لماذا حسابات جاك البنكية بدون مؤونة، وهل يمكن أن تكون الجثة المتفحمة لشخص آخر وحاول جاك التمويه للإفلات من قروض أو أزمة مالية محتملة؟ تقدم دفاع المطالب بالحق المدني الزوجة المنفصلة بشكاية للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق، ففتح التحقيق القضائي وأمر وكيل الجمهورية بإجراء تشريح على الجثة. أخرجت الجثة من مدفنها وتوجهت للتشريح من أجل الإجابة عن سؤالين: هل هي جثة جاك بريوني حقا؟ وما هي ظروف الوفاة؟ لم يكن في الجثة أي أثر لطعنة أو تعنيف، لكن التحاليل أكدت بأن الجثة جثة جاك بريوني وأنه توفي قبل اندلاع الحريق. جاك بريوني
لم يكن يتنفس عندما اشتعلت النيران لأنه لا دخان في رئتيها. وكشفت تحاليل المعدة بأنه ابتلع قبل وفاته الكثير من الأدوية المضادة للاكتئاب، وبعضها بكميات سامة. كان واضحا الآن أن وفاة جاك ناجمة عن تسمم دوائي من شأنه أن يفضي إلى غيبوبة عميقة ومن ثم إلى الوفاة.

0: وفي 22 مارس بعد نحو شهر من اكتشاف الجثة المتفحمة، توصلت زوجة جاك بروني برسالة مجهولة التوقيع، تزعم صاحبتها بأنها عشيقة أخرى لجاك بروني، وتبرئ ميريام ماياغ من شبهات اختلاس الحسابات البنكية. أثارت الرسالة فضول المحققين، فانصب تركيزهم على المسمات ميريام ماياغ التي لم تتردد في الاتصال بخبير التأمينات لتحاول إقناعه بأن العوامل المحفزة لاندلاع الحريق قد تكون المكونات العضوية التي يشتمل عليها الفراش والمخدات والزرابي. كررت مرارا بأن الفقيد كان يقرأ على ضوء شمعة وأنه كان فوضويا. بدا الأمر غريبا لخبير التأمينات، خاصة أنها أصرت على مده برقم هاتفها حتى يوافيها بجديد استنتاجاته. أبلغ خبير التأمينات المحققين بذلك، وعندما انتقلت فرقة أمنية لاستجواب ميريام ماياغ في منزلها لم يعثروا لها على أثر. كان العنوان عنوان امرأة أخرى تحمل اسم جميلة بالقاسم. جميلة بالقاسم أربعينية مغربية فرنسية متزوجة بفرنسي يدعى غوني ماياغ، لها منه 4 أبناء، أصغرهم الطفلة ميريام ماياغ. تزعم أحيانا بأنها ممرضة، وأحيانا بأنها مساعدة تمريض، وأحيانا أخرى بأنها حاصلة على شهادة جامعية في العلوم الطبيعية والبيولوجية وشهادة في قيادة الطائرات، لكنها فضلت التفرغ لتربية أبنائها 4. لكن ما أثار انتباه المحققين حقيقة هو أنه تم إفراغ الحساب البنكي لجاك بروني بتحويل مبلغ 500,000 فرنك فرنسي، ما قد يعادل 80,000 أورو اليوم، إلى حساب آخر، حساب باسم جميلة بالقاسم. زعمت بأن جاك بروني هو الذي قام بالتحويل بنفسه. ولتعميق التحقيق وضعت جميلة بالقاسم تحت تدابير الحراسة النظرية. حاولت التأثير على خبير التأمينات وانتحلت هوية طفلتها ميريام ماياغ، ومنحها جاك بروني تحويشة العمر مباشرة قبل وفاته، وهو الذي كان يجمع الفرنك فوق الفرنك لاقتناء يخت سياحي. جميلة بالقاسم المتهمة الأولى الآن، لكنها ما زالت بريئة، وما كادت جميلة تعترف بالتحويل البنكي الذي قالت إنه تم بإرادة جاك حتى اكتشف المحققون خيوطا أخرى. فقد كشفت التحاليل التي أجريت على جثة جاك بروني مفاجأتين جديدتين. جاك بروني مات مسموما قبل اندلاع الحريق، وذلك جراء تجرعه لكميات من الأدوية ومضادات الاكتئاب التي مزجت في طعامه وشرابه، وكان قد فارق الحياة بالفعل وقت نشوب الحريق، ما يؤكد بأن النيران إنما أضرمت لإخفاء آثار التسميم، لإخفاء معالم الجريمة. لدى استنطاق الزوجي غوني ماياغ، أكد بأنه كان على علم بعلاقة زوجته بجاك بروني، وأنها استضافته سابقا في منزلها الزوجي مدعية بأنه أحد مرضاها، وأنها بالمقابل أقنعت جاك بأن الأطفال 4 هم أبناء أختها، وأن غوني زوجها إنما هو أخوها غير الشقيق. كان واضحا بأن جميلة مهووسة بجنون الكذب والتوهم، ونجحت في التلاعب بالرجلين قبل أن تنفصل عن زوجها روني وتستقر في منزل جاك. لكن المحققين يتساءلون الآن إن كان روني متواطئا في مقتل جاك، وإذا كانت قد نجحت في التلاعب بالرجلين فهل تنجح في التلاعب بقاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها قيد الحبس الاحتياطي؟ ملف جاك بروني كان في طريقه إلى الحفظ، لكنه ما زال يكشف عن مفاجآت جديدة، وكأنه صندوق دمى روسية. نواصل طريقنا بين هذه المفاجآت التي خلقتها جميلة بالقسم غدا في نفس التوقيت ونفس العنوان.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا لايون 101 دخلة 96.4.

0: rendez-vous avec Amna Farhati, entrée dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا جنوب خط القنيطرة الرشيدية وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء، 31 في طنجة، 29 في العيون، 36 في مراكش، 34 في أكادير، 36 في فاس، 34 في وجدة، في جيجا زاغورة، 27 في النظور، السويرة، العرائش، الحسيمة، و28 درجة مرتقبة في الداخلة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في نواكشوط والقاهرة إلى 31 درجة مرتقبة، 28 في طرابلس، و29 درجة مرتقبة في تونس العاصمة والجزائر العاصمة. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29 درجة مع أجواء غائمة وعواصف رعدية، 31 في داكار، 33 في باماكو، 35 درجة مرتقبة في ليبروفيل، و 36 متوقعة في نجمينة مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة تصل في باريس مع طقس غائم جزئيا إلى 24، 20 في لندن، 21 في بروكسل برلين، 33 في مدريد، و 31 درجة مرتقبة في سيدني. أما في العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 44 مع جو مشمس، 28 في بيروت مع طقس غائم، 32 في دمشق، ومن المتوقع أيضا أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مرتقبة في مكة المكرمة، 38 في أبوظبي.
1: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
3: أهلا بك محمد. إلى عناوين النشرة: الأوضاع في مخيمات تندوف جنوب الجزائر تستنفر الأمم المتحدة. المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين يحذر من تدهور أوضاع المحتجزين الصحراويين في المخيمات. نتائج تشريعية 23 من شتنبر النهائية مطابقة للأرقام الصادرة في النتائج المؤقتة، والمؤشرات على تموقعات الأحزاب في المشهد السياسي تتوالى في انتظار التكليف الملكي برئاسة الحكومة. هدنة الأيام السبعة الإيرانية تصطدم برفض ترامب، ومفاوضات واشنطن وطهران معلقة على حافة التصعيد مع تقارير إعلامية عن ترجيح ساكن البيت الأبيض استئناف استهداف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. الصحفي والمفكر حميد برادة يغادرون إلى دار البقاء عن 87 عاما. اسمه ارتبط بمنابر إعلامية كبيرة وبعطاء فكري غزير. في المنتصف نستحضر مسار رجل جعل من الحوارات شواهد على تطور الفكر والسياسة في المملكة. التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027. المنتخب المغربي يسهل مشواره بالفوز على نظيره الجابوني بهدفين لصفر برسم منافسات المجموعات الأولى.

0: لنقص حاد لتمويل احتياجاتهم الإنسانية. في كلمته أمام مجلس الأمن قال المسؤول الأممي إنه بعد مرور أكثر من 50 عاما لا يمكن أن تكون إدارة النزوح إلى ما لا نهاية، مشددا على أن الوضع الراهن لم يعد مقبولا ولا مستداما. تقرأ لنا هذه التحذيرات والأسئلة العميقة التي تطرحها بخصوص ملف المحتجزين في تندوف السيدة عائشة الدويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي حقوق الإنسان، اتصل بها رضا كريفي.
1: ما نسمعه اليوم ينبغي في تقديري أن لا يقرأ فقط باعتباره تحذيرا من نقص التمويل، بل باعتباره سؤالا أعمق حول مستقبل وضع إنساني طال أمده لأكثر من 5 عقود. من منظور حقوق الإنسان أيضا لا يمكن أن يكون الهدف هو أن ننجح كل عام في تمويل الأزمة نفسها ثم نعود العام التالي للبحث عن موارد جديدة لإدارتها. فالمساعدة الإنسانية ضرورية أكيد لإنقاذ الأرواح وصون الكرامة، ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى بديل دائم عن الحلول. وهنا أعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم بوضوح هو: هل حان الوقت فعلا للانتقال من إدارة النزوح إلى معالجة أسباب استمراره، وأيضا من منطق الإغاثة وحدها إلى منطق الحماية والحلول الدائمة؟ وهذه المسألة أكيد تطرح سؤال المسؤولية. فمخيم تندوف توجد فوق التراب الجزائري، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سبق أن أكدت أن تفويض الجزائر بحكم الأمر الواقع الكثير من السلطات إلى جبهة البوليساريو لا يعفي الدولة الجزائرية من التزاماتها الدولية تجاه الأشخاص المتواجدين على إقليمها. وأيضا في المقابل إن الجهة التي تمارس سلطة فعلية داخل المخيمات لا يمكن أن تكون خارج منطق المساءلة.
0: في جديد ملف الصحراء المغربية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطان مشاركة المغرب في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي. بوريطان أوضح أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية، وأن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى، يضيف الوزير. الآن نعود إلى المغرب. واليوم الموالي لتشريعيات 23 من شتنبر، وزير الداخلية أفاد أمس في بلاغ له بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وفيما ينتظر التعيين الملكي لشخصية من حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر، سباق التحالفات لتشكيل الجهاز التنفيذي المقبل لم ينطلق فعليا، لكن بعد التشكيلات السياسية بدأت تشير إلى تحالفات أخرى ربما في جبهة المعارضة كالتوجه نحو تشكيل فريق برلماني يساري موحد مكون من تحالف اليسار وحزب التقدم والاشتراكية، والذي أكدت الأمن العام للحزب الاشتراكي الموحد على أنه أمر ممكن. يشرح لنا آلية التحالفات هاته، سياقاتها، وما الذي يقوله النظام الداخلي لمجلس النواب بخصوصها عبد المنعم الأزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، اتصل به يوسف النعماني.
2: من الناحية النظرية فإن التحالفات تعتبر آلية من آليات اللعب السياسي التعاوني، وهي آلية يتم استخدامها في كثير من المناسبات، سواء تعلق الأمر في فترة الانتخابات أو تعلق الأمر بعد إعلان النتائج الانتخابية، أو كان هذا التحالف مؤسسا داخل مجلسي البرلمان. فالنظام الداخلي على سبيل المثال لمجلس النواب يسمح للفرق النيابية وكذلك للمجموعات النيابية أو للفرق والمجموعات النيابية بالاندماج لتشكيل فريق في شكل تحالف، وبالتالي الناحية القانونية والدستورية ليس هناك ما يمنع من إجراء تحالف بين أكثر من حزب سياسي. وهذا التحالف يساعد أولا في التقليص من البلقنة والتشكيل التشتت، ويساعد كذلك في تقوية المجموعات النيابية وكذلك الفرق النيابية لتشكيل فرق قوية قادرة على التقوية.

0: رفعه وأداء مهامها داخل مجلس النواب، سواء تعلق الأمر بمهام التشريع أو المراقبة أو الترافع خارج المؤسسة التشريعية.
1: بالرفض رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المقترح الإيراني الصادر في نيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي وبحسب تقارير إعلامية أمريكية رفض هدنة الأيام السبعة، وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب يتوقع استئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. طهران التي تؤكد أن خطتها تفتح الطريق أمام إعادة تشغيل مضيق هرمز واستئناف التفاوض لا تملك الآن من الأوراق الكثير أمام واشنطن، تسعى إلى اللعب على الاستنزاف طويل الأمد، كما يرى أسعد الزلزلي الكاتب الصحفي من بغداد اتصل به نور الدين إيجاجان.
2: نحن نتحدث هنا عن قوى عظمى هي تلعب على وتر الاستنزاف طويل المدى مع إيران. في كل فترة يكون هناك هجوم على نقاط محددة، ومن ثم اللجوء لطاولة المفاوضات بأسلوب الترهيب والترغيب. ونتحدث عن قوى إقليمية خسرت الكثير من أوراقها ولم يتبقى أمامها سوى مضيق هرمز، لذا هي تلجأ بين الحين والآخر إلى طرح ورقة المفاوضات مع التلويح بأنها لا تزال تمتلك القوة. إيران ليس لديها إلا هذا الخيار اليوم، هي تعلم إن استسلمت بشكل كامل فإن النهاية الحتمية ستكون شبيهة بكل الأنظمة السابقة الموجودة في المنطقة والتي كانت تقف بوجه أمريكا. ما تريده أمريكا والواضح، لا تريد إيران فقط صاغية لما تطلبها، إنما تريد إيران منزوعة القرار بالكامل وليس لها تأثير في المنطقة على باقي الدول الموجودة. بالتالي هي ليست أكثر من لعبة استنزاف للوقت. إيران تراهن كثيرا على الانتخابات النصفية وعلى تأثير العوامل السياسية على ترامب من أجل التراجع عن رؤيته لمستقبل إيران بأن ينهي دورها الإقليمي بشكل كامل. وبالتالي أعتقد أن هذه فقط أوراق يتم التلويح بها، وأن الأمر منتهي بالنهاية إلى مواجهة على شكل متقطع.
1: عقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق واشنطن وبكين على إنشاء قناة اتصال ثنائية وخط ساخن لتبادل المعلومات بشأن حوادث الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق حوار حول ما بات يوصف بالذكاء الفائق. ما الذي نعنيه بالخط الساخن وما أهدافه؟ أسئلة نقلها نور الدين إيجاجان لمحمد فتحي الباحث المتخصص في التكنولوجيات الحديثة من القاهرة.
3: واشنطن وبكين لا تتفقان على من سيقود سباق الذكاء الاصطناعي، لكنهم بدأوا يتفقوا على ضرورة ألا يؤدي هذا السباق إلى كارثة. العالم متسارع جدا في التقدم التكنولوجي، وكل الشركات في سباق محموم جدا، ولذلك يجب وضع ما يسمى بفرملة هذا التقدم بشكل كبير. قد نرى أن وصول إلى خط ساخن ما يسمى بصمام الأمان بين بكين وواشنطن لحد من أو جبح جماح هذا التقدم، ده في حد ذاته تطور مهم، لأن الولايات المتحدة والصين هما القوتان الأكثر تأثيرا في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، ولذلك فإن أي قواعد تقليل المخاطر بينهما يمكن أن يكون لها تأثير يتجاوز حدود البلدين، وطبعا الدول النامية أو الأقل تقدما ستكون هي ضحايا هذا التأثير. الخط الساخن ليس اتفاقا على تنظيم الذكاء الاصطناعي لو نقدر نقول ده، وإنما هو محاولة لإنشاء ما لنقدر نسميه صمام أمان داخل السباق. النجاح سيقاس لاحقا، ليس الآن، بقدرته على منع التحولات أو الحوادث التقنية الكبرى إنها تكون أزمة بين القوتين، وليس بعدد الاجتماعات التي سيعقدها الطرفان لاحقا.
1: الصحافة المغربية تنعي الأستاذ والمفكر والصحفي حميد براد الذي فارقنا أمس في خريف عمره الذي كان مع ذلك مزهرا، مسار امتد عقودا بين الصحافة والفكر والتدريس الجامعي والعمل السياسي. نستحضر أبرز محطاته في هذا البورتري من توقيع عثمان الطاهري.
4: تنطفئ أضواء ألفها المشهد الإعلامي المغربي ويسدل الستار على مسار امتد لأكثر من ثمانية عقود، كلمات، قلم وحضور. يرحل حميد برادة، وبرحيله تفقد الصحافة المغربية وجها عرف مفكرا أكاديميا وسياسيا. ولد الراحل في طنجة في العام 1939، ولد في أسرة وطنية منحدرة من فاس، تلقى تعليمه بالمدرسة الإسلامية الحرة التي كان يديرها عبد الله قنون، ثم واصل دراسته بثانوية رينيو. منذ شبابه اختار برادة طريق العمل السياسي.

0: السياسي، وانتخب في العام 1962 رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وبعد دراسة الفلسفة والقانون وعلم الاجتماع السياسي انتقل إلى عالم الصحافة، فالتحق بأسبوعية جون أفريك مراسلا وصحفيا قبل أن يتولى رئاسة تحريرها بين العام 1974 و 1985. عاد براد إلى المشهد الإعلامي المغربي من باب التلفزيون، حيث قدم على شاشة القناة الثانية المغربية بين 2007 و 2018 برنامجه الثقافي ميزون كور. تولى أيضا منصب مدير منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط في قناة تي في 5، وشارك شاهدا في جلسات مغلقة لهيئة الإنصاف والمصالحة. أنجز فيلمين وثائقيين وعمل أستاذا جامعيا إلى حين تقاعده. يرحل حميد برادة، لكن أثره يبقى في ذاكرة صحافة عايش مراحلها، وفي ذاكرة جمهور تعرف من خلاله على أصوات وأفكار وشخصيات. تبقى الكلمة شاهدة على مسار، على مسار رجل جعل من الصحافة جسرا بين الفكر والناس. حميد برادة، الوداع.
1: رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن مستمعينا، نواصل من عالم كرة القدم. المنتخب المغربي يسهل مشواره في تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 بالفوز على منتخب الغابون، وتفاصيل مع مفدينا الخاص إلى الرباط الحسن جابري.
2: الجماهير المغربية انتظرت الهدف وانتظرت معه أن تتحول السيطرة إلى خطورة. الانتظار انتهى مرتين، والمنتخب الوطني المغربي بدأ مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 27 و2000 بانتصار على الغابون بهدفين لصفر. المنتخب المغربي فرض إيقاعه منذ البداية، لكن السيطرة الصريحة ظلت محدودة، وكانت تسديدات أناحي أبرز مصادر الخطر على المرمى الغابوني، إحداها ردتها العارضة. في الدقيقة 36 جاء الحل عبر نصير مزراوي الذي أطلق تسديدة زاحفة منحت المنتخب المغربي هدف التقدم. أما محمد وهبي فاختار منح الثقة في البداية لعدد من الوجوه الجديدة، بينها ياسر زابيري الذي خاض أساسيا مباراته الأولى مع المنتخب الأول، عبر عن سعادة بذلك وبالانتصار.
3: هو احساس كبير، كنبغي نشكر الستاف اللي دار فيا الثقه ووضعني مع الاونس دو ديبار، كنبغي نشكرهم بزاف. حتى راه يكون مزيد من التالق ان شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب افريقيا يكون الجو صعيب علينا، وان شاء الله نتاقلموا تما ونجيبوا الفوز ان شاء الله من تما.
2: الثقه استمرت في النصف الثاني مع اشراك عبد الله وزان للمره الاولى، الى جانب تغييرات اخرى بينها البديل سفيان رحيمي الذي وضع حدا للانتظار، وهو يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 85، على أن ياسين بونو كان في الموعد مجددا وتألق في صد هجمات غابونية وإن على قلتها حملت الخطورة. الفوز يمنح أسود الأطلس 3 نقاط وصدارة للمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب النيجر قبل مواجهة ليسوتو الثلاثاء المقبل في جنوب إفريقيا. الحسن جابري من الرباط لميديا.
1: شكرا لك الحسن. النشر انتهت والمنتصف يتواصل الآن بقراءة الصحف الأسبوعية. بعد الخبر يأتي التحليل بتأن في مقالات هذه الصحف الأسبوعية، يستعرض أبرزها في هذه الجولة حميد الأزهري.
4: مرحبا. تحول واضح في موازين القوى داخل مجلس النواب، هذا ما تكتب عنه أسبوعية الصحيفة التي تتحدث عن معركة التحالفات التي ستكون مسارا لا مفر منه لتشكيل حكومة المونديال. الأصالة والمعاصرة منفتح على جميع التشكيلات السياسية الوطنية، ولا توجد لديه خطوط حمر فيما يتعلق بالتحالفات، هكذا تكتب لافييكو. تلكال تجس نبض بورصة الدار البيضاء ونبض أدائها الذي تصفه بالحذر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. السوق لا تزال بعيدة عن حماسة عام 2021 وتنتظر بالدرجة الأولى اكتمال تعيين الحكومة الجديدة. وفي مجلة تشالنج مقال رأي يسلط الضوء على تحديات الحكومة المقبلة التي يجب أن ترقى إلى مستوى ثقة الملك والشعب وتعيد بناء الثقة المتآكلة في المؤسسات التمثيلية. تقول المجلة استعادة هذه الثقة تتطلب أيضا تفعيل مبدأ راسخ في الدستور مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لا يمكن أن

0: يقتصر التدبير الحكومي على مجرد الاحتفاظ بولاية لمدة 5 أعوام ثم العودة لكسب أصوات الناخبين أنفسهم. التدبير الحكومي يعني أيضا شرح الخيارات وتحمل مسؤولية النتائج والخضوع للمساءلة عن الإخفاقات، تضيف مجلة تشالنج. ننتقل إلى الشرق الأوسط وما تكتبه الإيكونوميست البريطانية عن اتجاه حرب إيران للاستمرار حتى نهاية العام الحالي. هذه هي الرؤية السائدة في كل من واشنطن ودول الخليج، وحتى طهران لا تستعجل بدورها إبرام أي اتفاق، وذلك لأنها لا تريد اتخاذ أي خطوة قد تؤدي إلى خفض أسعار النفط العالمية وخدمة ترامب مجانا قبيل انتخابات التجديد النصفي. كيف يمكن للسلام أن يتحقق في السودان؟ مقال لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تنشره مجلة فورين بوليسي يقول فيه إن على المجتمع الدولي أن ينخرط بشكل أكبر في السودان ويدعم الأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار المرتقب، وأن يترك مساحة كافية للفاعلين السياسيين في السودان لتقرير مستقبلهم بأنفسهم. وإلى مجلة المجلة السعودية، وفيها نقرأ في بريطانيا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية منذ بضعة شهور بدأ أصحاب بعض المكتبات يتحدثون عن شركات تأتي لتشتري منهم كتبا يصعب العثور عليها رقميا، لتبدأ الشكوك بخصوص إقدام شركات الذكاء الاصطناعي على مسح هذه الكتب ضوئيا وتحويل نصوصها إلى بيانات يمكن استخدامها في تدريب النماذج اللغوية ثم تدمير النسخ الورقية. لكن لماذا تعود شركات التكنولوجيا إلى الكتب الورقية أصلا بينما يبدو الإنترنت ممتلئا بالنصوص؟ السبب هو أن النماذج اللغوية الكبرى استهلكت خلال الأعوام الماضية كميات مهولة من محتوى الإنترنت، ومع تضخم أحجامها بات العثور على نصوص جديدة ومتنوعة وغير مكررة أكثر صعوبة. ويقدر الباحثون أن المخزون الفعال من النصوص العامة التي كتبها البشر قد يبلغ نحو 300 تريليون رمز نصي، وقد تستخدم النماذج جزءا كبيرا منه في الأعوام الستة المقبلة. ونختم بفورين أفيرز الأمريكية التي تقول إن كثيرا من الدبلوماسيين عند حديثهم عن ضرورة السيطرة على غول الذكاء الاصطناعي يشبهونها بالسيطرة على الأسلحة النووية. المجلة تقول إن هذا نموذج لا يقاس عليه، فقد أخفق نظام منع الانتشار النووي في منع دول مثل كوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان من امتلاك السلاح، كما أن التكنولوجيا النووية خضعت لإشراف حكومي وعسكري صارم منذ نشأتها، بينما يطور الذكاء الاصطناعي عبر شركات تجارية خاصة تدفعها الأرباح وتتجاوز سرعته قدرة الدول على التشريع والتنظيم. ثم لا ننسى أن استخدامات السلاح النووي تنحصر في نطاق ردعي وعسكري ضيق، بينما يتغلغل الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات المدنية والعسكرية والأمنية. الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا لا تشبه أي شيء من الماضي، وهي أخطر من السلاح النووي، تقول المجلة الأمريكية. إلى اللقاء.
1: ميديا المنتصف، نهى يوسف.
2: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو. نواصل مع إنتاجات قسم تحرير. التناوب التوافقي تجربة استثنائية في المسار السياسي والديمقراطي للمملكة المغربية، ومحطة سطرها تعيين العاهل الراحل الحسن الثاني للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول لقيادة الحكومة بعد عقود من اصطفاف الحزب في معسكر المعارضة. عن هذه التجربة التي أفرزت تشريعيات 97,900,000 يحدثنا إبراهيم الغربي في توقيعه الأسبوعي من الأرشيف.
3: في أكتوبر من العام 1995 أعلن العاهل الراحل الحسن الثاني من قبة البرلمان، كنت حاضرا ذلك اليوم، في خطاب تاريخي أن المغرب يعيش مرحلة السكتة القلبية، واستشهد على ذلك بأرقام وأحصائيات كان قد تضمنها تقرير للبنك العالمي حول المغرب، سواء فيما يرتبط بالإدارة والقضاء وسير المؤسسات العمومية. وقال الحسن الثاني آنذاك قولته الشهيرة: قرأت تقرير البنك الدولي فوجدت فيه أرقاما مفجعة تجعل كل ذي ضمير لا ينام.

بعد أقل من 5 أشهر في 3 مارس 1996 أعلن الملك الحسن الثاني عن إصلاح دستوري، وقدم الدستور الجديد للاستفتاء في 13 سبتمبر من نفس السنة، وحصل على أزيد من 96%. وأبرز ما خرج به هذا الإصلاح يهم المؤسسة التشريعية، إذ نص على إنشاء برلمان من مجلسين: مجلس النواب الغرفة الأولى الذي ينتخب بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين الغرفة الثانية الذي ينتخب أعضاؤه بالاقتراع غير المباشر من قبل هيئات ناخبة مثل المنتخبين المحليين والهيئات النقابية. وبدأ التهيئ للانتخابات القادمة منذ 28 نوفمبر 1996 بضبط اللوائح الانتخابية والتوقيع على ميثاق شرف بين الحكومة والأحزاب السياسية يتعلق بنزاهة الانتخاب. وفي 27 مارس 1997 تم التصويت بالإجماع في البرلمان على قانون جديد للانتخابات، وفي 14 نوفمبر 1997 جرت الانتخابات التشريعية التي تنافس فيها آنذاك 16 حزبا سياسيا تجمعت في 3 ائتلافات: الكتلة الديمقراطية، وريثة الكتلة الوطنية، وتضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والديمقراطية، وتحالف الوفاق يتمحور حول حزب الاتحاد الدستوري، وتحالف الوسط حول التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وأسفرت نتائج هذه الانتخابات عن برلمان حكومة التناوب التوافقي للولاية التشريعية السادسة ما بين 1998 و2002، وحل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الأولى ب57 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الدستوري ب50 مقعدا، والحركة الشعبية ب40 مقعدا، وحزب الاستقلال ب32 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بنفس عدد الأصوات. في 4 مارس 1998 استقبل الملك الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي ليعينه وزيرا أولا، وخاطبه قائلا: إنني أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرفك جيدا منذ الاستقلال أنك لا تركض وراء المناصب وتنفر منها باستمرار. نحن محتاجون لك لأننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام حتى نكون مستعدين لولوج القرن 21. أنا على استعداد أن أضمن لك الأغلبية لمدة 4 سنوات، ولك أن تختار فريقك الحكومي كما تشاء. هكذا انطلق التناوب التوافقي، وبعث تعيين اليوسفي الكثير من الأمل والتفاؤل، ووصفت لحظة تعيين الحكومة الجديدة باليوم التاريخي والمنعطف في الحياة السياسية. فبالرغم من أن الكتلة الديمقراطية لم تحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، لكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حل في المرتبة الأولى وأصبح الحزب الأول وفق إرادة الناخبين، وهو ما جعل كاتبه الأول يقود مشاورات سياسية واسعة وطويلة تابعتها في حينها من الداخل، وعشت ذلك المخاض الذي وصفه عبد الرحمن اليوسفي بالهندسة الحكومية الصعبة، أسفرت عن تكوين حكومة ائتلافية أعلن عنها في 14 مارس 1998، تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، مضافة إليها حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وإلى لقاء قادم.

الصيني شي جين بينغ في زيارته لواشنطن إلى اتفاق يتضمن 8 نقاط لتعزيز الاستقرار والتنسيق بين بكين وواشنطن. وأفاد بيان الخارجية الصيني باتفاق الزعيمين على ضرورة التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية وحظر فرض أي رسوم على الممرات المائية.

0: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
1: هو إنه كان
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي سهرنا سهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط والتوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان جاهزية بلاده لتنفيذ خطة جرى التنسيق بشأنها مع المرشد الأعلى مشتبه خامنئي لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى تشكيل لجنة من 6 أعضاء لحسم المبادرة حال موافقة واشنطن. وتتضمن الخطة التي طرحها وزير الخارجية عباس عرقجي وقف الأعمال الإعدائية لسبعة أيام ورفع العقوبات مع فك الأصول المجمدة. وفي انتظار رد أمريكي رسمي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني. من جهة ثانية، أعلن الرئيس الإيراني وجود وساطة تقودها قطر وباكستان لنقل الرسائل مع واشنطن. في السياق، شدد الرئيس الأمريكي اليوم في منشور على منصة تروث سوشيال على عدم إمكانية امتلاك إيران لأسلحة نووية. سيرة بالملف النووي الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم توصل الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في زيارته لواشنطن إلى اتفاق يتضمن 8 نقاط لتعزيز الاستقرار والتنسيق بين بكين وواشنطن. وأفاد بيان الخارجية باتفاق الزعيمين على ضرورة التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية وحظر فرض أي رسوم على الممرات المائية الدولية. نبقى في المنطقة. أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من قرار منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. ووضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الطلب يهدف لإعادة الرحلات لدواع إنسانية. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي مع تسجيل معارك وغارات وقصف متبادل في جبهات متعددة خلال الساعات الأخيرة. في سياق ذاته، أعلن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض ومدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وأفاد المتحدث باسم التحالف بنجاح الدفاع الجوية في إحباط الهجومين. إلى فرنسا، حيث قضت محكمة الجنايات بيركريتاي في فرنسا بسجن الفنان المغربي سعد المجرد 10 سنوات مع الإيداع بالسجن لثبوت

إدانته بتهمة الاغتصاب المشدد في قضية تعود لعام 2016، وفدى دفاع المجرد بالعزم على الطعن بالنقد أمام محكمة النقد متمسكا بالبراءة. في الرياضة، غادرت بعثة المنتخب المغربي لكرة

0: مباراة الجولة الأولى من البطولة الاحترافية لكرة القدم إنيوي اليوم، حيث يواجه اتحاد تورقة جاره الفتح الرياضي، ويحل نادي المكناسي ضيفا على فريق الدفاع الحسن الجددي، ويستضيف الوداد الرياضي فريق وداد تمارا. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي في أمان الله.
1: كاميرا ريدي اند اكشن.
2: لان بعض التجارب لا تبدا من جديد، بل تبدا من حيث تركت اثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحه المواجهه، ونفتح للحوار مساحه اوسع. نقترب من صناع السينما والثقافه، من تجاربهم، افكارهم، ومن الاسئله التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: جديد على كل رشارج ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
0: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: نقطة تحول هذا العدد مستمعينا رياضية بامتياز. ضيفنا لم يكن مجرد صوت يعلق على المباريات بل كان ذاكرة رياضية لجيل كامل، مر من الإذاعة إلى التلفزيون ومن الملاعب المحلية إلى المنصات الكبرى، لكنه بقي وفيا لشغفه الأول الإعلام. نفتح القلب مع الإعلامي الرياضي الكبير حسن الحريري لنكتشف الإنسان وراء الصوت وراء الرحلة وراء الشهرة. أهلا بك معنا أستاذ حسن الحريري في نقطة تحول.
2: أولا شكرا على الاستضافة، وهذه الاستضافة تترجعني لطريقة الفلاشباك، واحد مجموعة من المحطات الحمد لله للإنسان تألق بها، وهذا الاختيار تعطينا واحد المدلول على أن صاحبة هذا البرنامج تبارك الله ما شاء الله إعلامية بكل ما تحب الكلمة من المعنى، لا من خلال الظهور ديالها في التلفزيون ولا أمام ميكروفون، وأيضا طريقة الأسلوب والأسئلة المرتبطة بواقع الناس والقضايا المجتمع. فأهلا بعشاق الأثير ورقة هذه الصحفية المتألقة الأستاذة حيصي.
1: شكرا جزيلا، هذه شهادة كنعتز بها من زميل ومن إعلامي كبير لديه بصمة في المشهد الإعلامي المغربي. أستاذ حسن، نقطة تحول هي نقطة الانطلاق. متى عرفت أنك أو أن الميكروفون أو أن الكاميرا غتكون القدر ديالك؟ يعني ما أول ذكرى رياضية جعلتك تقول أريد أن أصبح إعلاميا رياضيا؟ متى كانت هذه النقطة، نقطة التحول؟
2: نعم أخلص كي القول بأنني لم وكنت في مخيلتي أو هوايتي أو تجربتي أن أكون في عالم الصحافة أو التلفزيون. لا أنا أولا كنت لاعبا كرة القدم في القسم الثاني في المغرب، مدينة الرباط، في فريق القرد

0: الفلاحي. كنت أتابع دراستي في كلية آداب العلوم الإنسانية بالرباط السنة الثالثة، وكنت شغوفا بمتابعة لقاءات التلفزيون، وكنت محبا وأقتني بشكل كبير كل الجرائد وأيضا المجلات الأوروبية لمتابعة الأخبار كرة القدم. وفي مرة من المرات لما يكون زملائي السابقين مثلا محمد الحمار أو سعيد الزدوق يعلقون على المقابلة، فأنا يا تمشي الكاتم الصوت وتنخلي راسي أنا تنعلق وبصحبتي أصدقاء ويقولوا لي كيفاش عرفتي؟ تقول ودي أنا تنقرا وتعرف الصور والمسائي وهذه، وتقول لي علاش ما تدفعش مثلا إذا عاودتي فيا؟ قلت لهم لا، أنا بغيت نكمل المشوار ديالي في الآداب، بغيت نتخرج كأستاذ في إحدى الثانويات أو المعاهد. إلى أن كان الحظ لما قرأت خبر في جريدة الرأي باللغة الفرنسية بأن الطبيب الصديقي رحمة الله عليه ريكروت دي جورناليست، وقلت لصديقي، هذا صديقي اللي باقي الآن صديقي وأخي، يلا نمشيو ندوزو هاد الامتحان غير بالضحك. ومشينا بصراحة، لقينا واحد الصف فيه قرابة 300 و 350 شخص شادين من المكان ديالهم باش يدوزوا الامتحان. ودخلت من الصف ودوزت الكتاب، الحمد لله نجحت. الصديق ديالي ما نجحش، وانا قلت الصديق ديالي صافي انت ما نجحتش انت انا غادي نمشي. قال لي لا لا لا لا لا، غتبقى دوز الكتابي ودوز الشفوي. الحمد لله دوزت الشفوي مرتين، والمره الثالثه قالوا بان غتجي واحد اللجنه من فرنسا كلهم تيديروا الاخبار ديال 20 ديال تيفان. هذا المخرج اسمه جاك أسلين مات، كان من أجود المخرجين في تاريخ التلفزيون الفرنسي. قدمت العرض ديالي باللغة العربية، باللغة الفرنسية، باللغة العربية بالكاميرا، وأول مرة يتم طلائي وجهي بالماكياج لو فون دو تان اللي عمري ما عرفت.
1: كان هذا أول اكتشاف ديالك أنك عامل مكياج، عاد تحط الميكاب.
0: عاد قالوا لي لا، راه هذا المكياج يقي البشرة ديالك من الضوء ديال
1: البروجيكتور.
0: ألوغ دوزت الباساج ديالي، قال لي عاودت عاود الباساج. جات واحد السيدة عاد تعرف بأن هي الزوجة ديالتو وتتعمل كمساعدة كمخرجة، وساليت العرض ديالي وعملتها على كرة المضرب بين جون ماكنرو وإيفا لندن، لاعب تشيكي اللي تحول إلى لاعب أمريكي. وسمعت هذيك السيدة تقول لي أنفان أون فا بخوندر سيلويلا، ما فهمتش حاجة. ساليت عطوني لو ماكيون المسائل وهذا، ويجي عندي عايز الفضل الله يرحمه مسكين الله يوسع الفضل، قال لي سي حسن واش عندك الباسبور؟ قال لي إيه. قال لي عطاك جيبو ليا. قال لي علاش؟ قال لي راه غادي يعزلوا خمسة الأولى، غادي يمشي يدوزوا أن ستاج في تيفا لمدة 20 يوم. أنا تنقول واش أنا تنحلم؟ واش أنا هادي؟ واش أنا هادي؟ تنسنى هذاك الخمسة، هذاك العزلة ديال الخمسة
1: الأوائل.
0: كان عبد الرحمن العداوي الزميل ديالي، كانت فيروز كارواني، وكان واحد مجموعة حنايا خمسة. المهم كان المرحوم الحسن الثاني وصى واحد المهندس ديالو سميتو بويك باش هاد الصحفيين يمشيو يدوزو ستاج باش يرجعوا من هاد الستاج وباش المغاربه يشوفوهم في اول مره في التلفزيون المغربي، لانه باقي تلفزيون بحال كانال بلس بشكل متجدد ماشي بشكل تقليدي. دوزت الستاج ديالي، غيروا لي الملامح ديال الوجه ديالي، حتى واحد ما بقاش يعرفني، لأن في أيام الدراسة كنا كان الشعر طويل، أيام الهيبيزم وفرقة ليبيتالز وهذه، كنا تنطور الشعر ونعرف كل شيء. قالوا تما قطعوا لي كل شيء، قالوا لي وراء هاد السريحة ديال الشعر ديالك كل حياتك، هتبقى تمشي فيها مش هذه.
1: نعم.
0: والمكياج النيميرو هذا ولو فون دو تان النيميرو هذه وهذه. المهم رجعنا لمدينة الرباط، لما دقيت الباب ديال اختي الوالدة كتشوف فيا، ما بغيتش نقول لها، قالت لي واش أولادي جيت تقلب على حسن؟ قلت لي اه. قالت لي ودي حسن ماشي شهر مشى لفرنسا؟ قالوا لي، قال لك مشى يدوز ستاج باش يخدم في التلفزيون، ولكن باقي ما عرفناش التلفزيون جاي راح تيجي عاد نسولوه. وبقيت واقف، قلت لك راه باقي ما جاش.

0: قلت للوالدة هذا قدامك هو حسن، ولد حسن. شفت فيا قالت لي يا وليدي اشنو داروا بك؟ اش صابير؟ فين هذه فين هذه؟ قلت لها خلينا ندخل بعد ذاك الطالب هذاك هو الاول. انا دخلت لي فاليز ديالي محملين بكاع لي كوستيم ندوز بهم وكل شيء، وكانت بداية
1: كانت نقطة
0: التفزع
1: تحول،
0: تتحرك.
1: وكانت نقطة تحول بالنسبة لك.
0: وي صابو جالا تيلي اللي خرجت بواحد المشهد تلفزيوني جديد عند المشاهدين المغاربة.
1: ممتاز. طيب أستاذ حسن الحريري، مسيرة ديال كل واحد فينا كتكون فيها نقطة بداية صعبة، كيف كانت بدايتك الأولى؟ ومن آمن بك عندما لم يؤمن بك أحد؟ مثلا كنت في واحد مثلا مع أصدقائك مع عائلتك، ربما تتحدث عن المستقبل عن اختياراتك عن طموحاتك، ولكن كان واحد الشخص اللي كان مؤمن بطموحاتك بأحلامك بأهدافك اللي بغيت تحققها، من وكيف كانت هذه البداية؟
0: الحمد لله ما لقيتش واحد بداية
1: صعبة.
0: صعبة. أنا التكوين ديالي الأكاديمي في الجامعة وأيضا الممارسة ديال الكورة والمسائل، ولكن شخص جاء عندي وكان من بين نجوم ديال الأخبار في القناة الأولى، هو المرحوم أحمد الزيدي.
1: نعم.
0: جاء عندي قال لي يا سي حسن شنو المستوى ديالك؟ قلت له ودي عندي السنة الثالثة أدب عربي. قال لي اسمح لي، إذا بغيت تولي صحفي خصك تمشي تقرا 4 سنين في المعهد العالي للصحافة. قلت له ودي راه عندي البكالوريا قديمة. قال لي ماشي مشكل، أنا غنساعدك في هذه المنحة ولكن باش تدوز امتحان دراعك. قلت له واخا. دوزت مشيت للمعهد العالي للصحافة بحالي بحال عباد الله، حتى غادي ندخل باش ندوز امتحان تيجوا عندي الطلبة عافاك الأستاذ الله يخليك ما تزيرناش في الحراسة وهذه. تقول له ما ودي راه أنا غندوز بحالي بحالكم. تقول له كيقول لي ما يمكنش انت تتبان في الاخبار الاخيره وهذه. قلت له انا غندير التكوين ديالي.
1: ممتاز.
0: الحمد لله نجحت في كتابي. مشيت للشفاوي، الشفاوي حتى واحد ما بغى يدخل عند واحد الاستاذ واحد الفقيه في القانون الله يطول في عمره اسميته المشيشي العالمي اللي كان وزير ديال العدل سابقا.
1: تماما.
0: وتقول الطلبه دخلوا، تقول لي لا راه صعيب وهذا وتسقط وهذه وهذه. قلت انا ندخل بسم الله. دخلت هاتو السلام عليكم استاذ، اذا تفضل الشفوي. عطيتو لا كارت ناسيونال ديالي شافها قال لي انت تشتغل في الاعلام. قلت له اياه. قال لي علاش غدوز امتحان؟ قلت له باش ندير تكوين اخر من جديد لان عندي تكوين ادبي وداكشي. قال لي برافو عليك. قال لي وعلاش الطلبة تروح ما بغا يدخل؟ قلت له استاذ والله راه خايفين وهادي راه الاسئله ديالك صعبه وداكشي. وقال لي وانت ما خفتيش؟ قلت له لا توكلت على الله وداكشي اللي عندي في الجعبه ديالتي اي سؤال نجاوب. ويقول لي تكلمي على التغطيه الاعلاميه ديال التلفزيون المغربي للالعاب الاولمبيه. تكلمت ما با 30 سكوند. قال لي باركه باركه باركه هات لاكارت ان شاء الله سوف القاك في حصتي. خرجت هذا مش الاعلامي اللي يطوف في عمره.
1: تمام.
0: قلت الطلبة راه الأستاذ راه وزال هذه الأسئلة ديالته سهلة من با 30 ثانية وكلهم داروا سميتو الصف كلهم باغيين يدخلوا عنده داكشي.
1: كنت شجعتيهم.
0: شجعتيهم. 4 سنوات مع أجود الأساتذة كالمرحوم طلال، مجموعة كبيرة.
1: تمام.
0: ومن بين الزملاء ديالي اللي كانوا في القسم الفرنسي جلال بوزرارة وفؤاد الحناوي.
1: زملائنا. نعم.
0: هما داروا قسم فرنسي ودرت انا القسم
1: العربي.
0: واللي كان عاوتاني معنا في القسم العربي واللي كان مدير ديال الاخبار ولد مدينه فاس راه ما بقاش دابا عثمان الجاري.
1: نعم.
0: كيخدم في التلفزيون فاس.
1: تمام. طيب بعد هذه المسيرة وربما كاين نقاط تحول كثيرة سي حسن الحريري، هذه المسيرة فيها تحديات. الإعلام الرياضي اليوم تغير كثيرا بين جيلك الذي اعتمد على المعلومة على التحليل، جيل اليوم يعتمد على السرعة على البوز. كيف ترى هذا التحول؟ هل شكل بالنسبة لك نقطة تحول في مسارك في رؤيتك للإعلام الرياضي؟
0: والله يا زميلتي لن أخفيك سيران، انا هذيك الحمد لله بكل تواضع ديك الفتره اللي دوزناها مع الاساتذه كانت بمثابه الفتره الذهبيه في الاعلام الرياضي السمعي البصري وفي التعليق الرياضي والمسائي.

0: الآن تغيرت الأمور، ولا كما قلتي لوبوز، ولا واحد مشاهدات، ولا بودكاست، ولا واحد ياخذ غير التليفون وتدير سؤال وما هذاك المادة ديالته ما تطبعهاش وما تعلقش عليها، ترميها على عواهنها في الفيس في مجموعة من المحطات. هذا تلقاني من وجهة نظري بأن المستوى نزل. بس نسمع التعليقات في التلفزيون، وأنا مواظب على التعليقات والله، بعد مرات نحول التعليق للتعليق الفرنسي، القنوات الفرنسية باش نستفد منها والمسائل وكل شيء. هذا زعما بصراحة ما كاينش اجتهاد، ما كاينش اجتهاد.
1: طيب أستاذ حسن، ما هي اللحظة في مسيرتك اللي شعرت فيها أنك وصلت لنقطة تحول حقيقية، أصبح بالتالي اسم حسن الحريري علامة ثقة لدى الجمهور؟ متى كان بالضبط وحددتي واحد نقطة تحول لدى المشاهد المغربي؟
0: وما هما نقط تحول، لكن غادي نلخص هذيك واحد النقطة. هي الزوجة ديالتي رشا محمد، من جنسية سورية، الآن أصبحت مغربية الحمد لله. سيدنا أعطاها الجنسية، كاتبة وشاعرة، عاد خرجت واحد الديوان ديالها الشعري، وكانت عندكم في الإذاعة كضيفة، والحمد لله انصهرات مع المجتمع المغربي. ويمكن إلا دخلتي الموقع ديال رشا محمد غادي يعطيك مجموعه من، لان الان ولات تشارك في مجموعه من المهرجانات الشعريه في المغرب، والحمد لله خدات الموقع ديالها بين الشاعرات المغربيات. فانا زوجتي كانت واحد نقطه التحول في المسار ديالي، هي اللي ساعدتني وامنت بي في بعض الفترات الصعيبه، لان اي واحد، اي انسان مجتهد ومتالق ولا بد ما يدوز من فترات صعبه. ولقيت بجانبي الزوجه ديالتي وايضا الابناء ديالي، ايضا لقيت بان ما اخذناه من الاستاذ ديالي سعيد الدوق او محمد الحمار او مجموعه من الزملاء افادني كثيرا، والحمد لله الان وليت ندرس ماده الاعلام في المعهد العالي للصحافه. هذا العام الثاني عندنا واحد الدبلوم ديال الماستر ديال الرياضه الاول ما راح تبناه، وتخرج هذا الفوج وبيناته واحد المجموعه متكامله ما شاء الله الحمد لله. حسيت بان هاد الطلبه اللي قريناهم سنتين وتخرجوا هذا العام، هادو غادي يعطوا واحد البديل اللي احنا دائما كنا تنتناه. وتنقول دائما شكرا لمن ازرني، والدي، رضا ديال الوالدين هو الاول، الزوجه ديالي، الابناء ديالي، وكل الزملاء والاصدقاء.
1: تمام. طيب استاذ حسن، لو عاد بك الزمن، هل هناك قرار اعلامي او موقف رياضي تمنيت لو تصرفت فيه بشكل مختلف ربما، او بمعنى اخر يعني هل ندمت على قرار معين مثلا، وكان بالنسبه لك نقطه تحول في تفكيرك في رؤيتك للحياه او للمسار المهني؟
0: لا، هذه نقطه تحول كانت بعد القنوات العربيه كابو ظبي كالجزيره، واللي كانوا باغيين باش نضم لهم. لكن انا فكرت بان عندي واحد البنت في واحد المستوى الدراسي اللي خصني نكون بجنبها. قلت انايا الفلوس ولا سميتو ما يعاودوا لياش النجاحات ديال بنتي.
1: صحيح.
0: في المجال الاكاديمي، والحمد لله بقيت معها وغطيت الطرف على هاد المآلات ديال القنوات العربيه، على الرغم من انه كل يقول لي حسن علاش ما مشيتيش مثلا للامارات، ما مشيتيش لقطر، وداك الشيء كنت مودي نشوف الخير انا عندي في المغرب، الخير نقري ولادي ونقري بنتي ونزيد في هذه المسيره ديالتي. والحمد لله بنتي خدات على الدبلومه ديال المانيا وخدات الجنسيه الالمانيه، والحمد لله هذا هو الرزق باش تشوف الابناء ديال قراو واحد المستوى وتقولوا الله يرحم اللي علمنا هذا الشيء اللي تعلمناه من الوالدين.
1: ما هي نقطة التحول التي تتمناها للإعلام الرياضي المغربي اليوم؟ وأنت خبرت هذا المجال لسنوات طويلة.
0: والله يا أختي تنتمنى ليه العودة في صحة جيدة، العودة لما ألفناه لما عشناه مع الرواد في الإعلام السمعي.

0: البصري، وإن شاء الله نتمنى هذا الجيل جيل كما قلت خصو يقرأ، خصو يقرأ.
1: صح.
0: إذا ما كانش عنده واحد الباكراوند، واحد الثقافة، مستوى ثقافي واللغات على الأقل ثلاث ديال اللغات، وإذا تكون عنده واحد الكارني دادغيس، عنده أصدقاء في العالم كامل يأخذ من التجارب ديالهم، سمعتي؟ ما يوصلش للعالمية. أنا الحمد لله عندي أصدقاء، عندي صحفيين في العالم كامل، ومرة مرة أستشيرهم في نقطة في تعليق. يعني أنا الآن بعد شوية على كرة القدم، مشيت الفروسية تندير سبيكر مقدم ديال الفروسية، وغادي
1: ممتاز.
0: نبداو إن شاء الله الأسبوع بداية أكتوبر مع إحدى المحطات الثلاث للدولة الملكية المغربية في القفز على الحواجز
1: ممتاز.
0: تطوان الرباط والجديدة. ولقيت كما قلت هذه نقطة تحول، هات الفروسية في القفز على الحواجز، سبحان الله، بالناس ديالها،
1: تمام.
0: الطيبوبة ديالهم، تتشوف واحد جوج ديال الأشخاص، جوج ديال الفرس والفارس ضد الوقت وضد الحواجز.
1: صح،
0: يعني
1: صحيح. وكأن الحياة، وكأنها هي صورة للحياة، يجب أن نتخطى كل الحواجز. طيب سي حسن حريري، وصلنا للسؤال الصعب. يعني كثير من الإعلاميين اليوم رياضيين وصلوا لمرحلة ربما يشعرون فيها أن الأضواء بدأت تتجه لوجوه شابة جديدة، ربما مواكبة للرقمنة. هل أمام يعني هذا ما يعيشه المشهد، هل تفكر مثلا في الاعتزال نهائيا؟ يعني بشكل ربما تقول صافي أنا ما بقاش الوقت مثلا، لأنني عن ساير الرقمنة أو ساير البوز أو ساير مثلا الكل تراه في التيك توك في الانستغرام. يعني هل تفكر مثلا أمام هذا الزخم الرقمي أنك تعتزل مثلا؟
0: أبدا وأبدا وأبدا،
1: ممتاز.
0: سوف أواصل هذا التحدي على الرغم من هذه الرقمنة، فنحن نساير هذه التقنيات. والحمد لله في السنة الثانية ديال الماستر ديال الرياضة كانوا مجموعة من الطلبة متعلقين، وحسيت بأنهم داك الشيء اللي عندي عطيتهم ليهم غادي يستعملوه بواحد الشكل جيد، ولن أنعزل في ركن من الأركان، لا، ما زلت أكتب، ما زلت واظب على التعليق. والحمد لله هذه يومين تم انتخابي في اللجنة الإعلامية للاتحاد العربي لرواد الرياضة العربية.
1: ألف مبروك.
0: شكرا.
1: ألف مبروك.
0: لحظة.
1: فعلا استمتعنا بقصة شغف للصحافة للإعلام، علمتنا فعلا أن الإعلام الرياضي ليس صراخا بالهدف، بل هو أخلاق قبل أن يكون تعليق، وثقافة قبل أن يكون شهرة. سي حسن الحريري، شكرا جزيلا، كنت ضيفا كبيرا في نقطة تحول كما عهدناك دائما. شكرا جزيلا لك سي حسن الحريري.
0: شكرا زميلتي، شكرا على هذه التجربة ديالك، وهذا الانتقال ديالك ما بين الإذاعة والتلفزيون هو اللي عطاك هذا الزخم وهذا الباك جراوند. وأيضا حتى هذه التجربة هذه اكتشفت منها بأنك كما يقال، وأنا لا أرمي الورود، بأنك ملكة الميكروفون الإذاعي بالمغرب.
1: شكرا جزيلا، هذه شهادة كنعتز بها سي حسن الحريري. شكرا جزيلا، وكل توفيق لك في مسارك المهني وفي حياتك الخاصة. شكرا، نورتنا.
0: شكرا.
1: شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل جمهور نقطة التحول، على أمل أن ألقاكم في نقطة تحول جديدة وقصة جديدة وضيف جديد مع كامل محبتي.

0: جديد على كل رشارج ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول بدراسي سخي. انوي سير بعيد.
1: انتم في الاستماع لميدي ان موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز بتطورات الشرق الأوسط وتوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في إجابته عن أسئلة الصحفيين رفضه الصريح لأحدة مقترح قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا الاتفاق المعروض بغير المقبول في وقت شدد فيه ترامب على انفتاحه على خيار التفاوض وفق شروط جديدة. وينص المقترح الإيراني على إعادة الفتح الفوري للمضيق في المفاوضات حول البرنامج النووي مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. من جهة ثانية، على الرئيس الإيراني وجود وساطة تقودها قطر وباكستان لنقل الرسائل مع واشنطن، مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر الحوار للقوة. أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من قرار منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الطلب يهدف لإعادة الرحلات لدواعي إنسانية ترتبط بعلاج المرضى وسفر الطلاب والزيارات الدينية. في اليمن يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي مع تسجيل معارك وغارات وقصف متبادل في جبهات متعددة خلال الساعات الأخيرة. في سياق ذاته، أعلن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض ومدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وأفاد المتحدث باسم التحالف بنجاح الدفاعات الجوية في أحباط الهجومين. أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في زيارته لواشنطن لاتفاق يضمن 8 نقاط لتعزيز الاستقرار والتنسيق بين بكين وواشنطن، من بينها اتفاق يضمن التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية وحظر فرض رسوم على الممرات المائية الدولية. في السياق ذاته، اتفق الطرفان على إطلاق حوار مشترك بشأن تقنية الذكاء الاصطناعي. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت ضربات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين وفق ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وأكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مقتل شخصين في مدينة زابوروجيا جنوب البلاد. في سياق ذاته، تسبب حطام طائرة مسيرة أوكرانية في مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بمنطقة كراسوندار جنوب غربي روسيا إثر اندلاع حريق في منشأة تجارية. صوت لاعب منتخب جمهورية إيرلندا لكرة القدم اليوم على قرار خوض مباراتهم ضد إسرائيل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية المقررة

وبغت في مدينة ديبرستين بالمجرة متجاوزين حالة القلق التي أعرب عنها بعض اللاعبين بشأن الحرب في غزة. وأفاد رئيس الاتحاد الإيرلندي ديفيد كورير بإجراء اقتراع داخلي أسفر عن أغلبية تؤيد خوض المباراة بهذا

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: إذن سبوتلايت غنبداو مع عثمان بلبل بالجديد ديالو حيانية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. غنوصلوا المنوعات الغنائية ونقترح عليكم الآن خيروني نجوى كرم.

نجوى كرم على ميديا وضيفتي اليوم ملك خير الدين فنانة مغربية غنتكلموا معها على الجديد ديالها في حلقة اليوم برنامجكم سبوتلايت. غنواصلوا مع حسين الجسمي أكدلالي.

ما زلنا معكم على ميديا، ابقوا معايا يارا بعد قليل، وبعدها ضيفتي ملك خير الدين في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت.

0: هناك أصوات لا تحتاج إلى كثير من التعريف، يكفي أننا نسمعوا لها حتى تنشعروا أن وراءها واحد الحكاية، وراء هذه الحكاية كاينة واحد تجربة، وراء التجربة فنانة لتتبحث عن مكانها الخاص وسط زحام الأصوات. ضيفنا اليوم فنانة شابة اللي اختارت تدخل الساحة المغربية بصوتها، بحضورها، بأسلوبها الخاص. فنانة اللي مازالت تترسم ملامح التجربة ديالها بين ما تحمله من تأثيرات وما تريد أن تصنعه بنفسها. هل الفن بالنسبة إليها مجرد أغنية تسمع أو هو موقف، هوية ولا ذاكرة؟ كيف تنظر إلى الساحة الغنائية المغربية اليوم، وأين ترى نفسها وسط هذا الجيل الجديد؟ هل تبحث على النجاح الجماهيري أم عن البصمة التي تبقى؟ ضيفتي اليوم هي الفنانة اللي تجمع ما بين الكتابة واللحن والغناء، ملاك كريم الدين. أهلا بك ملاك.
1: أهلا،
0: نهار كبير هذا.
1: نعم، مرسي بوكو، شرف لي نكون معكم اليوم في البلاطو.
0: مرحبا،
1: مرسي.
0: مبروك الأوبي اللي نزل البارح.
1: مرسي بوكو، نتمنى يكون عجبك.
0: أكيد أكيد. شحال فيه من الأغنية؟
1: فيه 5 شانسون.
0: 5 شانسون. لي شحال وانتي تتخدمي على هذا الأوبي؟
1: صراحة خدمت عليه بزاف، غنقدر نقول واحد لي 6 موال الاخرين. وسيتي واحد الأوبي، سيتي اون كوبرودكسيون مع لابيل أديكتيف ميوزيك، ومتشوق الناس يسمعوا وإن شاء الله يتعرفوا علي أكثر.
0: نعم، هذا الألبوم شنو بغيتي توصلي به انتيا؟ شنو هي الرسالة اللي حاملة بهذا الألبوم؟
1: سي اون تري بون كيستيون. الوغ على لا باز الألبوم سميتو فراغمون، وشنو اللي بغيت نقصد به هو الا سمعتو المستمعين اللي سمعوا الأغاني غيشوفوا بأن لي سوجي ديال الأغاني هما دي سوجي بساط عاديين، مي فريمون هادوك لي سوجي اللي بساط هما بعض المرات اللي كيكونوا لينا دوك التجارب ودوك الاحاسيس اللي دوزنا بعد مرات في الطفوله ولا في الادوليسونس هما اللي كيكونوا لينا الشخصيه ديالنا او النسخه ديالنا ديال دابا اللي هي ادولت. يعني هادشي اكزاكتومون اللي بغيت نوصل ليه، نوصل الناس بان دوك التجارب والاحاسيس اللي دوزناهم وحنا صغار، واخا كانوا بعد مرات درونا، مي هما اللي كونوا لنا الصوره ديالنا دابا.
0: بعيدا عن التواريخ والمحطات، امتى شعرتي بانك او الغناء بالنسبه لك ماشي مجرد هوايه وانما هو الطريق اللي بغيتي تمشي فيه انتيا؟
1: من ديما وانا كنحس بان هذا هو الطريق اللي بغيت نمشي به. سورتو مي سورتو فاش بديت كنكتب الاغاني ديالي، تما نقدر نقول كانت عندي ما بين 18 و 20 فاش بديت كنكتب، وبديت كيبان لي بان داكشي اللي كنكتب راه يقدر يكون برودوس زعما بروفيشنالي. تما فين قلت غناخذ هاد الطريق فريمون سيريسلي وغادي نكمل فيها.
0: شنو هو لو ستيل ميوزيكال ديالك انتيا؟ يعني كاين محطات، كاين من حبيبي اللي لقات نجاح كبير في السوشيال ميديا، ونرجعوا للسوشيال ميديا ودورها اللي لقى واحد نجاح كبير، اكثر من 2.5 مليون ديال المشاهده. شنو هو ستايل؟ واش ستايل تبدل منذ البدايه ولا كاين من الاول عارفه الستايل ديالك انتيا؟
1: هو لو ستايل ديالي ديما كيبقى هو. انا كندير على لا باز كندير لا بوب هي جينيرالي سبيكين، مي ما كيعجبنيش نبقى منحصره في ان سول ستيل، كيعجبني ندخل ولا ندير واحد المزيج ما بين بزاف ديال لي جونغ، نوتامون دي سونوريتي الكترونيك سول والهيب هوب. سو ما كاينش فريمون فرق كبير. بصح مشيت بعد مرات في الاي دي ام، جي برودوي دي شانسون كي سون بازي سور الاي دي ام، مي كيبقى ديما الطابع هو البوب والسول والهيب هوب.
0: نعم، وتدخلي حتى مغربيه في الموسيقى ديالك؟ كنت تغني بالعربيه وشويه الانجليزيه وكذا، ولكن واش دخلتي تمغربيت في الموسيقى ديالك؟
1: كنحاول ندخل تمغربيت بلا بيرفورمانس فوكال. بعض المرات باغ اكزومبل شي لحن كنقدر نديرو بواحد الطريقه زعما مغربيه، مي باغا كنخدم عليها اكثر، وباغاها تكون بلو زعما دومينونت في لي بروشين سينجل ان شاء الله، ولا لي بروشين اوبي اللي غنخرج.
0: هاد لو بي لو طلبت منك انك توصفيه اليوم في 3 الكلمات، شنو غتقولي على هاد لو بي؟
1: غنقول تجارب ديالي، احاسيس ديالي، نقدر نقول تجربه ديال الانسان اون جينيرال، حيت لي مواضيع فريمون اللي دويت عليهم كاع الناس دوزوهم، وكنظن اللي سمع اليوم غادي يحس غيلقى راسو في هذوك الاغاني. سكيفي نخليكم تسمعوهم والناس يجيو.
0: اكيد المواضيع يعني واش الحب، لا ترايزون، شنو المواضيع اللي طرقتي ليها والناس اللي مازال ما سمعوا الالبوم اللي نبغي نذكر نزل البارح في لي بلاتفورم؟
1: اكزاكتومون، كاينين كاع في جميع كاع الستريمينغ بلاتفورمز، غيلقاو في يوتيوب، سبوتيفاي، Apple Music, vraiment في كاع الستريمينغ بلاتفورمز.
0: نعم نرجعوا للايه تفضلي.
1: اوكي الوغ المواضيع اللي هضرت عليهم هما مواضيع بحال دابا ديال الحب، موضوع ديال العلاقه زوينه كاين، وكاين موضوع ديال العلاقه اللي كانت ماشي زوينه ماشي سكسيسفول. دويت على واحد نقدر كاع نقول لو تيتغ ديالها، واحد لا شانسون سميتها بيتيت موا، اللي هي واحد لو ديالوغ ما بين النسخه ديالي انفون افيك نسخه ديالي ادولت. كاينه علاش اللي هي اللي واحد الاغنيه على واحد لا ريلاسيون اللي ما كانش ناجحه،
0: غادي نسمعوها بعدا قليل. ايه علاش؟
1: وكاينه وجوج اغاني اللي بقاو هما واحد الاغاني اللي كنوصف بهم كيفاش بعض المرات كندوزو ما كتكونش عندنا الثقه في النفس، وكيفاش اكزاكتومون كنبنيوها وكيفاش كنوليو كنثقوا في راسنا. وصافا اللي كتدوي على الامل هي كلها فول اوف هوب.
0: علاش خليتي الاسم كامل ما درتيش سميه؟ انت سميتك ملكة كريم الدين، ما اختاريتيش شي حاجه اللي تمشي مع الستايل ديالك؟
1: كنظن كاينين بزاف ديال لي زارتيست اللي يقدروا يكون سميتهم ملك باغ اكزومبل، سو داكشي علاش حاولت نخلي ملك كريم الدين. وكنظن ما خديتش شي سميه اخرى اللي هي بلوز ارتستيك، حيتاش ملك كريم الدين از مي، انا هي ملك كريم الدين، ومي اللي في الاغاني ديالي كندوي على التجارب ديالي الشخصيه، سو كنظن نبقى بسميتي.
0: نعم.
1: من الاحسن.
0: نعم انت اللي تكتبي الكلمات واللحن حتى هو تدخلي فيه؟ حتى هو
1: يا انا اللي كندير اللحن.
0: انت تديري اللحن. انت فنانه عصاميه قريتي ان بو في الكونسيرفاتوار ولا
1: لا؟ لا ما قريتش، فريمون ما قريت حتى شي حاجه على الموسيقى، غير تعلمت بوحدي، تعلمت حتى لا برودكسيون، عندي هوم ستوديو في الدار فين كنسجل ايتو، ولكن فريمون غير بلانتويسيون ولا براتيك، كلشي على لا براتيك.
0: لقيتي الدعم من العائله؟
1: بابا الله يرحمه كان كيدعمني بزاف، كان كيبغيني نغني بزاف، حتى هو كان كيغني، كانت عنده اون تري تري بيل فوا. ماما حتى هي مي دوكو زعما فاش بابا زعما بابا الله يرحمه فاش بديت انا في الاغاني و جي سورتي حبيبي، كنت تمنيت يكون معايا بابا باش يشوفني. مام. ما كانش. سكي في انا متاكده كون كان معايا دابا كان غيكون فيري فيري براود اوف مي.
0: انت تدير الفن خضره فوق الطعام كما تنقولوا، لان انت عندك الخدمه ديالك اللي تخدميها، ولكن الفن يعني واش ظني شي نهار غادي تضحي بالعمل ديالك وتفرغي للفن امالك؟
1: وي ابسولومون، حيت هاد القضيه ديال الفن كنت دايره فريمون زعما الفن غير واحد شي حاجه اوبسيونيل، كان شحال هادي، مي دوران لي 3 زاني الاخرين جي ديسيدي كو انا دابا كنخدم غير باش تو سبورت ماي سيلف، ولكن راه لا بريوريتي ولا فيزيون كامله كتكون غدا فلاغ.
0: نقدروا نعيشوا بالفن؟
1: نقدروا نعيشوا بالفن. يس نقدروا نعيشوا بالفن.
0: انت شنو تتفضلي تكوني في ستوديو، تكوني في ستيج، تكوني شنو
1: انا نقدر نقول لك كنفضل نكون فيهم بجوج، حيت كل سيرين كل بلاصه عندها واحد الاحساس ديالها وعندها واحد لو شارم ديالها. في ستوديو كتعطي الاحاسيس، كتعطي كتكون فولنيرابل، حيت تما فين كتحل القلب ديالك وكتدوي على داكشي اللي ضارك ولا كتدوي على داكشي اللي مريتي به، وفي لا سينيغان كتواجه به البوبليك وكتقول لهم ها انا شكون وها شنو درت وسمعوا لي. حتى هي فيها صراحه لو كوتي فولنيرابل، حيت كتبين لهم لايف اكزاكت، كتبين الناس لايف.
0: نعم شنو هي لا استراتيجي اللي خدامه عليها انت الان؟ يعني الا قررتي توقفي العمل ديالك وتفرغي الغناء باش انت تبصمي الاسم ديالك في الساحه الفنيه، وكاينه بلاصتك انت وعندك ستي زوين وحامله واحد الرساله فنيه اللي هي هادفه، لان ماشي تتغني عليك، تتغني الناس اللي تقدري تقيسيهم بالكلام اللي خدمتي عليه في هذا الالبوم اللي فيه كل واحد في مواضيع. كي تشوفي راسك انت الان يعني مستعده رانتي تبارك الله تتبرفورمي تتبادني، ولكن الشهره راه هي سيف ذو حدين، واش موجده راسك؟
1: لا موجده راسي 100% لا فريمون زعما هذا هو كنحس بان لا ميسيون ديال الروح ديالي هي هادي، سكي في غادي نعطيها لو تو و جو في فونسي كما كيقولوا.
0: يلا نديرو واحد بوز ميوزيكال لان الالبوم الاو بي ديالك نزل البارح واليوم المستمعين ميديا غادي نختاروا. علاش وعلاش اختاريتي علاش؟
1: علاش حيت فريمون قريبه لقلبي بزاف، و غنيتها بواحد الطريقه ايموشنيل الوغ كنتمنى المستمعين حتى هما يحسوا بديك ليموشن بيهايند ذا سونغ.
0: هذا الالبوم درتي فيه شي كليب ولا والو؟
1: سي كاينين دي فيزوال اللي حتى هما نزلوا البارح. الوغ كاينين دي فيزوال, كاين لو كليب, كاين المين سونغ هي بيتيت موا اللي فيها واحد لو كليب, وكاينين دي بيتي فيزوال. ومن هذا لو بلاطو كنبغي نشكر تيم اللي خدمت معايا لا دي ا ولي فيزوال, زكريا في دي اونر ديال بيكسل باسيون, وتيم كامل اسماعيل في المونتاج, ايمن وبادر في الفيديوغرافي, عبير في الهير والميك اب, والغلية ورانيا اوسي في الستيليزم.
0: يلا غادي نسمعوا العلاج جديد ملك كريم الدين, نزلت البارح الالبوم او الاوبي ديالها واختارت علاش.

0: علاش ومرحبا بكم مجددا جديد ملاك كريم الدين. يعني لو بيبي ديالك اللي خدمتي عليه 6 شهور 7 شهور نزل البالح، شنو هما الارتسامات؟ شنو تتسناي انت ردات فعل؟ وشنو هي الاغنيه اللي تظني انها غادا تضرب؟
1: عرفتي هاد السؤال ما بزاف المرات كنفكر فيه، مي بعد مرات فريمون شي اغنيه كتضربني ما كتكونش ضارب لي على الحساب.
0: اكيد
1: انا خدمت عليهم فريمون كلهم، عطيتهم نفس الانتنسيتي ديال الفيلين ولا نفس الاوثنتيسيتي، سو ما عرفتش اكزاكتومون شنو اللي غضرب. مي انا شنو اللي بغيت الناس الى سمعوه يلقاو فيه راسهم، هذا هو زعما لا بريوريتي عندي، هو الناس اللي سمعوا الاغنيات يحسوا بلك احساس ويلقاو فيهم راسهم. And that's pretty much it. الا كانوا numbers مزيان، ما كانوش it's okay. That's how it is.
0: هذا الالبوم لمن درتيه؟
1: هو درته ليا فيرست
0: بحال نقولوا واحد ثيرابي بالنسبه لي.
1: اكزاكتومون
0: تصالح مع الذات.
1: يس
0: او كاينين جروح اللي يمكن براو من خلال الموسيقى.
1: اكزاكتومون هما بحال اللي قلتي شي حوايج دوسهم واللي بريت منهم
0: ثيرابي.
1: اكزاكتومون خديت اون كونكلوزيون وكتبتهم على ولا خرجت هذاك الميساج على شكل واحد اوبي ولا دي شانسون.
0: شنو لا فيلوزوفي ديالك انت الان بعد ما نزلتي هذا الالبوم اللي خدمتي عليه وليتي تخدمي عليها انت، شنو هي الفيلوزوفي؟
1: It's a hard question. باش غنقول لك فيلوزوفي ديالي هي الحياة عبارة عن تجارب، والحياة فيها بزاف ديال الابس اند داونز، فيها بزاف ديال العراقل، مي هادوك العراقل كيرجعوك واحد لا فيرسون اللي هي سوليد اللي هي بريزونت دابا.
0: كاينين الفنانين اللي تيتمنوا ان اغانيهم تكون تريند في لي ريزو سوسيو، يعني انت بعد حبيبي اللي واو 2.5 مليون ديال المشاهده، تتمنيت انت تكون شي اغنيه؟

0: يتخان دو ان مورسو
1: بيان سور بيان سور. حنا زعما انا
0: يتخان تينفعل الفنان الان
1: يس كنظن كاع بزاف ديال لي زارتيست كيتمناو يكونوا دي مورسو ديالهم ترند, حيتاش مي سي نورمال بعض المرات راه ماشي بعض المرات مي لايك موست اوف ذا تايمز فاش كتخرج دي شانسون راه كتبغي الناس كلهم يسمعوهم. سو الا كانت شانسون تريندين راه سا فو دير كو لو مورسو ايتي زعما افي واحد لو سوكسي
0: لو سوكسي. حنا في وقت الاي اي او الذكاء الاصطناعي, دخلتيها انت شويه في الموسيقى ديالك او في الكليب لي فيزوال ديالك؟
1: لا ما استعملناش الاي اي بتاتا.
0: وتظني بان انت مع او ضد الاي اي في الموسيقى؟ حيت ما بقيناش نفرزو من صوت حقيقي ومن صوت اي اي.
1: انا صراحه ضد الاي اي في الميوزك, حيتاش الاي اي ما فيهش الروح, كيقتل الروح ديال الميوزك. حتى حاجه ما كتعلى على لا توش اومين ديال الانسان.
0: تتشكل لك انت خوف الان في المستقبل, انت كفنانه اللي تتبصمي الاسم ديالك وتتبني المستقبل بل ديالك, ان الاي اي
1: لا ما كيشكلش ليا خوف. علاش؟ حيت كنامن بان لا توج ديال الانسان كتعلى على كاع الخدمه اللي كيدير الاي اي. سو ما كيخلانيش.
0: الوغ الالبوم نزل البارح, واش تخافي بانه ينجح الالبوم نقولوا تجاريا يعني من ناحيه ستريمين ونسمعوا الموسيقى وكذا, ولا ينجح فنيا بالنسبه لك؟
1: انا بالنسبه ليا الا كانوا بجوج راه احسن حاجه. مي الا ما نجحش زعما بيزنس وايز زعما تجاريا ماشي مشكل, ولكن كما قلت الا لقاو الناس فيهم راسهم وتكونيكتا مع واحد لا ترونش ديال الناس, راه هذيك هي هذا هو المغزى وهذا هو المضمون. حيتاش لو ميساج اللي من وراء الاو بي هو اللي بغيت الناس يسمعوه ونوصلوا ليهم, والناس سورتو لي زادوليسون اللي كيدوزوا من هذوك التجارب الا سمعوه بغيتهم يحسوا بان راه كاين شي واحد معاهم اللي تاهو داز من نفس التجربه, راه دي ار نوت الون.
0: اكيد لكن الاحساس وفيه الصدق راه غتقيسيني وغتوصلي لي داكشي اللي بغيتي انتي توصليه للمستمع. ياك ولا لا؟ الوغ نمشيو لهاد الالبوم. واش كاينتي من هاد الاغاني سته ياك؟ سته خمسه الاغاني. واش كنتي خايفه من شي اغنيه تنزل لان الكلمات ديالها تتبين واحد الاحساس اللي ما بغيتيش الناس يعرفوه؟
1: هما صراحه كاملين فريمون كاملين فيهم هذاك الاحساس اللي صعيب. ما نقدر نقول علاش, حيتاش سيتون شونسون كدوي على واحد لا غولاسيون زعما اللي كيتي توكسيك. مي كنخاطب زعما داك الشخص وكنقول ليه علاش زعما درتي هادشي وعلاش
0: يعني كاين نوع من اللوم.
1: اكزاكتومون ولا لا فولنيرابيليتي.
0: نمشيو لا سين ميوزيكال في البوب ولا في المغرب, كي تشوفيها انت الان وكي تشوفي العضو النسوي في لا سين ميوزيكال ديال البوب ميوزيك؟
1: اوكي كنشوفو فريمون بدا كيرسم كيدير بلاصتو بزاف. وكنشوف زعما العضو النسوي ما بقاش كيفاش غنقول ما بقاش بحال شحال اللي زعما كادغي خصو يغني غير على شي حوايج ولا خصو يتعامل بواحد الطريقه سبيسيفيك. دابا ولاو فريمون فري سبيريتد وكيغنيو على اي حاجه. دي ار هو دي ار. سو هاد اللعيبه اي ريلي ابريشيت.
0: نعم مالك واش ظني ان المراه الفنانه في المغرب انها مطالبه دائما باش تثبت نفسها اكثر من الراجل في المغرب وفي الوطن العربي ولا حتى في يو كي ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا؟
1: كنظن يس كنظن بصح المراه مطالبه باش تثبت راسها اكثر. مي هادشي غادي وكيتحيد بشويه بشويه يعني ولات المساواه ما بقاتش فريمون المراه خاصها تثبت راسها بواحد الطريقه مبالغ فيها. وليت كيبان ليا زعما ما بقاش عندنا ما بقينا شحال هادي كان بحال هكا. مي دابا القضيه غدا وكتطور.
0: فين تديري انت نفسك الان داخل المشهد الغنائي المغربي اليوم؟ واش تظني بانك تنتمي لشي مدرسه فنيه معينه مالك؟
1: not really. نقدر نقول كنتمي للفن اون جينيرال. ما كنبغيش نكاتيغوري راسي, كنتمي للفن.
0: شنو بغيتي الجمهور يسمع في صوت ديالك انت يا مريم واللي ما يلقاش عند فنانه اخرى؟
1: لي زيموسيون, لا فولنيرابيليتي, لوثنتيسيتي ولا فورس. Especially la force.
0: نعم البارح نزلتي الـ EP ديالك

0: سميتي فراغمون ألبوم جديد، علاش اختاريتي هذا التوقيت بالذات وشنو اللي دفعك باش تقولي الآن حان الوقت؟
1: اوكي هو صراحة كنت كنخدم عليهم من شحال هذه، وفاش تعطاتني الفرصة باش ندير لاكو برودكسيون مع اديكتيف ميوزيك بدينا كنخدموا عليه. هو كنت باغي نخرجو شحال هذه، مي جي ايزيتي حيت ما دابا كنحس براسي وصلت لواحد لاج ولا واحد اللي جي اكومولي واحد ليكسبيريونس كو دابا حتى الا دويت على هاد المواضيع راه اي نو اكزاكتلي وات ام سين، ولا زعما رانا عارفه راسي اكزاكت زعما شنو كنقول مزيان.
0: ملك كريم الدين، هذا الالبوم تمثل مرحله جديده في مسيرتك ولا خلاصه اللي كنتي تتعيشيه سابقا؟
1: لا خلاصه اللي كنت كنعيش سابقا، هادو بزاف ديال الخلاصات ديال لونفونس ديال لادوليسونس وديال لاج ادولت.
0: شنو تمني لهذا الالبوم فراغمون؟
1: كنتمنى ليه التوفيق يسمعوه الناس، وكنتمنى الناس سورتو لي زادوليسون واللي كيمروا من هاد التجارب اللي غنسمعوا يعاونهم بشي طريقه.
0: اخر كلمه لي فان ديالك، الكاميرا مقابله معك، شنو بغيتي تقولي لي فان ديالك، الناس اللي ساندوك، الناس اللي تقوا فيك، والناس كاع اللي ما تقوش فيك ملي نزلتي الاو بي البارح اللي سميتي فراغمون؟ شنو تقولي لهم؟ كلمه ليك هي باش غنختم هذا اللقاء. وانا كنت سعيد انني استضفتك اليوم في حلقه سبوتلايت ووصلت عليك تنتي الضوء لانك تستحقي اننا نعرفوا شكون هي هاد ما وراء هاد الفنانه. تكلمنا على البدايه، عن الطموح، عن اختياراتك الفنيه، عن الموسيقى المغربيه، عن المراه والفنانه والانسانه التي تقف وراء هذا الصوت. اخر كلمه لي فان ديالك.
1: الوغ اخر كلمه لي فان ديالي، شكرا بزاف حيت تقتو بيا. مازال غادي نعطي اكثر، ومازال غتسمعوا دي سون اللي هما زوينين اللي غيعجبوكم. ميرسي على لو سوبور، واللي نقدر نوعدكم به هو غنبقى ديما نعطي وما غنبقاش نغبر عليكم. هذا هو الميساج اللي نقدر.
0: شكرا لك.
1: ميرسي،
0: الى اللقاء.

0: Il y a ce qu'on montre, ce qu'on raconte et puis ce qu'on vit vraiment. Une jeunesse qui questionne son époque, ses droits, ses choix, ses contradictions et son avenir. Droits humains, société et environnement, regarder la société en face et donner la parole à ceux qui la vivent. Sans filtre, chaque dernier samedi du mois à partir de 21h sur Média.
1: في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم مع عبد العالي صهر. رسالة الموجز بتطورات الشرق الأوسط والتوتر بين إيران والولايات المتحدة. حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في إجابته عن أسئلة صحفيين رفضه الصريح لأحدث مقترح قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا الاتفاق المعروض بغير المقبول في وقت شدد فيه ترامب عن انفتاحه على خيار تفاوض وفق شروط جديدة. وينص المقترح الإيراني على إعادة الفتح الفوري لمضيق هرمز واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من قرار منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الطلب يهدف لإعادة الرحلات لدواع إنسانية ترتبط بعلاج المرضى وسفر الطلاب والزيارات الدينية. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي مع تسجيل معارك وغارات وقصف متبادل في جبهات متعددة خلال الساعات الأخيرة. في سياق ذاته أعلن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض ومدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وأفاد المتحدث باسم التحالف بنجاح الدفاعات الجوية في أحباط الهجومين المستوجين. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، سفرت ضربات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين وفق ما أفادت السلطات المحلية اليوم. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل شخصين في مدينة زابوروجيا جنوب البلاد. من جهة ثانية، تسبب حطام طائرة مسيرة أوكرانية في مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بمنطقة كراسوندار جنوب غربي روسيا إثر اندلاع حريق في منشأة تجارية. في أول اجتماع مماثل منذ غزة موسكو أوكرانيا، فالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الألماني يوهان فاديفول في مقر الأمم المتحدة هذا اليوم. وجهتنا ميونخ الألمانية، حيث دعت ألمانيا إلى إنشاء قوة تدخل سريعة تابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس لدعم الدول الأوروبية في حال حدوث ضغط مفاجئ للهجرة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأوضح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنات قبل اجتماع مع 16 وزيرا أوروبيا أن القوة المقترحة ستكون قادرة على التحرك خلال 24 ساعة لمساندة الدول الأوروبية. إلى إسبانيا، حتى ظهر الآلاف في مدريد اليوم احتجاجا على إخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. وتولى تنظيم المظاهرة تكتل المجتمع المدني الإسباني اليميني بدعم من حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف. في الرياضة، تتواصل مباريات الجولة الأولى من البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي اليوم، حيث يواجه اتحاد تورك جاره الفتح الرياضي، ويحل النادي المكناسي ضيفا على فريق الدفاع الحسن الجديدي، ويستضيف الوداد الرياضي فريق وداد تبارا بدءا من الساعة 8 مساء. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج أونتراكت مع جواد، في أمان الله.

0: معناها ديزا اون تري كلاس.
1: هو الفورفي الجديد ديال انوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب اللي

0: تجيو من دابا في تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: مبروك العبد الرحيم الحماني ونوال وزاني من مدينة الرباط، سيدي أحمد القنطري من الدار البيضاء وأحمد الهراوي من ناظور اللي فازوا بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم في قرعة جوال ديال اتصالات المغرب. سارعوا دابا، بقات أيام معدودة للمسابقة. شارجوا حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقزيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: انتم في الاستماع لميديا موجز الخامسه.
2: موجز الخامسة معكم عبد الله علي صهر. نسهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط وتوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في إجابته عن أسئلة الصحفيين رفضه الصريح لأحدث مقترح قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا الاتفاق المعروض بغير المقبول في وقت شدد فيه ترامب على انفتاحه على خيار التفاوض وفق شروط جديدة. وينص المقترح الإيراني على إعادة الفتح لمضيق هرمز بشكل مباشر واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من قرار منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. أوضح المكتب الإعلامي رئيس الوزراء العراقي أن الطلب يهدف لإعادة الرحلات لدواع إنسانية. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي مع تشجيل معارك وغارات وقصف متبادل في جبهات متعددة خلال الساعات الأخيرة. في سياق ذات أعلن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليسيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. في تطورات الحرب الروسية الأمريكية الأوكرانية أسفرت ضربات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين وفق ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي أول اجتماع مماثل منذ أن غزت موسكو أوكرانيا التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الألماني يوهان باديفول في مقر الأمم المتحدة هذا اليوم. وجهتنا ميونخ الألمانية حيث دعت ألمانيا إلى إنشاء قوة تدخل سريعة تابعة لوكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس لدعم الدول الأوروبية في حال حدوث ضغط مفاجئ للهجرة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأوضح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنيت قبل اجتماع مع 16 وزيرا أوروبيا أن القوة المقترحة ستكون قادرة على التحرك خلال 24 ساعة لمساندة الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. في إسبانيا تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على إخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبت المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة وتولى تنظيم المظاهرات تكتل المجتمع المدني الإسباني اليميني بدعم من حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف. في الرياضة تتواصل مباريات الجولة الأولى من البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي اليوم. وفي هذه الأثناء يتقدم اتحاد ورقة على الفتح الرباطي بهدفين للصفر في المواجهة الجارية بينهما بملعب المدينة، فيما تنطلق بعد قليل مباراة الدفاع الحسن الجديدي الذي يستضيف النادي المكنسي بملعب العبدي. وعلى الصعيد المتصل تختتم مواجهة اليوم باستضافة الوداد الرياضي لوداد تمارا بالمركب الرياضي محمد الخامس في تمام الساعة 8 مساء. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تتقون مع برنامج استوديو الرياضة في أمل الله.
3: كاميرا ريدي اند اكشن.
4: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: علمونا دائما إن ننفتح على باقي الأنواع الرياضية الأخرى. وهذه عادة استوديو الرياضة. يحضر معي هنا في الاستوديو زميلي منصف زمرات، حاضر بابتسامة، سعيد بفوز المنتخب المغربي، وربما أيضا سعيد بتقدم اتحاد تورغا على الفتح الرباطي. منصف بونسوار.
1: بيان بونسوار وديا، بونسوار توتس توتس، كيل بليزير دو فو ريتروفي وديا، بونسوار ا توتس نوز اوديتريس اي اوديتور. سي لور دو فوتر رانديفو بيدومادير ايفيدامون دو ويكاند ستوديو سبور بور ديكريتي توت لاكتواليتي سبورتيف. Avec toujours cette même question, que s'est-il passé cette semaine? On fera le tour, vous l'avez dit, Youssef Wadia, pardon, de toute l'actualité, bien entendu. Et on commencera par cette actualité pour le Maroc, notamment avec cette victoire hier contre le Gabon. C'est Redouane qui est à la réalisation ce soir, et puis Moustapha Albej pour la production.
0: بالفعل أكيد بأن هذا العدد مستمعينا الكرام سنركز به بشكل كامل على مباراة المغرب والجابون التي انتهت بتقدم المغرب أو بفوز المغرب بهدفين نظيفين. الهدف الأول سجله نصير المزراوي، الهدف الثاني سفيان الرحيمي. مباراة على العموم كانت منطقية أن يكون الريتم ربما متوسط، ولكن الأهم هو النقاط الثلاث. نعلم بأنها أول مباراة بعد مونديال 2026، أول معسكر بعد المونديال. حاول محمد بتجريب بعض الأسماء الجديدة، خصوصا منها الشابة تألق أو عودة تألق بعض الأسماء في مقدمة عز الدين ونحي. سيكون معنا زميلنا الحسن جابري بطبعة الحال للحديث عن الموضوع البارز في هذا العدد من استوديو الرياضة. دعونا نرحب بزميلنا الحسن. حسن مساء الخير.
2: حسن مساء الخير.
3: مساء النور وديع، مساء النور منصف، مخرج عدد اليوم زميلنا رضوان، أيضا مصطفى، مساء الخير جميع المستمعين والمتابعين.
0: وأيضا حسن كنت حاضرا اليوم أو أمس في المباراة، وبالتالي تابعت كل صغيرة وكبيرة تهم هذا اللقاء بين المغرب والجابون. خلاصة عامة قبل أن ندخل في التفاصيل، يعني هناك من يقول بأنه فوز باهت، ولكن الأهم هو النقاط الثلاث، والمنتخب المغربي من دون شك يفكر في الاستحقاقات الهامة هو كأس إفريقيا. وهناك من يرى بأن هناك خلاصات أخرى تألق بعض الأسماء كأناحي كبونو كالأيوب بوعدي. ما هي أبرز الخلاصات بصفة عامة التي خرجت بها حسن وأنت كنت في الملعب؟
3: هو تماما لما تبدأ مشوار تصفيات، خصوصا وأنت تبدأ مرحلة جديدة بعد مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، الأهم أن تظفر بالنقاط الثلاث من أجل أن تبني المستقبل براحة كبيرة. صحيح أنه أداء المنتخب المغربي أمام منتخب الجابون لم يكن بالأداء الكبير جدا، قياسا على أيضا ما جاء من أجله منتخب الجابون أنه يخرج بأقل الأضرار، لكن أيضا المنتخب المغربي يبني للمستقبل، يجب أن يؤمن نقاط الفوز الثلاث، هو ما حدث بالفعل. لكن هناك أوراش عديدة يجب العمل عليها، والجميل كما ذكرت وديع ولا نختلف حول ذلك هو هذا التجديد الذي يعرفه المنتخب المغربي من دون أن تتغير هوية اللاعب. جميل أن نرى لاعبين شباب الآن يقتحمون المنتخب وباستحقاق، استحقاق كبير، يعني تحس بأن هناك هذا المنتخب والمراكز في المنتخب المغربي غالية وغالية جدا، وأن كل لاعب يجب أن يبرهن ويعطي لنفسه الأحقية أنه يستحق مكان في هذا المنتخب ضمن قائمة 23 لاعب، فما بالك بالقائمة الأساسية. بالأمس لاحظنا لاعبين شباب، ياسر الزبيري يشرك لأول مرة أساسيا في التشكيل الأساسي للمنتخب المغربي، ومحمد وهبي يعرفه جيدا، أيضا علي معمر بدأ أساسيا وقدم يعني مردود جيد وجيد جدا، بالإضافة أكيد للأسماء الأخرى التي دخلت تباعا. الجميل أيضا أن البدلاء في الشوط الثاني قدموا ما كان مطلوبا منهم، والهدف الثاني جاء تقريبا من البدلاء، هذا يعطيك فكرة على أن هذا المنتخب هناك روح، يكفي فقط أن يعني الأوتوماتيزمات تأخذ مداها، وألا يعني المنتخب المغربي يفقد التركيز في اللحظات الحاسمة، لأنه كان هناك استحواذ صحيح، لكن يجب دائما إيجاد الوسيلة والطريقة الأنجع من أجل فك تكتل المنتخبات الخصوم، لأنها ستلعب بهذه الطريقة، لأنها تعرف أنها تلعب أمام منتخب وصل لربع نهائي المونديال الأخير. منتخب هو خامس العالم حاليا في انتظار التحديث الجديد للفيفا، وأسماء بارزة تلعب في كبرى المنتخبات أو تلعب في كبرى الأندية الأوروبية. على العموم الأهم هو النتيجة، هناك أمور يجب تحسينها.

0: بناء عليها للمستقبل وليد.
1: أكيد، وأنت حسن أعطيت ملخص للمباراة، ملخص لأبرز الأشياء التي خرج بها محمد وهبي. منصف محمد وهبي الذي كيفما كان الحال كان راضي، ولكن في نفس الوقت قال بأن هناك أمور يجب تطويرها، نوه أيضا باللاعبين الشباب محمد وهبي. بالنسبة لي الأهم هو النقاط الثلاث.
2: Effectivement, lui pour lui c'était la victoire qui était le plus important, et notamment eh bien cette victoire qui va lancer ses qualifications pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2027, une échéance qui arrive très vite, la compétition qui devrait être organisée eh bien au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le sélectionneur Mohamed Wahbi était en conférence de presse d'après match, il a tenu directement eh bien à faire le résumé de cette rencontre avec les points les plus importants. Écoutez-le.
3: Le petit résumé, bah, ça va être un petit résumé. Ouais. Je pense que le bilan est positif. On a gagné le match comme on voulait. On a été dominant comme on le voulait. Donc maintenant, bien entendu, on veut encore être meilleur. On a encore des petites choses à améliorer. Mais je trouve qu'on a eu dans le contenu de très, très bonnes choses. Il va falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant, qu'on garde notre rythme, qu'on essaye d'imposer notre rythme et pas tomber dans le rythme de l'adversaire. Voilà, on a une équipe aussi avec beaucoup de jeunes, donc c'est des choses qu'on va essayer d'apprendre, mais je suis très satisfait du bilan de ce match.
2: Le sélectionneur Mohamed Wahbi, donc plutôt satisfait de cette prestation, du contenu du match, même si les observations et les observateurs apportent quand même quelques critiques au lendemain de cette victoire, peut-être dans le contenu. Il a manqué peut-être un peu plus d'efficacité offensive, 2 buts sur 17 tentatives, 4 buts cadrés. Mais il y a évidemment ce positif de se relancer, et le rajeunissement aussi, on va dire, de l'effectif avec des jeunes joueurs qui ont débuté hier.
1: بالفعل منصف، ويجب أيضا أن أكون صراحة مع الجمهور المغربي. اليوم المنتخب المغربي، وقالها زميلي حسن، بالفعل هو في المركز الخامس بشكل مؤقت صحيح، ولكن كيفما كان الحال تحس بأن لا موتيفاسيون أي تحفيز اللاعبين شيء طبيعي. أنت تلعب أمام الجابون وتعرف بأن المجموعة هي في متناول المنتخب، فعادي جدا اللاعبين أن يلعبوا بطريقة يعني عادية جدا، من دون تحفيزات كبيرة، من دون حتى التدخلات القوية، لأن هذا قد يخلق مشاكل أيضا على مستوى الإصابات ونحن في مستهل الموسم. لا نجد أعذار لبعض الأسماء التي لم تقدم المنتظر منها، لكن الأهم هو النقاط الثلاثة. أعود إلى زميلي حسن، نتحدث عن إدماج الشباب، لأن ما يهمنا هو في هذا المعسكر ليس النتيجة في حد ذاتها، ولكن رؤية أسماء جديدة. الزبيري أول مرة أساسي رفقة المنتخب، ظهور رسمي. أيضا تبعنا علي معمر في الجهة اليمنى، هو الآخر دخل أساسيا، والزان بعد ذلك لاعب شاب دخل في الشوط الثاني. كيف تابعت أنت إدماج هذه الأسماء الشابة في تشكيلة المنتخب المغربي على أمل أن تكون الأوتوماتيزمات والانسجام حاضر في قادم الاستحقاقات؟
0: على النحو الأمثل تدبير هذا الأمر، أكيد لا نحتاج من وهبي، يعرف قيمة هؤلاء اللاعبين، يعني جلهم لاعبة تحت إمرته في منتخب أقل من 20 سنة. علي معمر، أيضا ياسر زابيري، الانفجارية الكبيرة لياسر زابيري هذا الموسم رفقة راسينغ سانتاندير تعطيه هذه الأحقية من أجل البدء أساسي. صحيح بالأمس المساحات التي لم يتركها كثيرا المنتخب الجابوني جعلت يسير زابيري في وضعيات صعبة، لكن على العموم اللاعب مقومات كبيرة، أن تمنحه دقائق لعب في أول مباراة بعد المونديال أمر جيد، أن يستأنس بالأجواء، عبر عن سعادته بالثقة التي منحها له وهبي في هذا المباراة. صحيح لم يصل الشباك، لكنه قبل حتى استدعاء المنتخب وصل إلى قلوب المغاربة، وهو يسجل 6 أهداف في الليغا. صعب جدا أن تصل إلى هذا المستوى مع بداية موسم، وأنت لتوك تخرج من فترة صعبة. الفترة الماضية رفقة غين اللاعب يعني مر بفترة صعبة، لكن هذا الموسم يقدم أشياء جميلة رفقة راسينغ سانتاندير. بالأمس قدم ما مطلوب منه، صحيح لم يصل إلى الشباك، لم تصله كرات كثيرة، لكن مؤكد أنه مهاجم للمستقبل بالنسبة للمنتخب المغربي. علي معمر كذلك لاعب مقومات جيدة، لم نحس بأنه هناك صعوبات. صحيح اللاعب يكتشف لتوه المنتخب الأول، والأمر يختلف عن منتخب أقل من 20 سنة. صحيح حضر رفقة المنتخب المغربي في التجمع قبل الذهاب إلى المونديال، يشرك لأول مرة، أيضا أعطى إشارات جيدة على الرواق الأيمن. لاعب تحس بأنه هناك ثقة في هذا اللاعب، واللاعب هذه الثقة يعني ترجمها على أرضية الملعب، خصوصا وأنه يلعب في الجهة التي لعب فيها أيضا زميله السابق في المنتخب أقل من 20 سنة اللاعب جسيم. كان هناك تكامل في بعض الأحيان، كان هناك

0: بعض الهفوات القليلة، لكن على العموم المؤدى العام كان جيد. الأمر الجميل أيضا هو عبد الله وزان. عبد الله وزان لاعب بقيمة كبيرة فنية في سن 17 سنة، يشرك في المنتخب، عبر عن سعادته أيضا لما سألناه بعد المباراة عن يعني التحاقه بالمنتخب الأول، قال بأنه حلم يتحقق بالنسبة إليه، كان يرى هؤلاء اللاعبين الذين أبلأوا البلاء الحسن رفقة المنتخب المغربي في المونديال سواء في قطر أو في المونديال الأخير، هو الآن يلعب معهم، يشاركهم في التربص، يشاركهم في التجمعات، ويشاركهم هذا الفوز. أمر جميل وجميل جدا.
1: نعم
0: وديع أن نرى هذه الأسماء التي ستصنع الحاضر أكيد، ولكن ستصنع المستقبل بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي
1: من دون شك حسن، لأن الرهان اليوم ليس فقط التأهل إلى كأس إفريقيا 2027، وإنما أيضا تحضير جيل جديد في المنتخب، لكن بالتدريج، لأن يجب أن ننتبه بأن هناك استحقاقات مهمة بالنسبة لمحمد وهبي، هو كأس إفريقيا القادمة بطبيعة الحال التي من دون شك ينتظرها المغاربة. كيف سيلعب المنتخب المغربي هذه المرة خارج القواعد؟ طيب، ما دمنا نتحدث عن اللاعبين الشباب، نستمع لياسر زابري نجم راسينغ سانتاندير.
2: هو إحساس كبير، كان بغي نشكر الستاف اللي دار فيا الثقة ووضعني مع الأونز دو ديبار، كان بغي نشكرهم بزاف، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مزيد من التألق إن شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب إفريقيا يكون الجو صعيب علينا، وإن شاء الله نتأقلموا تما ونجيبوا الفوز إن شاء الله من تما.
1: ياسر زابري، كانت تحركاته جيدة خصوصا يوم أمس في منطقة الجزاء، لعب الدور بشكل جيد. منصف، أكيد بأن إلى جانب ياسر زابري تبعنا علي معمر صاحبي، أن البداية لم تكن يعني مثالية 100%، لكن لاعب شاب من دون شك سيتطور، ولو أنه في مركز صعب جدا أن يكون رسمي هو مركز أشرف حكيمي.
3: Effectivement, mais il a fait le job hier, علي معمر en remplacement donc vous l'avez dit de Achraf Hakimi, le capitaine des Lions d'Atlas blessé et suspendu lors de cette rencontre contre le Gabon. Il est tout de même de déplacement à la délégation marocaine qui s'est envolée cet après-midi, en début d'après-midi, direction donc l'Afrique du Sud où ils affronteront eh bien les Autos. Ce sera à Bloemfontein lundi à partir de 13h heure marocaine. Mais vous l'avez dit, cette jeunesse a quand même assuré. Ils étaient nombreux dans le 11 de départ. Ali Mahmar qui évolue avec Anderlecht, ça fait peut-être deux saisons qu'il réalise eh bien une prestation toujours très constante. Quelqu'un de physiquement très prêt et aussi de très intelligent avec une maturité de jeu. Là aussi, il s'est exprimé lui aussi eh bien, à l'issue de la rencontre en zone mixte. C'était toujours au micro de notre envoyé spécial sur place, Hassan El Jabili. On écoute Ali Mahmar.
4: Voilà, c'est des matchs importants, on vient de la Coupe du Monde, donc c'est toujours important de revenir avec un sentiment positif, gagner à la maison. On est content de revoir le public, donc on est content avec cette victoire et on amène les choses positives pour le prochain match. Non, moi personnellement, ça va, je suis content d'avoir fait mes débuts avec le Maroc, aller commencer le match. Après, bien sûr, il y a des points d'amélioration et je vais analyser mon match à froid, donc j'aime pas trop réagir à chaud. Mais voilà, je suis content déjà d'avoir commencé, j'espère continuer comme ça. Si, on se connaît des U20. Voilà, bien sûr, c'est mon premier match, donc j'apprends encore la tactique, savoir comment le coach veut que je joue et l'équipe aussi, mais c'est positif. Nous nous voyons avec le même état d'esprit, on veut gagner, on veut être dominant, on veut imposer notre jeu, donc juste comme ça. Ça se passe bien aussi, ça se passe bien. Je me sens très bien, très épanoui en club et maintenant je suis avec l'équipe nationale, donc je suis focus sur l'équipe nationale.
3: Il est très épanoui en club, Ali Mahmar, et aussi focalisé sur cette équipe nationale. Hassan, vous avez eu l'occasion aussi d'interroger sur cette complémentarité avec Yacine Jessim. Ce sont deux joueurs qui se connaissent très bien en U20. Mais on a senti beaucoup de maturité de la part de Ali au micro de Hassan Wadi.
1: صحيح. Ali Mahmar, الذي تطور كثيرا. ولكن لا ننسى بأن حتى Ali Mahmar سافر مع وهبي إلى أمريكا وكان ضمن اللائحة الاحتياطية. صحيح بأنه في آخر المطاف لم يتم يعني الاحتفاظ بعلي معمر، لكن الأهم بالنسبة إليه هو أن يدخل غمار المنتخب المغربي الأول، وهذا الأول أهم، لأن حتى وزان نتحدث عن منتخب أقل من 17 سنة، وبالتالي ليس من السهل أن تلج المنتخب المغربي وأنت في هذا السن المبكر. طيب حسن، نركز على اسم مرة أخرى يؤكد بأنه جوهرة مغربية حقيقية، نجم السيتي أيوب بوعدي، الذي أكد مرة أخرى أنه ترمومتر وسط الميدان من دون منازع. حسن، تابعت تحركاته، كنت الأقرب إليه في الملعب، هل يمكن أن نقول بأن كسبنا جوهرة جديدة في المنتخب على مستوى الثبات في الأداء إلى جانب حكيمي وبونو وباقي الأسماء؟
0: جوهرة، قائد، لاعب مميز، سميه ما شئت من هذا القاموس، أكيد تماما جوهرة.

0: وسط الميدان تحس بانسيابية كبيرة، فاللاعب لاعب يقرأ اللعب جيدا، اتجاهات اللاعب اتجاهات التمرير، يعطيك حلول تحت الضغط، يلعب الكرة للأمام بشكل مميز جدا. لاعب أكيد نفخر بأنه يتواجد اسم بهذه القيمة في المنتخب المغربي، نتمنى فقط أن تبتعد عنه الإصابات، أما ما هو مؤكد فاللاعب بقيمته الفنية أكيد يضاهي واحد من أبرز لاعبي الوسط في سن 18 سنة، تحس بأن تجربته مختمرة حتى قبل بلوغ السن المبكرة، والتكامل تكامل في الأدوار بينه وبين نايل عناوي أكيد يعطيك ثقة وأمان في وسط الميدان، سواء من الجانب الدفاعي أو من الجانب الهجومي. قليل قليل هم اللاعبون لاعبو الوسط الذين يتوفرون على هذه القيمة الفنية وعلى هذه الكاريزما، لأنه لا يكفي فقط أن تتوفر على المؤهلات الفنية، ولكن على الشخصية التي تمنحك أن تدير وسط الميدان وتمنح الثقة المجموعة بكاملها. هو أقول بمثابة إبرة الميزان وقياس التوازن في المنتخب المغربي، من أجل إعطاء هذا التوازن اللازم في اللعب حتى في الفترات التي تحس بأن المنتخب المغربي يجد صعوبة في اختراق يعني حصون الخصم، تجده يقرأ اللعب ويعني يحتفظ بالكرة في الأوقات اللازمة. جوهرة وجوهرة كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي وديع، وبالأمس تأكد هذا الأمر حتى البطاقة الصفراء التي حصل عليها، حصل عليها بذكاء، يلعب بذكاء كبير يعني رفقة المنتخب، وأيضا رفقة السيتي الإشادة التي يتلقاها مع بداية الموسم في البطولة الإنجليزية، وهو الوافد لتوه على أحد أكبر الأندية الأوروبية. أكيد جوهرة وربح كبير للمنتخب المغربي وديع.
1: شكرا لك زميل الحسن جابري، مفد ميديا إلى مدينة الرباط، كنت قد غطيت بشكل كامل مباراة المغرب والجابون. شكرا لك زميلي حسن على كل هذه الإفادات والتوضيحات وأيضا التصريحات التي سقيتها بعد نهاية المباراة. زميلي حسن،
0: شكرا وديع، شكرا منصف، فريق إعداد البرنامج، لكل المستمعين والمتابعين، أضرب لهم موعدا غدا إن شاء الله في عدد الغد من برنامج استوديو الرياضة.
1: أكيد ستسلم المشعل يوم غد بطبيعة الحال بعد العودة من مدينة الرباط. شكرا لك حسن مرة أخرى. وقبل أن نغلق ملف مباراة المغرب والجابون، هناك تصريحات أخرى تخص الجابون، لكن قبل ذلك منصف، الجماهير، زميلنا حسن، التقى جماهير المغرب بعد نهاية اللقاء حول ردود الفعل، كيف تفاعل المباراة، كيف تفاعل معها، نستمع لعينة من الجماهير المغربية بعد الفوز على الجابون.
2: كيف العادة المنتخب الوطني ديما كيمثلنا، أول مرة غنجيو المركب ديال مولاي عبد الله، تحفة كبيرة، المنتخب اليوم أعطاها واحد اللوكالية رائعة بزاف، وديما ديما المنتخب واستمرارية إن شاء الله.
3: المنتخب اليوم بين أنه من صفوة الفرق الكبيرة، مرتبة الخامسة عالميا، كتزكي هذا الفوز البين، وإن شاء الله الصدارة ونتأهلوا بسهولة في كأس إفريقيا ونحتفظوا بالكأس الإفريقية إن شاء الله.
4: كاين واحد كاين بشوية ديال النقص، ولكن ديال اللعابه الغائبين صراحه، ديال ابراهيم دياز وديال سيباري وحكيمي، المكانه ديالهم كتبان يعني اللي مفتيران، والحمد لله هو انتصار ديال ثلاثه نقاط، كانت مقابله جميله صراحه.
5: انا جيت من الديار الانجليزيه، لا خصيصي لهذه المقابله الحمد لله، وعندي حماس ومنتخب قوي ان شاء الله من القدام. هذه المقابله من بعد المونديال يعني مقابله جيدة، المهم هو الانتصار.
6: كنا كنتمناو نشوفوهم بصورة أحسن، ولكن فرحت أول مرة كنشوف تيران بهذا المستوى هذه، فرحت بلادي حتى أنا ما كنعيش هنا في المغرب، جبت الزوج ديالي حتى هو أجنبي ماشي مغربي، فريمون كان داك الشيء هو هذاك تيران غاية الروعة.
7: كان ماتش واعر، قدم وناحي وزن مستوى رائع، وكنتمنيو كل خير منتخب المغرب.
1: إذن براءة الأطفال أيضا تقول بأن يتمنون كل الخير للمنتخب المغربي، هذا ما نتمنى. على العموم المنتخب المغربي فاز بهدفين، لتذكير النيجر فازوا على ليسوتو، وبالتالي يمكن أن نقول بأن المغرب في الصدارة بفارق الأهداف عن النيجر. المباراة المقبلة للمغرب ستكون في ليسوتو في جنوب إفريقيا. لكن الآن منصف نتوقف عند منتخب الجابون، يعني لم يكن سيئا، حاول ناور خصوصا في العشر دقيقة الأخيرة، لولا تألق بونو لما سجل المنتخب الجابوني منصف.
8: Ah oui, grand match effectivement de Yacine Bounou qui a sauvé effectivement ses dernières actions, parce que la sentence aurait pu être bien différente, ou en tout cas le Gabon aurait pu arracher le match nul et le point peut-être dans cette rencontre. Mais bien heureusement, Yacine Bounou était bien présent hier soir dans cette rencontre.

0: انتهت بتفوق اتحاد طنجة بثلاثة مقابل واحد. الآن تتواصل مباراة الفتح الرباطي واتحاد التوارقة. نلعب إذن الدقيقة 75 دائما تقدم اتحاد التوارقة بهدفين لهدف واحد. في 6 مساء الدفاع الحسني الجديدي يستقبل النادي المكنسي. 8 مساء الوداد الرياضي يستقبل وداد تمارا الوافد الجديد للمرة الأولى في تاريخه إلى قسم الكبار. غدا المغرب التطوانية يستضيف نهضة بركان. الماس حامل اللقب يستقبل نهضة الزمان. وفي 8 مساء من يوم غد حسنية قدير يرحل لملاقاة الكوكب المراكشي. قمة الرجاء والجيش الملكي أجلت بنظر لاستدعاء أكثر من 3 لاعبين من صفوف الجيش الملكي للمنتخبات الوطنية. بطبيعة الحال كما ذكرت منصف لابد أن نتحدث عن مباريات الدوري الأمم الأوروبية. يوم أمس ربما الخبر كان هو إصابة كيليان مبابي. أقرأ الآن في صحيفة ماركا بأن مبابي سيصل إلى مدريد من أجل استكمال بروتوكول العلاج بعدما أصيب في الكاحل. لا ندري ما كم سيغيب لكن من دون شك ستكون هناك مدة غياب بالنسبة لمبابي لن يكون جاهزا ربما بعد فترة التوقف الدولية. على كل الطاقم الطبي لريال مدريد بتنسيق مع الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي سيحدد بشكل أساسي طبيعة إصابة مبابي. هذا هو الخبر الأساسي. الخبر أيضا الآخر منصف هو زين الدين زيدان أول مباراة رسمية له رفقة المنتخب الفرنسي يحقق الانتصار أمام تركيا. صحيح بأن لم نجد ذلك الأداء الكبير ولكن طبيعي لأن زيدان أشرف تقريبا على 2 أو 3 حصص تدريبية لزمه الوقت من أجل الحكم على زين الدين زيدان. لكن كيفما كان الحال منصف زين الدين زيدان هذا الظهور يبقى تاريخي لأنه انتظر سنوات وسنوات ليصل إلى المنتخب الفرنسي.
1: Ah oui, le grand Zizou, hein, comme il est appelé par les supporters et accueilli hier, eh bien en Turquie par les supporters français qui ont fait le déplacement. C'est bien dommage parce que la prestation effectivement était elle frôlait presque l'ennui hein, avec ce petit but de Kylian Mbappé d'ailleurs qui est sorti sur blessure au moment de cette frappe. On parle d'une extension du genou pour eh bien, l'attaquant du Real Madrid. Mais la prestation effectivement ce matin fait pas l'unanimité en tout cas dans la presse française. L'équipe RMC Sport eh bien, parle d'une prestation à demi-mot presque, d'une prestation donc, des joueurs de Zinedine Zidane, un collectif encore eh bien, en train de se chercher. Ce qui est peut-être regrettable, et là c'est plutôt les observateurs du ballon rond qui le disent ce matin, c'est que si Didier Deschamps aurait été aux commandes de ce match, les titres auraient été différents dans la presse française ce matin. On aurait analysé tout cela très différemment, mais c'est peut-être parce que c'est Zinedine Zidane eh bien, qu'on est assez prudent dans les mots. Alors il faudra laisser du temps, mais est-ce que, et ça c'est une question évidemment que se pose le public français, est-ce que l'exigence qui était imposée à Didier Deschamps ces dernières années sera la même sur Zizou, sur Zinedine Zidane, ou est-ce que le respect de son nom, de son parcours avec les Bleus sera différent? Est-ce que le traitement lui aussi sera différent? C'est une bonne question. Seul le temps, bien sûr, nous le dira. Wadir.
0: بالفعل أكيد بأن الوقت هو من سيحكم على زين الدين زيدان. كيفما كان الحال تجربته الأولى كانت ضد المنتخب التركي يوم أمس. نذكر فقط منصف بأن المنتخب الفرنسي ما تزال أمامه 3 مباريات أخرى لأن هذه النافذة الدولية على عكس النوافذ السابقة هي أطول لأنه تقريبا جمعت بين الفترة الدولية لشتنبر والفترة الدولية لأكتوبر. المباريات القادمة لزين الدين زيدان هي بلجيكا ثم بعدها إيطاليا ثم بعدها أيضا بلجيكا مرة أخرى بطبيعة الحال داخل الدار وخارج. هذه المباريات مباريات قوية بالنسبة للمنتخب الفرنسي كيفما كان الحال خصوصا في ظل عصر زين الدين زيدان ونهاية حقبة ديدي ديشان الذي قدم الشيء الكثير للمنتخب الفرنسي. إيطاليا ليست بخير. إيطاليا الغائبة عن المونديال ل3 مرات انهزمت بهدفين أمام بلجيكا. يبدو منصف بأن مصائب إيطاليا متواصلة وربما أزمة المنتخب الإيطالي ستطول أكثر مما كنا نتوقع. اليوم منصف قمة قوية في دوري الأمم الأوروبية ستجمع بين إسبانيا وإنجلترا. مباراة جميلة ورائعة ستكون بطبيعة الحال عند الإنجليز لأن إنجلترا هي من ستستقبل بداية من الساعة 6:45. طيب نغلق كرة القدم، ملف كرة القدم، نفتح ملف رياضات أخرى ونتحدث بطبيعة الحال عن رياضة الكاراتيه. رياضة الكاراتيه وتألق ربما المنتخب المغربي سواء في البطولة الإفريقية الأخيرة أو حتى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. التطور ملحوظ الذي تعرفه رياضة الكاراتيه

0: في المغرب خلال السنوات الأخيرة، والنتائج المسجلة كما ذكرت في ألعاب البحر الأبيض والبطولة الإفريقية تعكس طفرة نوعية على صعيد جودة التكوين الذي يحظى به هذا الجيل المتميز. زميلنا يوسف الشاطر منصف أعد ملف بخصوص هذا الموضوع، ولكن هناك أيضا خبر، وأن يوسف الشاطر اليوم عيد ميلاده. لا بد بطبيعة الحال اليوم أن نهنئ زميلنا يوسف الشاطر بعيد ميلاد سعيد، وكل عام وأنت بألف خير زميلنا يوسف، وصحة وعافية. أمو بو يوسف.
1: Oui. Ah bah oui, أمو بو يوسف. C'est notre tendre et apprécié يوسف الشاطر, notre collègue à qui on dit joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur, de la santé et surtout de toujours avoir cette passion du sport, du football. Je crois que ça c'est aussi magique. Youssef, c'est Youssef.
0: بالفعل ونترككم مع هذا الملف الذي أعده إذا الزميل يوسف الشاطر بخصوص رياضة الكاراتي والتألق الأخير في القارة الإفريقية وفي ألعاب البحر الأبيض المتوسط. يوسف شاطر.
2: من 26 ميدالية في البطولة الأفريقية في الجزائر، بينها 5 ذهبيات و14 فضية و7 برونزيات، إلى 5 ميداليات أخرى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، منها ذهبيتان و3 برونزيات. يواصل الكاراتي المغربي تأكيد حضوره في المنافسات القارية والمتوسطية بأسماء جديدة وأخرى رسخت حضورها ضمن نخبة اللعبة. هذه الحصيلة هي نتيجة لمسار من العمل والإعداد والمشاركة المنتظمة في منافسات عالمية، وهو ما يؤكده المدير التقني للجامعة الملكية المغربية لرياضة الكاراتيه وأساليب مشتركة صلاح الدين المسناوي، الذي يتحدث عن عمل يمتد على مدار السنة وعن إعداد متواصل داخل المركز الوطني للتدريب بمشاركة الأطر التقنية والرياضيين.
3: الحمد لله حققنا على ان تري تري تري بون ريزولتا، ولكن انا نقول لكم كوم كون اوري بي فير بوكو بلوس دو ميداي دور سي لي كونديسيون اريتي ميور، ولكن الحمد لله. علاش حققنا على هاد لي ميداي كاملين؟ سي باسكو هنايا لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو لا فيدراسيون سو لا ليجيد دو مسيو البريزيدون مقتبل سي دو ترافايي توت لاني افيك نو اتليت دون لو ديفلوبمون.
2: ومن داخل المنتخب تأتي شهادة أدم رشوق لاعب الكاتا والمتوج بالميدالية البرونزية في البطولة الإفريقية لتقدم صورة أخرى عن هذا المسار. فبالنسبة للرياضيين النتائج التي تحققت هي حصيلة استعدادات طويلة ومنافسة على أعلى مستوى، والطموح يتجاوز حدود البطولة الإفريقية نحو الاستحقاقات العالمية. الآن
4: لعبنا فينال كونتر الجيري، الحمد لله عملنا بيرفورمانس مزيانة، كانت نتيجة ديال طيلة الاستعدادات اللي عملناهم على مدار السنة، وبالتالي كنكونوا استطعنا أننا نحجزوا المقعد ديالنا في نهائيات كأس العالم.
2: وإذا كان اللاعبون يعيشون تفاصيل هذا التطور داخل الحلبة، فإن المتابعة من خارج المنتخب تطرح سؤالا آخر: ما الذي يقف وراء هذه الطفرة؟ الناقد الرياضي أحمد بعقيل يربط هذا التطور بمنظومة متكاملة تبدأ من التكوين مرورا بالجمع بين الدراسة والرياضة وصولا إلى الحرص على المشاركة في أغلب الملتقيات والبطولات، وهو ما ساهم بحسب قراءة في بروز أسماء متميزة من خريجي مركز التكوين التابع للجامعة.
5: أبطال المنتخب المغربي للكاراتيه حققوا نتائج متميزة في البطولات القارية والمتوسطية، وأيضا لن ننسى في جولات بطولة العالم والتي احتضنتها مدن أوروبية وعالمية، حيث بطولة العالم تتجول بين القارات الخمس وهناك محطات. هذه المحطات تميز فيها أبطال المنتخب المغربي، تألق فيها الكاراتيه المغربي بفضل أبطال الكوميتي يعني التباري، وأبطال أيضا منافسة الكاتا. نذكر أيان صيري بطلة المنتخب المغربي والفريق النسوي في الكاتا، وأيضا في الكوميتي هناك سعيد أبيا والمهدي سريتي والعديد من أعضاء المنتخب المغربي، وهم خريجي مركز التكوين الذي تحتضنه الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب مشتركة، مركز تكوين بنهج تكتيكي بحسب متابعتي للكاراتيه عن قرب. هناك دراسة ورياضة، هناك مشاركة، الحرص تحرص الإدارة التقنية التابعة للجامعة الملكية المغربية للكاراتيه على المشاركة في أغلب الملتقيات وأغلب البطولات. لاحظنا تألق المنتخب المغربي بالجزائر حيث عزف النشيد الوطني ورفعت الراية وكانت هناك ميدالية ذهبية متميزة، وأيضا الألعاب المتوسطية حيث توهج الكاراتي المغربي ونال عدة ميداليات.

السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.

0: ميدي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: وحييكم وارحبوا بكم مستمعينا الكرام في حصاد السبت 26 من شتنبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا تنطلق الآن وتمتد على مدى الساعتين القادمتين وتتابعون فيها. وزير الشؤون الخارجية المغربي يؤكد بنيويورك أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي، والتفاصيل في نشراتنا الإخبارية. وجوه شابة في البرلمان المغربي للمرة الأولى بعد انتخابات 23 من شتنبر، جيل جديد من البرلمانيات والبرلمانيين جاءوا بعد مسارات مختلفة لكن بوعود متقاطعة. نناقش الموضوع في ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. في الحصاد مستمعينا المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة، وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مليها شمال حلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يولي مغيم ولا ما بين غيم وصفا في عامة النواحي في الحياة ديالنا، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط ووسط الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في غالب المناطق ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت الشرقي، القوة ديالو معتادلة في كل المناطق. الرطوبة في الجو مازال غادي تبقى هابطة لقل من 45% في جل النواحي ما عدا في بعض السواحل الشمالية والغربية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل بشي درجات قلال ولكن مازال غادي تبقى طالعة شوية ما بين 24 و 29 درجة في ناحية السوس، ما بين 24 و 30 درجة في عبدة، ما بين 25 و 27 درجة في الريف، ما بين 25 و 31 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 28 درجة في دكالة، ما بين 26 و 31 درجة في ناحية الحوز، ما بين 27 و 30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و 31 درجة في اللوكوس، 30 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 36 درجة في واد الذهب، 31 و 32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31 و 35 درجة في تادلا وناحية تافيلالت، 32 درجة في ناحية الغرب، وما بين 32 و 36 درجة في درعا والساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل شوية من ناحية الحرارة وسط النهار واخا مازال غادي تبقى طالعة شوية في بعض النواحي الوسطانية والجنوبية، لازم ما خاصنا نبداو نفكروا بالجد في الفلاحات الجايين ديال موسم الخريف إن شاء الله، ونوجدوا لهم ما خاصهم قبل ما نتدركوا بالوقت. ومن جملة ما خاصنا نفكروا فيه دابا الأسمدة الكبيرة اللي يمكن خاصها تحليلات ديال التربة وخاصها حسابات واستشارة مع شي فني مختص على تساع باش يبقى شوية ديال الوقت قدامنا نشريوها ونشتتوها وندفنوها تخمر شوية في الأرض قبل من وقت الزريع.

0: وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الساعة تشير إلى السادسة، موعد النشرة المغاربية.

0: وينضم إلي الزميل عبد العالي يظهر لتقديم النشرة المغاربية. مساء الخير عبد العالي.
1: مساء الخير اعتماد، مرحبا بكم مستمعينا. نسأل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في نيويورك أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة الممتدة ما بين عامي 2028 و2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل النشط وذي مصداقية.
0: بوريطة أوضح على هامش ترأسه وفد المملكة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الترشح يرتكز على رؤية الملك محمد السادس للقضايا العالمية الكبرى والخبرة التراكمية للدبلوماسية المغربية. وأوضح الوزير أن المغرب يلتزم عبر ترشحه لانتخابات اختيار الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن التي ستجرى في يونيو 2027 بتقديم حلول عملية ورؤية واضحة تجاه القضايا الإقليمية والتحديات الدولية، وفي مقدمتها عبد العالي المناخ والتنمية ومكافحة الإرهاب.
1: فكيف اعتماد يعكس ترشح المغرب لمجلس الأمن رغبته في التأثير في صنع القرار الدولي، وما هي التحديات الدولية التي يسعى لمواجهتها؟ أسئلة يجيب عنها محمد طيار الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية من مراكش، حوره نور الدين إيجاجان.
2: ترشح المغرب يعكس بجلاء رغبة المملكة في تعزيز حضورها داخل منظومة صنع القرار الدولي في مرحلة يعرف فيها النظام الدولي تحولات عميقة وتتصاعد فيها التحديات المرتبطة بالأمن والسلم والإرهاب والأمن البحري وكذلك الهجرة والأزمات الإقليمية. وبالتالي فإن هذا الترشح يمثل أيضا اختبارا للرصيد الدبلوماسي الذي ركبه المغرب خلال السنوات الماضية ولمدى قدرته على تحويل حضوره الإقليمي والدولي إلى حضور مؤسساتي داخل مجلس الأمن. من العناصر المهمة التي تبرز من خلال هذا الترشح هو قدرة المغرب خلال السنوات الأخيرة على طرح مبادرات تتجاوز الإطار الثنائي نحو التعاون الإقليمي وتعدد الأطراف، ومن بينها مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والذي يربط بين الأمن البحري والتنمية والتعاون الاقتصادي، كما أن الجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة التنموية أصبح أحد عناصر الحضور المغربي في عدد من الملفات الدولية خصوصا في القارة الإفريقية. وهذه العناصر مجتمعة تمنح المغرب أدوات إضافية للتفاعل مع الملفات التي أصبحت في صلب اهتمامات مجلس الأمن.
0: ونواصل المغاربية بملف الانتخابات التشريعية، حيث أفاد بلاغ لوزير الداخلية مساء أمس بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية برئاسة القضاة بعد إيداع المحاضر لدى المحكمة الدستورية تطابق تماما النتائج المؤقتة المعلن عنها سابقا. وتبعا لذلك أعلن البلاغ تأكيد النتائج المؤقتة والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا. عبد العالي،
1: وعقب مرحلة الإعلان عن النتائج النهائية اعتماد يصبح متاحا أمام الأحزاب بدء عملية الطعن في نتائج بعض الدوائر، حيث تفتتح المحكمة الدستورية باب تلقي الطعون انتخابية، وفي سياق ذاته تنظر المحكمة استنادا لأحكام القانون في المخالفات الجوهرية لحسم صحة الاقتراح بأحكام نهائية غير قابلة للطعن. كيف تعتبر مرحلة الطعون امتدادا للمسار الانتخابي، ومتى تصبح النتائج حاسمة ونهائية لا تقبل أي طعن؟ أسئلة طرحها الزميل نور الدين إيجاجان على مصطفى المريني أستاذ القانون الدستوري من الرباط.
3: إعلان نتائج الانتخابات التشريعية ليس نهاية المطاف ولا نهاية المسار يعني القانوني، بل تبقى هذه النتائج المعلنة عنها قابلة للطعن والمنازعة أمام المحكمة الدستورية المختصة داخل الأجل القانوني، وهذا الأجل القانوني محدد في 30 يوما يعني بدءا أو بداية من تاريخ إعلان النتائج يعني إعلان

كمان نتائج الانتخابات، وهو ما يجعل هذه المرحلة يعني مرحلة الطعون امتداد للمسار الانتخابي. لكن اللافت أو الملاحظة أن الطعن لا يوقف ولا يمنع يعني المطعون فيه من ممارسة مهامه إلى حين

0: أنها تقوم بإلغاء هذه النتيجة، وأيضا وهذا أيضا يعني الحل الثالث تعلن الفائز، أو يمكن أن تقوم بتصحيح النتائج والإعلان عن الفائز بصورة قانونية، وبالتأكيد قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
1: في سياق الانتخابات ومآلات تشكيل تحالفات بين الأحزاب، صدق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالإجماع على القرار الذي تقدمت به الأمانة العامة للحزب بشأن اصطفاف الحزب في المعارضة بعد نقاش شمل حوالي 50 مداخلة من الحضور.
2: السادسة والدقيقة السادسة، نواصل النشرة من ليبيا، حيث اجتاحت سيول جارفة وتقلبات جوية عنيفة مناطق عدة غرب وجنوب البلاد، رافقتها أمطار غزيرة أدت إلى إغلاق الطرقات وفيضان الأودية. عبد العالي،
1: حيث أفاد جهاز الإسعاف الليبي اعتماد بوفاة 3 أفراد من عائلة واحدة وسقوط مفقودين وعالقين جراء اجتياح المياه للمناطق السكنية. في السياق ذات أعلنت فرق الهلال الأحمر الليبي رفع حالة الاستنفار لمواجهة تداعيات الفيضانات ومد يد العون للعائلات المنكوبة. تفاصيل أوفى عن المشهد الميداني وحجم الأضرار نتابعها في تقرير مراسلنا من طرابلس رافت بالخير.
3: تسجيل قرابة 150 إصابة ناتجة عن التقلبات الجوية والسيول التي شهدتها عدة مدن ليبية في غرب وجنوب البلاد، وفق إحصاءات أولية صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية. آراء بعض المتضررين:
4: في الأول صعب الأمر الطبيعي، بعدين لين تأزم الوضع، ما عادش عارف الناس اللي مسافرة اللي جاي من الجنوب وماشي للشمال يحساب الأمر طبيعي لينخش الوادي رفع الوادي
5: ليلة متعبة شوية لنا هناك.
3: وتسببت التقلبات الجوية في حدوث جريان الأودية وحدوث سيول محلية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية في أكثر من مدينة، نتج عنها انهيارات في عدة طرق رئيسية تربط بين المدن والقرى المتضررة. أحمد الصيد، عميد بلدية نسمة:
6: تعرض العديد من المرافق العامة حتي لتخريب بفعل المياه الأمطار اللي زي المستشفى نسمة العام، وحدة المرور وغيرها، بعض المساجد، ولكن الحمد لله يعني على كل حال رغم نقص الإمكانيات اللي موجودة في البلدية يعانوا المواطنين كثيرا حقيقة، لما انقطعت الكهرباء انقصت حتى الاتصالات.
3: ولا تزال التحذيرات قائمة في عدة مدن من هطول كميات كبيرة من الأمطار قد تسبب جريان الأودية وحدوث سيول قوية بسبب تهالك البنية التحتية. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
1: اللحظة مع التقرير الرياضي ومعنا هذا المساء وديع أحتي. وديع، مساء الخير.
7: مساء الخير عبد العلي.
1: نستعرض أبرز نتائج مباريات اليوم من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة الأولى.
7: بالفعل البداية بالمباراة التي انطلقت قبل قليل بين النادي المكرسي والدفاع الحسني الجديدين، لعب الدقيقة 6 دائما التعادل السلبي بين الجانبين، علما بأن هذه المباراة هي الثانية المبرمجة هذا اليوم لحساب الجولة الأولى من البطولة الاحترافية المغربية إنوي بعد نهاية المباراة الأولى بين اتحاد تورقة والفتح الرباطي بتفوق اتحاد تورقة بهدفين لهدف واحد. جرار سجل الهدف الأول لاتحاد تورقة، بعدها أضاف لطفي الهدف الثاني للفريق التورقي، ثم منتصر الحتيمي سجل من نقطة الجزاء في الدقيقة 70 للفتح الرباطي. إذن الانتصار الأول لاتحاد تورقة ويقص المشوار بأفضل سيناريو. أما مباريات اليوم المتبقية في 8 مساء، الوداد الرياضي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء سيستقبل الوافد الجديد وداد تمارا. الوداد بقيادة المدرب البرتغالي باولو سيرخيو سيسعى لتحقيق النقاط 3 ولما لا البصم على بداية مثالية للفريق الأحمر الذي استقدم عناصر قديمة ما يسمى بالحرس القديم بقيادة يحيى جبران والعديد من الأسماء الجديدة. أما وداد تمارا فسيفتقد لخدمات اللاعب المصاب زكريا أولبنا، في حين يعول عبد السلام بن جلون على الروح القتالية للوافد الجديد من أجل تحقيق أول انتصار في أول مشاركة تاريخية لوداد تمارا.
1: شكرا لك وديع. بهذا نصل إلى نهاية النشاط المغاربي. لحظات تلتقون مع الزميلة عتمة سلام وباقي فقرات الحصاد، في أمان الله.

0: حر شارجيني
1: جديد على كل رشارج بدءا من 20 درهم استفدوا من 7 ايام بهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
2: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا، شكرا لاستماعكم لميديان، وفي اللحظة نلتقي مع ضيف الحصاد ونناقش فيه ما بعد 23 من شتنبر. وجوه شابة في البرلمان المغربي للمرة الأولى، شابات وشباب باتوا نوابا في المؤسسة التشريعية بعد الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي للمرة الأولى، سواء عبر الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية. وجوه شابة تشكل جيلا جديدا من البرلمانيات والبرلمانيين، جاءت بعد مسارات مختلفة لكن بوعود متقاطعة قطعوها للناخبين الذين وثقوا فيهم ومنحوهم أصواتهم. قراءة في هذا الجانب مع ضيفتنا اليوم في الحصاد. وأرحب بضيفتنا الأستاذة حسناء الشهابي، الكاتبة وعضوة المكتب التنفيذي لجمعية تسير مركز تنمية كفاءات الشباب. أستاذة حسناء أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
4: شكرا لك وشكرا على الاستضافة، وأتمنى أن تكون مساهمتي هذه بروح البناء الشبابي السياسي.
3: شكرا لك. أولا أستاذة حسناء، الملاحظ أن الأسماء الشابة التي وصلت للبرلمان بعد انتخابات 23 من شتنبر لم تصل فقط عبر اللائحة الجهوية المخصصة حصرا للنساء والتي أفرزت مجموعة من النائبات الشابات، ولكن وصلت أيضا عبر اللائحة المحلية. ما معنى ذلك برأيك؟ هل يعني ثقة أكبر من الناخبين في الوجوه الشابة؟
4: هو قبل ما نتكلموا على الوجوه الشابة اللي وصلت للبرلمان، فضروري أننا نتكلموا على بحكم أننا عندنا 38% فقط الناس اللي صوتوا، فضروري نعرفوا كذلك شنو شحال النسبة المئوية، إن هي الفئة اللي ما صوتت شكون هي، واش الفئة ديال الشباب أو الفئة ديال 40 سنة ما فوق. دونك ضروري كانت خصكون عندنا هذه الإحصائية.
3: لدينا فقط أستاذة حسناء فقط من باب التوضيح، لدينا الأرقام المرتبطة بالمسجلين في اللوائح الانتخابية والنسبة ما بين علم أنه النسبة ما بين 18 و 24 سنة تمثل 4% فقط.
4: نعم إذن تنشوفوا هذا واحد الرقم اللي هو محتشم، علما أن هذه الأحزاب السياسية فكان ضروري أنها تعمل على الرفع من تمثيلية الشباب وكذلك أن تعزيز الشباب. إذن اليوم غادي نرجع للسؤال ديالك، كيفاش كنشوفوا أن هذا الشباب هذا كيفاش وصل الوكالة اللوائح؟ دونك كاينين اللي يمكننا بحال دابا كاينين شباب وشابات دونك على مستوى المحلي اللي وصلوا، دونك كاين اللي يمكن لي نقول على أنهم عندهم كفيل انتخابي أو كفيل حزبي اللي كيساعدهم أنهم يكونوا وكلاء اللوائح وما يكونوش فقط مندرجين في اللوائح اللي كيكونوا في المقدمة، وبالتالي كيكون شي حد من الأقارب هو اللي كيشجعهم هو اللي كيدعمهم، لا بالموارد ولا بالدعامات ولا بكل شيء. كاين كذلك المسألة ديال داك الشاب اللي عملت البوز كثير، هو ديال أسامة بريك اللي شفناه كيفاش هذاك الشاب اللي انتقل من واحد الحضور رقمي إلى الحضور ديال قبة البرلمان، كيفاش عمل على تحويل هذيك الشاشة ديال الهاتف إلى تعزيز الأصوات داخل صندوق الاقتراع، يعني من الشاشة ديال التليفون إلى صندوق الاقتراع. وبالتالي هنا كنشوفوا الذكاء ديال الشاب، هو أن المنطقة كنعرفوا أنها ديال ميدلت واحد المنطقة اللي كتعرف واحد الهشاشة اجتماعية وواحد الهشاشة مناخية وواحد الهشاشة كذلك طبيعية اقتصادية، فهو بالتالي حاول عرف، لأن باش نفتح واحد القوس، هو كان واحد الشاب اللي كان جد مجتهد تواصليا وعرف كذلك كيفاش أنه يأثر في الناس دياله ويأثر كذلك في صناعة تمثيلية، علما أن هذا الشاب هذا ما جاش من واحد المسار اللي هو حزبي سياسي تقليدي، وبالتالي ديك المنطقة معروفة أنها دائما كتعرف رهن على وجوه سياسية تقليدية، هو لا فك هذا الارتباط هذه، ولكن عرف كيفاش يتقاسم مع الناس يعني المشاكل ديال الجهة، الخصائص ديال الجهة،
3: الإكراهات
4: ديال الجهة، المعاناة. نعم تفضل.
3: نعم. وجود هذا الكم من الشباب كمرشحين، عدد منهم طبعا وصل إلى قبة البرلمان الآن، لكن كان هناك مجموعة من الشباب والشابات الذين رشحتهم الأحزاب السياسية، برأيك هل يمكن أن نقول إن الأحزاب فهمت وصلتها رسالة الشباب وفتحت المجال خلال هذه الانتخابات للشباب أكثر من أجل ترشيحهم، ورأينا مجموعة من الشابات كوكيلات للوائح وأيضا الشباب؟
4: هو اولا نتكلم على واحد المساله، هو ان الدوله اوضعت لاول مره في الاستحقاقات تجهيزات ماليه قويه للشباب دور 35 في الدعم، عن كل مقعد محلي يفوز به الشاب يعادل 6 اضعاف الدعم المخصص لباقي الترشيحات. هذه بعدا نستحضروها. ثاني مساله اخرى، كاين احزاب هي اللي رشحت الشباب ورهنت على النجاح ديالها كيف تكلمت قبيله، علاش؟ لان كاينين شباب اللي اشتغلوا اكيد، كاينين شباب اللي عندهم واحد الكفيل الانتخابي، كنشوفوا حنا شباب على مستوى العديد من المدن، علاش؟ لانك يكون عنده الاب ديالو او لكن يكون شي حد من العائله اللي كيدعمه، ولكن كاينين شباب اللي كانوا فقط كيقدموا ترشيحات نضاليه، لان كاين احزاب سياسيه شنو كان الهم ديالها؟ ماشي هو الوزن الانتخابي، كان الهم ديالها هو انها كيفاش تغطي جميع الدوائر، وبالتالي كانت كترهن على ترشيحات نضاليه، عارفه ان داك الشاب راه ما غاديش يجي وما غاديش يفوز بداك المقعد. دونك هادي، وبالتالي كاينين بعض الشباب اللي جاو في اطار اياش، باش نتكلموا بكل صراحه، جاو في اطار توازنات انتخابيه. مثلا انا في واحد المنطقه غادي نترشح للبرلمان، وكنعرف واحد السيد في واحد المنطقه اخرى يعني رئيس جماعه او منتخب، وعنده واحد الشاب الا درتو معايا داك الشاب اللي عنده راه غنطلق على الاقل بواحد 1200 صوت حتى 2000 صوت. دونك حتى هذه كانت واحد العوامل اللي هي مهمه واليات مهمه باش نعملوا على تعزيز ديال التمثيليه ديال الشباب. علما ان داخل الاحزاب الا سمحتي داخل الاحزاب راه كاين غياب ديال الديمقراطيه الداخليه من اجل تمثيليه الشباب، راه كنشوفوا ان غياب ديال تجديد ديال النخب، هذه خصنا نتكلموا عليها. كذلك ان التنظيمات ديال الشبيبات الحزبيه، احنا راه كنتبعوا وكنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي شحال ديال الشباب اللي غادروا واستقلوا من الاحزاب، علاش؟ لان الحزب ما عطاهمش الفرصه ديالهم، وكيعطي فرصه لوحدين اخرين ملي كيمشيو يناقشوا معاه تيقول لهم لا انا لا درتك انت ما غتجيب لي حتى مقعد، ولكن واحد اخر كيقول له هذاك راه بعيد تيقول له لا هذاك راه مراهن على واحد بالارقام ديال الاصوات اللي غادي تجيب لينا مقعد. دونك حتى هذا كان مشكل، وهنايا راه خص الاحزاب تعرف كيف تشتغل على خمس سنوات، راه ماشي نجي في الاخر وندير ونقول لا انا نتفاهم هذا وغندير الخاطر مع هذا، لا، خمس سنوات خصني ندير مدرسه حزبيه، ومني كنقول مدرسه حزبيه كنفطر على واحد المساله، هو تعاقد سياسي جديد مع الشباب ومع الشابات، ان ملي كنجيب وحده كنكونها كاطار ككفاءه عندها استحقاقات الكامله باش تمشي الطرف داخل المؤسسه التشريعيه على جميع المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه والسوسيو اقتصاديه وهذا الشيء كله.
3: سيدة حسناء، فقط اريد ان اعود للنقطه المتعلقه بالاجراءات التي جاءت بها المنظومه الانتخابيه من اجل توضيحها اكثر، وهي الزياده في مبالغ التحفيزات الماليه لفائده الاحزاب السياسيه برأسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. طيب، هناك نقطة أنت أشرت إليها ولكن أريد أن نتوقف عندها مرة أخرى بالتفصيل أستاذة حسناء الشهابي خلال هذا الحوار، وهي نقطة يمكن أن نستشفها من خلال الأسماء الشابة التي نجحت في الانتخابات التشريعية الماضية ودخلت البرلمان، وهي أنها وصلت إلى المؤسسة التشريعية بعد مسارات مختلفة. قبل قليل أشرت إلى ميدلت وتحدثت عن أسامة باريك أو عبد العزيز باريك الذي عرف بحضوره على منصات التواصل الاجتماعي. هناك أيضا أصغر فائز بمقعد برلماني هو عاطفة تجاني عن ورزازات.
4: نعم.
3: عمره 23 عاما فقط. هؤلاء منهم من انخرط خلال سنوات ربما بشكل مبكر في الشأن الحزبي والعمل السياسي خصوصا على المستوى المحلي، ومنهم من سار على طريق العمل المدني والجمعوي، ومنهم من برز اسمه عبر المجال الرقمي وجعل منه وسيلة للتواصل المباشر مع المواطنين. كيف تقرأين هذه المسارات المختلفة؟
4: نعم شكرا لك. هو واحد المسألة اللي نعرفها هو أن الشباب يعني من اللي كنشوفه الشباب عامة فهو قريب من المشهد السياسي، ولكن قريب ليه كمتفرج. يعني الشباب راه العديد من الشباب راه لا ينخرط، لا يشارك، لا يساهم، والدليل على ذلك هو اللي خلانا نعيش هذا العزوف هذا الانتخابي هو المشهد السياسي اللي شفناه. كان واحد المشهد السياسي اللي عرف واحد الميوعة وعرف واحد اللعبات، وبالتالي ادى إلى تضخيص العمل السياسي. لكن الشباب كان منخرط فياش، يعني تعليق في النقد في بعض المساهمات، ولكن ماشي من داخل الأحزاب، لا من داخل جمعية المجتمع المدني، من داخل بعض الحركات، من داخل بعض المبادرات. وهذه ماشي وليدة اليوم. إلا شفنا غير حركة 20 فبراير، حركة 20 فبراير كيف كتعرفي راهي واحد الحركة اللي جات سنة 2011 وجات بواحد المطالب سياسية دستورية: الكرامة، العدالة الاجتماعية، الفصل السلطات، محاربة الفساد، إصلاح الدستور كذلك، وهي اللي معها جا داك الربيع الديمقراطي، وجا كذلك الإصلاح الدستور، وجا كذلك اللائحة الوطنية للشباب اللي كانت ممثلة 30 شاب اللي من بعد أنها تلغت. كذلك مؤخرا هذه سنة تقريبا أو سنة ونصف أثناء حركة جيل زد اللي جات كذلك بواحد المطالب اجتماعية اقتصادية، وعلاش عبرت عليها؟ لأن عدم الرضا على الخدمات العمومية، وكذلك رجعت بمطالب أخرى. وهنا كنشوفوا شنو هو القاسم المشترك ما بين هذه الحركة ديال 20 فبراير وديال جيل زد. وكنشوفوا أن كاين واحد انتقال ديال الشباب من الاحتجاج خارج المؤسسات، وبالتالي هنا كنشوفوا أن هادو ماشي واحد الحركات، لأن أي حركة تبغي ديرها خصها تكون عندها واحد الحمولة إيديولوجية. هادو حركات من غير حمولة إيديولوجية، هادو حركات سيبرنيتيقية، يعني دي موفمون سيبرنيتيك، يعني فقط رقمية. نعم. ولكن من خارج المؤسسات محاولة الدخول إلى المؤسسات، بحال يقع مع أسامة باريك أو عايز باريك، وقع كذلك مع الشباب قبل. ولكن هنا ما نشوفوش فقط على أن
3: أستاذة حسناء، ولكن هناك أحزاب سياسية تقول نحن لدينا ضمن الأشخاص الذين ينشطون في العمل الحزبي وأيضا في هياكل الأحزاب جيل زد، هناك شباب وشابات من هذه الفئة العمرية منخرطين أيضا في الأحزاب وفي المؤسسات وفي العمل الحزبي.
4: ماشي كل شيء، ماشي كل شيء،
3: راكين
4: نعم ماشي كل شيء، راكين غير قليل. راه الحركه راه خرجوا فيها الاكثريه، ما نقدوش نقولوا لانهم كلهم جايين من الاحزاب السياسيه، وماشي غير جميع الاحزاب، راكين يعني غير شي وحدين اللي منخرطين فيها واللي خرجوا لهذه الحركات هذه جيل زد. ولكن مهم ان يكونوا عندنا شباب. انا المساله اللي كنبغي نترافع عليها هو ان الاحزاب السياسيه هي اللي تراهن على هاد الشباب هذه، وهي اللي تعمل على تكوين هاد الشباب، يعني تقوية القدرات والتنمية ديال الكفاءات ديالهم وصقل المهارات.
3: نعم.
4: كل ما يتعلق بالقوانين.
3: نعم.
4: بالمسألات الدستورية، وبالتالي ما يكونش تكوين فقط، لا، التكوين من أجل التمكين، والتمكين من أجل التأثير على القرار وعلى صناعة
3: نعم.
4: القرار.
3: على ذكر هذه النقطة، الكفاءات والقدرات وأيضا صناعة القرار، اليوم لدينا مجموعة من الشباب والشابات يصلون لأول مرة إلى المؤسسة التشريعية.
4: نعم.
3: انتقلوا من
4: نعم.
3: الميدان إلى المؤسسة التشريعية، من الحضور في الانتخابات والحملة الانتخابية إلى الممارسة البرلمانية إلى الرقابة وإلى التشريع. ما الذي يطلب اليوم من هؤلاء الشباب وهم في البرلمان بعد حملة انتخابية شهدت وعودا كبيرة وأيضا انتظارات أكبر من قبل الناخبات والناخبين؟
4: انا نقول لك واحد المساله، هو ما المطلوب منهم اكيد انهم بداوا اول حاجه هما انهم كيفاش ينزلوا على ارض الواقع البرامج الحزبيه ديالهم. ثاني مساله اخرى، ما يبقاش رحنا لاحظنا واحد الخلط كبير حتى بالنسبه للمنتخبين، راه كانوا يسالون مع عند المواطنين في اثناء بعض اللقاءات ديال الحملات الانتخابيه، كيقولوا مصوبوا لنا الطريق ودخلوا لنا الماء وديروا لنا هذه، والناس كتقول هذيك راه من اختصاص الجماعات الترابيه. يعني حتى هذوك اللي مرشحين راه كانوا كيغلطوا في هذا.
3: وهناك انتخابات يعني قادمة تهم هذا الشأن.
4: نعم هذيك نخليها انتخابات القادمة. كذلك هما كيفاش احنا عندنا واحد الرزمانة من البرامج ومن الاستراتيجيات الوطنية ومن الخطط الوطنية، كيفاش هذه يوصلوها المجالات الترابية ديالهم، وكيفاش هذه المشاريع هذه يفعلوها على أرض الواقع، خصوصا على مستوى قضايا التشغيل، على مستوى التجويد ديال التعليم، على مستوى الحق في السكن، على مستوى المناخ. وكنعرفوا احنا المشاكل المناخية اللي كنعيشوا فيها خصوصا الجفاف، وشفنا العدد ديال المناطق اللي تعرضت للفيضانات. كذلك على مستوى التحول الرقمي، يعني نشوفوا التحول الرقمي فين غاديين به في هذا الذكاء الاصطناعي، وكذلك على شموليه الرقمنه. ولكن الاساسي واللي هو مهم هو ان راه مازال ما تكملناش ديك الهندسه الدستوريه ديال الدستور 2011. علاش؟ لان مازال عندنا واحد المجلس الاستشاري للعمل الجمعوي والشباب اللي مازال ما حضرش. راه مهم ان هذا يخرج للحيز التنفيذ باش نشوفوا ذاك الساعات، ويكون هذا قائم ثاني بذاته، ما عندوش طابع استشاري، بالعكس كذلك طابع تقريري، باش نشوفوا كيفاش نرفعوه من التمثيلية ديال الشباب.
3: نعم. خارج الريع. نعم. أيضا ما زلنا ننتظر المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. لدينا فقط 20 ثانية فقط تبقت أستاذة حسناء، وأريد أن أسألك بإيجاز، هل تتوقعين أن توجد أيضا وجوه شابة في الحكومة المقبلة؟
4: أتمنى ذلك، أتمنى أن ما تبقاش تداول ديال هذه المسؤوليات في الدائرة الضيقة والدائرة المغلقة. شكرا. وأن يتم كذلك تجديد المسؤوليات، مش فقط في الوجوه ولكن المسؤوليات على أرض الواقع.
3: شكرا لك.
4: وأنك نعم
3: شكرا. مع الأسف انتهى الوقت. الأستاذة حسناء الشهابي
4: إن شاء الله
3: الكاتبة وعضوة المكتب التنفيذي لجمعية تسيير مركز تنمية كفاءات الشباب، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك سيدتي، مع السلامة.

0: deux rendez-vous au programme Sepang en Malaisie, puis à Singapour. Et c'est ainsi que se referme cette édition eh bien, de Sport Soir. Bonne suite des programmes, toujours à l'écoute de Midi 1.
1: بعد قليل في الحصاد القصة.
2: لطالما أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم وادي هوميروس، وكان المسافرون من جميع أنحاء العالم يأتون لرؤية الكهف الذي يعتقد أن هوميروس ألف فيه قصائده. ومع ذلك وفي غياب أدلة ملموسة، ظلت قصة كهف هوميروس لفترة طويلة بمثابة أسطورة محلية غير مثبتة.
1: ميديا ريبورتاج.
3: مع ارتفاع أسعار الوقود يجد الجمهوريون أنفسهم مطالبين بتفسير كلفة الحرب لناخبين ينتظرون تحسنا في قدرتهم الشرائية.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم. ما رأيكم أن نتحدث الآن عن ملحمة الأوديسة وكذلك هوميروس في ظل تقديرات بأن هذه الملحمة ولدت في كهف يوجد في محافظة إزمير التركية على ساحل

0: على ساحل بحر إيجا، تأمل السلطات المحلية في تركيا في اغتنام الاهتمام المتجدد بهوميروس بعد النجاح العالمي لفيلم كريستوفر نولان الأوديسة لتعزيز وضع منطقة ووضعها طبعا على خريطة الوجهات السياحية. مع ذلك فإن قصة كهف هوميروس لا أدلة تعضدها. القصة كاملة يرويها لنا الزميل إبراهيم الغربي.
1: لم يقتصر نجاح الاقتباس السينمائي لملحمة الأوديسة على شباك التذاكر فحسب، بل ساهم أيضاً في تجدد الاهتمام في بريطانيا بملحمة هوميروس الشعرية وبأعمال أخرى من الأساطير اليونانية والرومانية. وارتفعت في المملكة المتحدة مبيعات كتاب الأوديسة بنسبة 1400% خلال الأسابيع الأولى من شهر يوليوز الماضي، بالتزامن مع البدء في منتصف الشهر عرض الفيلم الذي تولى إخراجه البريطاني الأمريكي كريستوفر نولان، وصورت عدة مشاهد منه في المغرب، في ظل تقديرات بأن ملحمة الأوديسة ولدت في كهف يطل على تلال بورنوفا المكسوة بأشجار الزيتون في محافظة إزمير التركية المطلة على بحر إيجا. وتأمل السلطات المحلية في اغتنام الاهتمام المتجدد بهوميروس بعد النجاح الكبير لفيلم كريستوفر نولان لتعزيز وضع منطقتهم على خريطة الوجهات السياحية. يقول الباحث ألتان إلتين الذي نشر مؤخرا كتابا عن الموضوع: لطالما أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم وادي هوميروس، وكان المسافرون من جميع أنحاء العالم يأتون لرؤية الكهف الذي يعتقد أن هوميروس ألف فيه قصائده. ومع ذلك وفي غياب أدلة ملموسة، ظلت قصة كهف هوميروس لفترة طويلة بمثابة أسطورة محلية غير مثبتة، بينما تدعي أماكن أخرى لا سيما جزيرة خيوس اليونانية أنها مسقط رأس هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسة. لكن سميرنا القديمة التي تعرف اليوم باسم إزمير ومحيطها، حيث يقع تل بورنوفا، يرتبطان ارتباطا وثيقا بالشاعر. ويقول ألتان إلتين: لا شك في أن هوميروس من بورنوفا ومن إزمير، وفي مطلق الأحوال إنه من ليونيا التي تضم سميرنا وخيوس، إنه من هذه الأراضي. ويرى أن أصول هوميروس لا ينبغي أن تثير التنافس بين تركيا واليونان. ولدعم نظريته يستند بشكل خاص إلى نقش بارز يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يصور طقوس تأليه هوميروس، والمشهد يحاكي كهف بورنوفا لشكل مذهل. ولا يزال من الصعب الوصول إلى الكهف المليء بالصخور والتي تحمل جدرانه نقوشا وكتابات جدارية لم يعرف تاريخها بعد. بعيدا عن النقاش الأكاديمي، يبقى حضور هوميروس جليا في بورنوفا، ففي تل هو موقع من العصر الحجري الحديث، يعتبر أقدم مستوطنة بشرية في إزمير، يستقبل الزوار تمثال نصفي لهوميروس مصحوبا بنقش لعبارة: لقد ألفت الإلياذة والأوديسة على هذه الأرض وعشت في بورنوفا.

0: ميدي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: لحظات مستمعينا ونوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة. قبلها إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب أجواء مشمسة، نواحي سمارة وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي المناطق، مع توقعات بهطول أمطار نواحي الريف. درجات الحرارة 26 في طنجة والرباط مع جو غائم، 28 في الدار البيضاء، 24 في العيون، 30 في مراكش، 27 في الراشيدية، 26 في أكادير، فاس، الناظور، الصويرة، تازة وآسفي مع جو غائم، 21 في إفران، 28 في الجديد، 29 في بنغرير، و36 متوقعة في السمارة مع أجواء مشمسة. في منطقة شمال إفريقيا 33 في القاهرة مع طقس مشمس، 28 في طرابلس، 30 في تونس، و32 في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 28 في أبيدجان مع عواصف رعدية، 31 في دكار، 33 في باماكو، و32 في نجامينا. في باقي عواصم العالم 25 في باريس ومدريد، 29 في روما مع طقس مشمس، 24 في أثينا، 17 في نيويورك مع جو ماطر، و40 درجة متوقعة في بكين. في العواصم العربية 27 في بيروت، 40 في مكة المكرمة ودبي مع جو مشمس، و28 في دمشق. تمام الساعة السابعة، آخر الأخبار الوطنية والدولية ضمن نشرتنا المفصلة، يقدمها الزميل محمد بن عبو. أهلا بك محمد.
2: مرحبا اعتماد، مساء الخير مستمعي الكرام. وبداية عرضي السابعة بالعناوين. آلاف الأشخاص يتظاهرون في مدريد احتجاجا على تدبير

0: الحكومة الإسبانية لملف الهجرة غير النظامية، ويطالبون بإجراء انتخابات عامة مبكرة وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا سبتة المحتلة. حضور الشباب يبرز في الانتخابات التشريعية بالمغرب بعد تكثيف الأحزاب السياسية المغربية جهودها لاستقطاب الناخبين الشباب وتشجيع ترشيح وجوه دون 35 لتعزيز تمثيليتهم في المؤسسة التشريعية. الحكومة العراقية تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناءات من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية وسط اضطرابات في المطارات وتأثر سفر المرضى والطلاب والزوار. اليوم العالمي للتضامن مع الصحفية الفلسطينية يحل اليوم وسط استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين ومقتل أكثر من 260 صحفيا وعاملا في الإعلام في غزة منذ اندلاع الحرب. محكمة الاستئناف في جنوب شرق باريس تدين المغني المغربي سعد المجرد بالسجن 10 سنوات في قضية اغتصاب، وتشدد العقوبة الصادرة بحقه مقارنة بالحكم الابتدائي.
1: بداية نشرة السابعة من الجارة الشمالية إسبانيا، بها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين على مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. محمد،
0: منصة المجتمع المدني الإسبانية اليميني اعتماد تعد الجهة المنظمة للتظاهرة الأخيرة والتي حظيت بدعم حزب الشعب وحزب فوكس، ودعا بيان نشرته المنصة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 نوفمبر وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة. في المتابعة مراسل من مدريد محمد المودن.
2: طلقت المسيرة التي دعت إليها منصة المجتمع المدني الإسباني في 10 صباحا من ساحة سيبلس، واختتمت عند قوس النصر وسط انتشار أمني واسع للشرطة الوطنية. وقدرت مندوبية الحكومة عدد المشاركين بنحو 20,000 شخص، فيما رفعت الجهة المنظمة العدد إلى 180,000، وحظيت الدعوة بتأييد أكثر من 200 جمعية ومؤسسة ونقابة وهيئة مدنية، معظمها مقرب من اليمين أو اليمين المتطرف، وجمعت مشاركين قادم من مناطق مختلفة من إسبانيا. وانتقد المشاركون أداء الحكومة في التعامل مع الوضع الحدودي، وطالبوا باتخاذ إجراءات تمنع مزيدا من عمليات الدخول غير النظامي، كما دعوا إلى تنظيم انتخابات عامة. وقال الأمين العام للحزب الشعبي ميغيل تيادو:
3: لماذا لم تعيد الحكومة من عبروا من حيث أتوا؟ ولماذا لم تفعل الحكومة الآليات القانونية والقضائية لضمان عودتهم بشكل فوري؟ لدينا حكومة غير مسؤولة، وما نحتاجه حقا هو إجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة.
2: من جهته دعا زعيم حزب فوكس سانتياغو باسكال إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للتحقيق مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتهمة الخيانة. من مدريد محمد المدن، ميديا.
1: ننتقل إلى ملف الانتخابات التشريعية بالمغرب، حيث شكل حضور الشباب أحد أبرز العناوين في هذا الاستحقاق، سواء باعتبارهم كتلة انتخابية تسعى الأحزاب إلى استقطابها أو من خلال تشجيع ترشيح وجوه شابة في المؤسسة التشريعية.
0: وفي هذه الاستحقاقات اعتماد جرى تعزيز الآليات الرامية لرفع تمثيلية الشباب من خلال تحفيز الأحزاب على ترشيح من لا يتجاوز أعمارهم 35 سنة، رفع الدعم العمومي عن المقاعد التي يفوز بها الشباب إلى 6 أضعاف مقارنة بالدعم المخصص لباقي المترشحين، بينما كثفت الأحزاب حملاتها الموجهة إلى الشباب عبر التواصل المباشر والمنصات الرقمية وتقديم مرشحين من أوساط جامعية ومدنية. ظل السؤال مطروحا حول مدى تحول هذا الاهتمام إلى مشاركة انتخابية فعلية. الجواب مع حسناء شهابي، عضوة المكتب التنفيذي لجمعية تسيير مركز تنمية كفاءات الشباب، مقتطف من ضيف الحصاد.
4: ما المطلوب منهم؟ أكيد أنهم بدأوا الحاجة هما أنهم كيفاش ينزلوا على أرض الواقع البرامج الحزبية ديالهم. ثاني مسألة أخرى ما يبقاش رحنا لاحظنا واحد الخلط كبير حتى بالنسبة للمنتخبين، راه كانوا يسألون مع عند المواطنين في أثناء بعض اللقاءات ديال الحملات الانتخابية كيقولوا مصوبوا لنا الطريق ودخلوا لنا الماء وديروا لنا هذه، والناس كتقول هذيك راه من اختصاص الجماعات الترابية. يعني كذلك حنا عندنا واحد الرزمانة من البرامج ومن الاستراتيجيات الوطنية ومن الخطط الوطنية، كيفاش هذه يوصلوها للمجالات الترابية ديالهم وكيفاش هذه المشاريع هذه يفعلوها على أرض الواقع، خصوصا على مستوى قضايا التشغيل، على مستوى التجويد ديال التعليم.

0: الأساسي واللي هو مهم هو أن راه مازال ما تكملناش لك الهندسة الدستورية ديال الدستور 2011. علاش؟ لأن مازال عندنا واحد المجلس الاستشاري للعمل الجمعوي والشباب اللي مازال ما حضرش. راه مهم أن هذا يخرج للحيز التنفيذ باش نشوفوا داك الساعات ويكون هذا قائم ثاني بذاته، ما يكون ما عندوش طابع استشاري، بالعكس كذلك طابع تقريري، باش نشوفوا كيفاش نرفعوا من التمثيلية ديال الشباب.
1: نبقى مع أخبار الانتخابات، حيث حسم حزب العدالة والتنمية رسميا موقعه في المرحلة السياسية المقبلة باختياره الاستفاف في المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك عقب القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب بالإجماع خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم بمدينة بوزنيقة الذي خصص للتدور في نتائج الانتخابات التشريعية وتحديد موقع الحزب داخل الخريطة السياسية الجديدة.
2: نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط، حيث أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، نظرا محمد إلى كونها أعاقت سفر المرضى والطلاب وأيضا زوار الأماكن الدينية.
1: جميع المطارات العراقية اعتماد بدأت هذا الأسبوع تطبيق الحظر الذي أعلنت الولايات المتحدة على شركات الطيران الإيرانية، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مطار مدينة النجف والذي يعد بوابة رئيسية للزوار. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أفاد بأن الحكومة العراقية تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الإجراءات، بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية. ورقة في الموضوع لمراسل ميديا من بغداد سامي حسن لنتابع.
3: لم يكن للحكومة العراقية من بد سوى توجيه الطلب والدخول في حوار مع الولايات المتحدة لاستثناء العراق من الإجراءات العقابية بحظر الخطوط الجوية الإيرانية. ليس الطلب لاعتبارات سياسية فحسب، وإنما العلاقة المتشعبة المتمثلة بالزيارات الدينية وعشرات الآلاف من الطلبة العراقيين في الجامعات الإيرانية والمراجعات الطبية والاقتصاد والسياحة. وتأتي في المقدمة علاقة القوى الحاكمة التاريخية والعقدية بإيران. صلاح بوشي المحلل السياسي:
4: أولا للحاجة المؤسساتية العراقية، وهنالك مناخات ربما قد تكون إنسانية واقتصادية وغيرها من المجالات. أعتقد إذا تحقق هذا الأمر هو إنجاز سياسيا وانتصارا للسلطة التنفيذية في هذا الأمر.
3: جاء الاعتراض الأول من القيادات الشيعية التي تتمتع بقرب كامل من إيران، كما صرح نائب رئيس البرلمان العراقي بمعارضة المجلس وعدم دستورية موقف الحكومة من الامتثال للحصار الأمريكي. هادي العامري الشخصية السياسية العسكرية القريبة من إيران:
5: نهيب بالحكومة العراقية المؤقتة عدم استجابة لهذا القرار.
3: لا يقتصر الضرر على الجانب الإيراني، وإنما ضرر كبير سيلحق بالعراق أيضا. كان عدد الرحلات بين مطارات البلدين يصل إلى 76 رحلة في الأسبوع الواحد، ولم يبقى أمام المسافرين سوى المنافذ البرية التي تتجاوز عشرات الساعات من الطريق للوصول إلى الوجهة المقصودة. سامي حسن، ميديا، بغداد.
1: السادس والعشرين من شتنبر من كل سنة يوافق اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي أقره الاتحاد الدولي للصحفيين في السادس والعشرين من شتنبر سنة 1996 عقب أحداث هبة النفاق التي أصيب خلالها صحفيون فلسطينيون أثناء تغطية المواجهات. تخليد الذكرى يأتي هذا العام في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين وسط مقتل ما يزيد عن 260 صحفيا وعاملا في الإعلام الفلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023. عن واقع الصحفيين في قطاع غزة نتابع ريبورتاج مراسلنا من غزة سيف سويدي.
6: من خيمة النزوح إلى خيمة العمل ينطلق الصحفي الفلسطيني سلام عوض يوميا لمتابعة الأحداث وتغطية التطورات في قطاع غزة. على هذا الحال يواصل صحفي غزة عملهم منذ 3 سنوات بإمكانات محدودة ومعدات شحيحة بعدما فقدوا مكاتبهم ومؤسساتهم الإعلامية.
7: حا الصحفي في غزة لربما عينه يعني لا تشعر بالنوم العميق، يعني هو متابع للأحداث لحظة بلحظة. كل هذه العملية تحدث دون الإمكانيات المطلوبة، في خيام لا تحمي من الشمس، لا تحمي من البرد، ومع ذلك يحاول وما زال يحاول أن ينقل

0: تقول الحقيقة وهو جزء منها للعالم أجمع.
1: يمر اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني فيما يعمل صحفي غزة في ظروف بالغة القسوة تحت خطر القصف والاستهداف والنزوح، بيئة تغيب عنها شروط العمل الصحفي الآمن كما يقول الصحفي وائل الحلبي.
2: في هذا اليوم الذي يعتبر يوما للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الصحفي الفلسطيني في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد لم يكن يوما بعيدا عن الاستهدافات، ورغم كل المحاولات الإسرائيلية لكتم الصوت وكتم الكلمة لأن تصل إلى العالم، إلا أن استمرارية الصحفيين في تأدية رسالتهم كانت تشكل بطولة بحد ذاتها ورسالة تحدي وصمود وتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أن يعلو صوته ويصل.
1: يستذكر الصحفيون الفلسطينيون في يومهم العالمي أكثر من 260 صحفيا غيبتهم الحرب، فيما يواصل العشرات من زملائهم معركة أخرى، معركة البحث عن العلاج بعدما أصيبوا، وآخرون ما زالوا في عداد المفقودين تاركين خلفهم كاميرات صمتت وميكروفونات غابت عن الميدان. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
3: أصدرت محكمة الاستئناف في جنوب شرق باريس اليوم حكما على المغني المغربي سعد المجرد بعشر سنوات بتهمة الاغتصاب، وهي عقوبة أشد من تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بحقه. الفنان الذي يحظى بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي سبق أن حكم عليه عام 2023 بالسجن 6 سنوات أمام محكمة الجنايات في باريس. في المتابعة عبد العالي الزهر.
4: بأمر إيداعه السجن في حكم مدته 10 سنوات دخل ملف سعد المجرد مرحلة جديدة بعدما حكم على المغني البالغ 41 عاما بتهمة الاغتصاب المقترن بظرف مشدد يتمثل في أنه كان تحت تأثير الكحول. وفي كريتاي حيث جرت المحاكمة أمام الاستئناف في جلسات مغلقة، أدين المجرد باغتصاب شابة عام 2016 في غرفة فندق بعدما التقاها في ملهى الليلي في باريس. وفي ختام ذلك تمسك المجرد ببراءته معلنا عبر إحدى محامياته عن عزمه الطعن بالحكم أمام محكمة النقدة. تعقيدات الملف القانونية لا تقتصر على هذه القضية، ففي قضية أخرى حكم عليه في مايو الماضي بسجن 5 سنوات أمام محكمة جنايات إقليم فار بتهمة اغتصاب شابة عام 2018، وهو الحكم الذي تم استئنافه. وفي أبريل الماضي وفي شق متصل بالقضية أدين 5 أشخاص بمحاولة ابتزاز سعد مجرد، طالبوه ب3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى ليحكم عليهم، بمن فيهم والدة المدعية لورا بريول ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبات سجن تراوحت بين 6 أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.
3: بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي عرض السابعة الكلمات، تعود إليك مباشرة اعتماد.
5: شكرا لك الزميل محمد بن عبو، ونلتقي بك في موجز أخبار الساعة 9. التناوب التوافقي تجربة سياسية عاشها المغرب منذ العام 98-900 حتى 2002، عرفت إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر بعد اعتماد دستور جديد في العام 96 الذي حدث برلمانا من غرفتين لمجلسي النواب والمستشارين، وحل في المرتبة الأولى في هذه الانتخابات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية متبوعا بشريكه في الكتلة الديمقراطية حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية. وفي 4 مارس استقبل العاهل الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط الكاتب الأول للحزب عبد الرحمن اليوسفي، وعينه وزيرا أول ليقود الحكومة بعد عقود من المعارضة. المزيد في من الأرشيف رفقة الزميل إبراهيم الغربي.
6: في أكتوبر من العام 1995 أعلن العاهل الراحل الحسن الثاني من قبة البرلمان، كنت حاضرا ذلك اليوم في خطاب تاريخي، أن المغرب يعيش مرحلة السكتة القلبية، واستشهد على ذلك بأرقام وأحصائيات كان قد تضمنها تقرير للبنك العالمي حول المغرب، سواء فيما يرتبط بالإدارة والقضاء وسير المؤسسات العمومية. وقال الحسن الثاني آنذاك قولته الشهيرة: قرأت تقرير البنك الدولي فوجدت فيه أرقاما مفجعة.

0: تجعل كل ذي ضمير لا ينام. بعد أقل من 5 أشهر في 3 مارس 1996 أعلن الملك الحسن الثاني عن إصلاح دستوري، وقدم الدستور الجديد للاستفتاء في 13 سبتمبر من نفس السنة، وحصل على أزيد من 96%. وأبرز ما خرج به هذا الإصلاح يهم المؤسسة التشريعية، إذ نص على إنشاء برلمان من مجلسين، مجلس النواب الغرفة الأولى الذي ينتخب بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين الغرفة الثانية الذي ينتخب أعضاؤه بالاقتراع غير المباشر من قبل هيئات ناخبة مثل المنتخبين المحليين والهيئات النقابية. وبدأ التهيئ للانتخابات القادمة منذ 28 من نوفمبر 1996 بضبط اللوائح الانتخابية والتوقيع على ميثاق شرف بين الحكومة والأحزاب السياسية يتعلق بنزاهة الانتخاب. وفي 27 من مارس 1997 تم التصويت بالإجماع في البرلمان على قانون جديد للانتخابات، وفي 14 من نوفمبر 1997 جرت الانتخابات التشريعية التي تنافس فيها آنذاك 16 حزبا سياسيا تجمعت في 3 ائتلافات: الكتلة الديمقراطية، وريثة الكتلة الوطنية، وتضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والديمقراطية، وتحالف الوفاق ويتمحور حول حزب الاتحاد الدستوري، وتحالف الوسط حول التجمع الوطني الأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وأسفرت نتائج هذه الانتخابات عن برلمان حكومة التناوب التوافقي للولاية التشريعية 6 ما بين 1998 و2002، وحل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الأولى ب 57 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الدستوري ب 50 مقعدا، والحركة الشعبية ب 40 مقعدا، وحزب الاستقلال ب 32 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بنفس عدد الأصوات. في 4 مارس 1998 استقبل الملك الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي ليعينه وزيرا أولا، وخاطبه قائلا: إنني أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرفك جيدا منذ الاستقلال أنك لا تركض وراء المناصب وتنفر منها باستمرار. نحن محتاجون لك لأننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام حتى نكون مستعدين لولوج القرن 21. أنا على استعداد أن أضمن لك الأغلبية لمدة 4 سنوات، ولك أن تختار فريقك الحكومي كما تشاء. هكذا انطلق التناوب التوافقي، وبعث تعيين اليوسفي الكثير من الأمل والتفاؤل، ووصفت لحظة تعيين الحكومة الجديدة باليوم التاريخي والمنعطف في الحياة السياسية. فبالرغم من أن الكتلة الديمقراطية لم تحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، لكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حل في المرتبة الأولى وأصبح الحزب الأول وفق إرادة الناخبين، وهو ما جعل كاتبه الأول يقود مشاورات سياسية واسعة وطويلة تابعتها في حينها من الداخل، وعشت ذلك المخاض الذي وصفه عبد الرحمن اليوسفي بالهندسة الحكومية الصعبة، أسفرت عن تكوين حكومة ائتلافية أعلن عنها في 14 مارس 1998، تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، انضاف إليها حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وإلى لقاء قادم.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم، ونواصله الآن بمساء الرياضة.

0: kohtaa. يرافقنا في مساء الرياضة الزميل وديع أحتي. مساء الخير وديع.
1: مساء الخير أتمنى تحية لك ولكل المستمعين الأوفياء.
0: ونسهل مساء الرياضة من المغرب وأبرز النتائج المسجلة إلى حدود الساعة في مباريات اليوم من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة الأولى.
1: ويبدو اعتماد بأن البطولة انطلقت بقوة. نتابع الآن أمامنا مباراة النادي المكناسي والدفاع الحسني الجديدي. بلغنا الدقيقة 54 تقدم النادي المكناسي في أرض الجديدة بخماسية نظيفة. نتيجة كبيرة هي الأقوى إلى حدود الساعة منذ انطلاق الجولة الأولى للبطولة الاحترافية إنوي يوم الخميس المنصرم. هذه المباراة تتواصل من دون شك بنسبة 100%. القدم سيظفر بنقاط الثلاث في هذه المواجهة. قبل هذا اللقاء افتتحت الجولة الأولى لمباريات اليوم بمباراة اتحاد توارقة والفتح الرباطي وانتهت بتفوق اتحاد توارقة بهدفين مقابل هدف واحد. اللاعب جرار وقع لاتحاد توارقة الهدف الأول، لطفي الهدف الثاني في الدقيقة 27، ومنتصر الحتيمي في الدقيقة 70 وقع الهدف الوحيد للفتح من نقطة الجزاء. في 8 مساء الوداد الرياضي يستقبل في البيضاء الوافد الجديد وداد تمارة. الوداد الرياضي يبحث عن انطلاقة قوية بقيادة مدربه البرتغالي الجديد باولو سيرخيو، وذلك من أجل العودة إلى المعترك المحلي بأفضل الطرق، ولو أن حسابات الجولة الأولى لا تعني أي شيء بالنسبة لموسم طويل يبلغ 30 دورة. أما بالنسبة لوداد تمارة الوافد الجديد فعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لأبناء عبد السلام بن جلون من أجل انطلاقة قوية لأول مشاركة تاريخية لوداد تمارا في القسم الأول. غدا تتواصل الجولة الأولى إذن بإجراء 3 مباريات أخرى. في 4 عصرا المغرب التطواني يستقبل نهضة بركان. في 6 مساء نهضة الزمامرة يحل ضيفا على الماس حامل اللقب المغرب الفاسي. في 8 مساء الكوكب المراكشي يستقبل حسنية قدير. نذكر بأن هذه الجولة الأولى افتتحت يوم الخميس المنصرم بلقاء اتحاد طنجة والاتحاد الرياضي ملتزنيت وانتهى بتفوق فارس البوغاز بثلاثة أهداف لهدف واحد، في حين تم تأجيل مباراة الرجاء والجيش الملكي إلى وقت لاحق.
0: الآن وديع جديد المنتخب المغربي الأول بعد فوزهم أمس على الجابون بهدفين نظيفين. أسود الأطلس غادروا أرض الوطن في اتجاه جنوب إفريقيا تحسبا لملاقات ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل لحساب تصفيات كان 2027.
1: بالفعل اعتماد، وبطبيعة الحال طائرة الأسود تصل إلى جنوب إفريقيا في حوالي الساعة 11 والنصف ومنتصف الليل بتوقيت المغربي من أجل التحضير لمباراة ليسوتو التي كما ذكرت اعتماد تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بداية من الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. يأتي ذلك في ظل فوز المنتخب المغربي يوم أمس على الجابون بهدفين نظيفين بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هدف المنتخب المغربي وقعهما كل من نصير مزراوي وسفيان رحيمي. بالنسبة للنخبة المغربية كانت فرصة أيضا لمحمد دوهبي لتجريب العديد من الأسماء الشابة وإقحامها أساسية. نتحدث عن عمار كظهير أيمن وأيضا عن زابيري كمهاجم رأس حربة. نستمع في هذا الإطار لردود الفعل يوم أمس بعد الفوز على الجابون. نستهله بزابيري اللاعب راسينغ سانتاندير المتألق في الليغا الإسبانية. ياسر زابيري:
2: هو إحساس كبير، كان بغي نشكر الستاف اللي دار فيا الثقة ووضعني مع الأونز دو ديبار، كان بغي نشكرهم بزاف، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مزيد من التألق إن شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب إفريقيا يكون الجو صعيب علينا، وإن شاء الله نتأقلموا تما ونجيبوا الفوز إن شاء الله من تما.
1: أما لحظة فنستمع لعينة من الجماهير المغربية في أعقاب هذا الانتصار الأول للأسود ضد الجابون في تصفيات.
3: كيف العادة المنتخب الوطني ديما كيمثلنا، أول مرة غنجيو المركب ديال مولاي عبد الله، تحفة كبيرة. المنتخب اليوم أعطاها واحد لوكالية رائعة بزاف، وديما وبي ديما المنتخب واستمرارية إن شاء الله.
4: المنتخب اليوم بين أنه من صفوة الفرق الكبيرة، مرتبة الخامسة عالميا، كتزكي هذا الفوز البين، وإن شاء الله الصدارة ونتأهلوا بسهولة بكأس إفريقيا ونحتفظوا بالكأس الإفريقي إن شاء الله.
5: كين واحد كاين بشويه ديال النقص، ولكن ديال اللعابه الغائبين صراحه ديال ابراهيم دياز وديال سيباري وحكيمي المكانه ديالهم كتبان يعني اليوم افتيران، والحمد لله هو انتصار ديال 3 نقاط. كانت مقابله جميله صراحه.
6: انا جيت من الديار النقليجيه خصيصي لهذه المقابله الحمد لله، وعندي

0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: وجهتنا الآن مستمعين في حصاد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتزايد داخل الحزب الجمهوري التساؤلات بشأن مسار الحرب مع إيران وكلفتها مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ورغم فشل محاولة جديدة في مجلس الشيوخ لتقييد العمليات العسكرية، فقد كشف التصويت عن خلاف يتجاوز صفوف المعارضة إلى حزب الرئيس دونالد ترامب الحزب الجمهورية. المزيد من التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
2: كلفة الحرب مع إيران تضع الجمهوريين أمام اختبار سياسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بموقفه تجاه إيران ويؤكد أن منعها من امتلاك سلاح نووي يتقدم على حسابات الانتخابات. من منبر الأمم المتحدة اتهم ترامب طهران بانتظار نتائج التجديد النصفي، مشددا على أن هذا الاستحقاق لن يغير قراراته.
3: They're waiting to see how I do in the midterm election.
4: إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون أدائي في انتخابات التجديد النصفي. وما لا يدركونه هو أنني لست مرشحا فيها. لقد حققت فوزا ساحقا وسأبقى في منصبي لعامين ونصف. الحزب الجمهوري هو الذي يخوض الانتخابات وسأساعده. لم أعير الانتخابات أي اعتبار ولن أفعل. عندما يتعلق الأمر بإيران إنها لا تدخل حتى في حساباتي. ما يشغلني هو ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نووياً.
3: Is that Iran will never have a nuclear weapon.
2: لكن ما يستبعده الرئيس من حساباته يفرض

0: نفسه على مرشحي حزبه، فمع ارتفاع أسعار الوقود يجد الجمهوريون أنفسهم مطالبين بتفسير كلفة الحرب لناخبين ينتظرون تحسنا في قدرتهم الشرائية. من ولاية أيوا تدعو النائبة الجمهورية والمرشحة لمجلس الشيوخ أشلي هينسون إلى إنهاء الحرب، رابطة ذلك بتخفيف الأعباء اليومية عن الأسر.
1: هذا أمر غير مقبول، وسأواصل العمل مع أي طرف لإقرار حلول تخفف فوراً الأعباء عن أسرنا ومزارعينا وكبار السن وأصحاب المشاريع الصغيرة. ولهذا دعوت إلى إنهاء فوري وناجح للحرب مع إيران حتى تلمس الأسر انخفاضاً في تكاليف الوقود ومشترياتها اليومية.
0: في مجلس الشيوخ اتخذ الخلاف شكلاً آخر، إذ أيد 4 جمهوريين إلى جانب معظم الديمقراطيين قراراً يطالب بإنهاء العمليات العسكرية غير المفوضة من الكونغرس، غير أن المحاولة أخفقت في تصويت 24 سبتمبر بتأييد 49 عضوا ومعارضة 50. من بين المؤيدين السناتور الجمهوري توم تيلس الذي حذر من دخول المرحلة الحاسمة من الحملة الانتخابية وسط غموض اقتصادي.
2: الشعب الأمريكي متسامح إلى حد كبير، لكن لصبره حدودا، وهو يريد نتائج، وكل ما يراه الآن هو ارتفاع متواصل في أسعار الطاقة وما يترتب عليه من حالة عدم يقين اقتصادي. والمعروف أنه عندما ندخل شهر أكتوبر من أي عام انتخابي في ظل هذا الغموض الاقتصادي، فإن ذلك عموما لا يبشر بالخير.
0: الأولويات داخل الحزب الجمهوري متباينة، رئيس يربط موقفه بأهدافه الأمنية تجاه إيران، ومرشحون يواجهون أسئلة المعيشة وأسعار الوقود. ومع اقتراب الاقتراع تصبح قدرة الجمهوريين على الدفاع عن كلفة الحرب جزءا من معركتهم للحفاظ على السيطرة على الكونغرس. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمدينة.

0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. شارك الآلاف في مسيراتنا اليوم في أنحاء فرنسا للمطالبة باتخاذ تدابير عاجلة بشأن المناخ بعد صيف شهد درجات حرارة قياسية وحرائق، ونظم نحو 260 تحركا في البلاد وفق الموقع الإلكتروني للمبادرة التي دعت إلى المسيرات من أجل المناخ ومن أجل الحياة ومن أجل السلام ومن أجل العدالة الاجتماعية أيضا. الخط الأحمر المناخي الذي حذر منه العلماء مستمعين لسنوات تم تجاوزه رسميا، لم يعد الارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية مجرد فرضية للمستقبل، بل تحول إلى واقع نعيشه اليوم عبر ظواهر طقس متطرفة وغير مسبوقة تعيد تشكيل جغرافيا الأرض. كواليس هذا الانهيار البيئي وماذا يعني تحديدا بالنسبة لمستقبلنا اليوم؟ في إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
2: الخبر الذي كنا نخشاه جميعا أصبح رسميا الآن. الأمم المتحدة أعلنت رسميا في أحدث تقاريرها الصادرة الشهر الجاري أن البشرية لن تتمكن من تحقيق الهدف الأهم في اتفاقية باريس للمناخ، وهو حصر الارتفاع في حرارة الأرض عند درجة ونصف مئوية. نحن نقترب من تجاوز هذا الخط الأحمر خلال سنوات قليلة جدا. إذا كنت تظن أن هذا مجرد كلام نظري، فانظر حولك لما حدث في صيف 2026 الحالي. لقد عشنا للتو الصيف الأعلى حرارة في التاريخ المسجل. فيضانات مدمرة وغير مسبوقة تسببت في مقتل أكثر من 1400 شخص في آسيا بسبب ذوبان الجليد، وأكبر خزانات المياه في أمريكا والعالم كبحيرتي ميد وبويل وصلتا إلى أدنى مستوياتهما التاريخية. الكوكب يرسل إلينا إشارات استغاثة واضحة. الأخطر من ذلك هو ما كشفته دراسة علمية فريدة نشرت قبل أيام. العلماء اكتشفوا أن الاحتباس الحراري الحالي تسبب في كسر رابط مناخي عمره أكثر من 400 عام بين المحيطين الهندي والهادئ. هذا الانقطاع يعني شيئا واحدا، الطقس حول العالم سيتغير بشكل أعنف وأقل دقة، وسنشهد قريبا ظواهر متطرفة ومفاجئة لا يمكن التنبؤ بها. لكن هل يعني هذا أننا استسلمنا؟ ليس تماما. تقرير الأمم المتحدة يوضح أننا ورغم تجاوزنا الحتمي للدرجة ونصف درجة مئوية، ما زال أمامنا فرصة تاريخية للعمل المكثف على خفض الانبعاثات لكي نجبر كوكب الأرض على تبريد نفسه والعودة تحت هذا الخط قبل نهاية القرن. الأمر لم يعد رفاهية، بل هو معركة تقليل الأضرار. ويمكننا القول أننا الجيل الأول الذي يرى نهاية الأهداف البيئية القديمة، والجيل الأخير الذي يملك فرصة لإنقاذ ما تبقى.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
2: نختم الحصاد مستمعينا كالعادة بموجز الساعة الثامنة، لكن قبله إليكم أحوال الطقس. في المغرب أجواء مشمسة، نواحي سمارة وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي المناطق، مع توقعات بهطول أمطار نواحي الريف. درجات الحرارة 26 في طنجة والرباط مع جو غائم، 28 في الدار البيضاء، 24 في العيون، 30 في مراكش، 27 في الراشدية، 26 في أكادير، فاس، الناظور، الصويرة، تازة وآسفي مع جو غائم، 21 في إفران، 28 في الجديدة، 29 في بنقرير، و36 في سمارة مع أجواء مشمسة. في منطقة شمال إفريقيا 33 في القاهرة مع طقس مشمس، 28 في طرابلس، 30 في تونس، و32 في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 28 في أبيدجان مع عواصف رعدية، 28 أيضا في كوناكري ولاغوس، لكن هذه المرة مع طقس ماطر، 31 في داكار، 33 في باماكو، و32 درجة متوقعة في نجامينا. تمام الساعة الثامنة، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. نستهل الموجز من إسبانيا، حيث تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين على مدينة سبت المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. منصة المجتمع المدني الإسباني اليمينية كانت وراء تنظيم هذه المظاهرة، والتي حظيت بدعم حزب الشعب وحزب Vox. دعت ألمانيا إلى تشكيل قوة تدخل سريعة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود فرونتكس لمساعدة الدول في حال حدوث ضغط مفاجئ للهجرة عند الحدود الخارجية للاتحاد. وقال وزير الداخلية الألماني خلال مؤتمر صحفي اليوم في ميونخ قبيل اجتماع مع 16 من نظرائه في الاتحاد الأوروبي والمفوض الأوروبي لمناقشة

0: ملفات الهجرة، إن القوة ينبغي أن تكون قادرة على تقديم الدعم اللازم للدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في غضون 24 ساعة. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الأوروبية ببذل كل ما في وسعها لعرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، متعهدا في خطاب حاد ألقاه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تحقق بلاده أهدافها في أوكرانيا. وجاءت تصريحات لافروف بعد ساعات من لقائه بنظيره الألماني في أول اجتماع بين وزيري خارجيتي البلدين منذ ما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. وجرت المحادثات على وقع تصاعد التوتر بين برلين وموسكو في الأسابيع الأخيرة، إذ حملت ألمانيا روسيا مسؤولية محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ، حيث أمر كل من البلدين بإغلاق قنصلية البلد الآخر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد التقى هذا الأسبوع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد نقل مقترح يتضمن شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح هرمز. في المغرب، قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالإجماع اليوم ببوزنيقة الاصطفاف في موقع المعارضة البرلمانية وعدم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. وأوضح المجلس الوطني في بيان توج أشغال دورته الاستثنائية أنه قرر بإجماع أعضائه الحاضرين مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية وفق البيان. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
0: بذا نختم حصاد السبت، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وشكرا لمخرجه رضوان قنداوي، ونلتقي بحول الله غدا في حصاد الأحد.
2: For decades on the global stage, 100 million records sold.
3: Brian Adams.
2: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
4: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
5: Le Brian Adams Radio Show. Tous les samedis.

الدنيا إذا عظمت وجلت في قلب عبد فإن ذلك العبد يعظم قدر من أقبلت عليه الدنيا ويتمنى أن ينال منها ما نال، فإن كل إنسان يعظم ما اشتهت نفسه، وهذه صفة عبيد الدنيا وعبيد أهوائهم، وهي صفة من أسكرته الغفلة وخرجت عظمة الله عز وجل من قلبه. وإلى هذا الصنف الإشارة بقوله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وكل محب للدنيا مستغرق في حبها فهو لاحق بالذين تمنوا رتبة قارون.

قلب محب الدنيا مثل البحر العميق، تجري فيه أنهارها وعيونها، مذ كانت ولا تظهر له زيادة ولا عذوبة. قال بعضهم: قلب محب الدنيا مثل النار الموقدة، كلما ازداد حطبها

حب الدنيا موافق لطبائع النفوس، يستلذه الطبع، وكل شيء يستلذه الطبع لا يزول إلا بشرب مرارة الصبر. والصبر ليس كل الرجال رجالة، إذ حب الدنيا مثل الحب الذي يبذر حول الفخ، فكل طائر يلتذ بذلك الحب وينسى خديعة الفخ ما أسرع هلاكه. والفخ لا يكيد إلا بعصفور يلتذ بطعم ما في الفخ، وليس له على طائر الخطاف من سبيل، لأن الخطاف أشبه الأشياء بالزهاد. فإياك أن تقتحم ما فيه هلاكك وإتلاف دينك، فإن أشرار الرجال ينكبون على ما تهواه أنفسهم، ويتكالبون على ما يوافق طبائعهم بعد معرفتهم بنهي سيدهم وتحذير رسلهم ونصيحة علمائهم. وإلى هذا الصنف الإشارة بقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم ونستهله من المغرب. في بلاغ للديوان الملكي، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية. أكد الملك محمد السادس أن هذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية ومدنا ومناطق سكنية تثير بالغ القلق والاستنكار، خصوصا بعدما تجاوزت استهداف المنشآت والمدنيين إلى محاولات للمساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد العاهل المغربي على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، ويشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. أعرب الملك محمد السادس باسمه وباسم الشعب المغربي عن استنكاره لهذه الأعمال، محملا الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها المسؤولية، ومؤكدا ضرورة ما يترتب عن ذلك من محاسبة وعقوبات دولية. ننتقل إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وبها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل مهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. منصة المجتمع المدني الإسبانية اليمينية تعد الجهة المنظمة للتظاهرة الأخيرة التي حظيت بدعم حزب الشعب وحزب فوكس، ودعا بيان نشرته المنصة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 نوفمبر وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة. بخصوص الهجرة، دائما عقد وزراء الداخلية الأوروبيون اليوم محادثات حول الهجرة في ميونخ، في الوقت الذي يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود وتسريع عمليات الترحيل. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتطوير آليات مشتركة لإدارة الهجرة غير نظامية، مع تبسيط بعض إجراءات اللجوء وتعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد. وتتزامن هذه التحركات مع توسيع دور الوكالات الأوروبية وفي مقدمتها فرونتكس، واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة ملفات الهجرة واللجوء. في أخبار كرة القدم المغربية، تغلب اتحاد تورغا على ضيفه الفتح الرياضي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب المدينة بالرباط برسم الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية ينوي للقسم الأول لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة سجل اتحاد تورغا والثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل الفتح الرياضي بدون نقاط. باقي نتائج مباريات مساء اليوم مستمعينا الكرام، سنوافيكم بها بالتفصيل في نشرة 10 مساء. إلى اللقاء.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا نواكشوت 102.4 داكار 93.8.
3: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.

0: أهلا بكم إلى نشرة العاشرة والبداية بالعناوين. العاهل المغربي الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع المملكة السعودية ويدين بشدة الاعتداءات الحوثية المتكررة على منشآتها ومدنها، ويؤكد أن أمن المملكة ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. حضور الشباب يبرز في الانتخابات التشريعية بالمغرب بعد تكثيف الأحزاب جهودها لاستقطاب الناخبين الشباب وتشجيع ترشيح وجوه دون سن 35 لتعزيز تمثيليتهم في المؤسسة التشريعية. آلاف الأشخاص يتظاهرون في مدريد احتجاجا على تدبير الحكومة الإسبانية لملف الهجرة غير النظامية، ويطالبون بإجراء انتخابات عامة مبكرة وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة. والبطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم تسجل غزارة في الأهداف في الدفعة الثانية من مباريات الجولة الأولى، وقمة النادي المكناسي والدفاع الجديد تشهد 8 أهداف. أهلا بكم، مستهل نشرة العاشرة من المغرب. وفي بلاغ للديوان الملكي بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، عرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل زهير التومي.
1: في هاتين البرقيتين عبر العاهل المغربي عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد الملك محمد السادس على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على السعودية وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسمه ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن

0: استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها. وأبرز أن أمن واستقرار السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب. من منطلق يضيف العاهل المغربي أن الانتصار للأشقاء في السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما جدد تأكيده على وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية. وخلص الملك محمد السادس وهو يتقاسم مع العاهل السعودي وولي عهده هذا التقييم الاستراتيجي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، مشددا على أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
1: نبقى مع أخبار المملكة وملف الانتخابات التشريعية بالمغرب، حيث شكل حضور الشباب أحد أبرز العناوين في هذا الاستحقاق، سواء باعتبارهم كتلة انتخابية تسعى الأحزاب إلى استقطابها أو من خلال تشجيع ترشيح وجوه شابة للمؤسسة التشريعية. وفي هذه الاستحقاقات جرى تعزيز الآليات الرامية إلى رفع تمثيلية الشباب من خلال تحفيز الأحزاب على ترشيح من لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، ورفع الدعم العمومي عن المقاعد التي يفوز بها الشباب إلى 6 أضعاف مقارنة بالدعم المخصص لبقية المترشحين. بينما كثفت الأحزاب حملاتها الموجهة إلى الشباب عبر التواصل المباشر والمنصات الرقمية وتقديم مرشحين من أوساط جماعية ومدنية، ظل السؤال مطروحا حول مدى تحول هذا الاهتمام إلى مشاركة انتخابية فعلية. الجواب مع حسناء الشهابي، عضوة المكتب التنفيذي لجمعية تسيير مركز تنمية كفاءات الشباب، مقتطف من ضيف الحصاد.
2: ما المطلوب منهم أكيد أنهم بدأوا، والحاجة هم أنهم كيفاش ينزلوا على أرض الواقع البرامج الحزبية ديالهم. ثاني مسألة أخرى، ما يبقاش رحنا لاحظنا واحد الخلط كبير حتى بالنسبة للمنتخبين، راه كانوا يسألون مع عند المواطنين في أثناء بعض اللقاءات ديال الحملات الانتخابية، كيقولوا صوبوا لنا الطريق ودخلوا لنا الماء وديروا لنا هذه، والناس كتقول هذيك راه من اختصاص الجماعات الترابية. يعني كذلك حنا عندنا واحد الرزمانة من البرامج ومن الاستراتيجيات الوطنية ومن الخطط الوطنية، كيفاش هذه يوصلوها المجالات الترابية ديالهم، وكيفاش هذه المشاريع هذه يفعلوها على أرض الواقع، خصوصا على مستوى قضايا التشغيل، على مستوى تجويد ديال التعليم، على مستوى الحق في السكن، على مستوى المناخ. وكنعرفوا حنا المشاكل المناخية اللي كنعيشوا فيها، خصوصا الجفاف، وشفنا العدد ديال المناطق اللي تعرضت للفيضانات. كذلك على مستوى التحول الرقمي، يعني يشوفوها التحول الرقمي فين غاديين به في هذا الذكاء الاصطناعي، وكذلك على شمولية الرقمنة. ولكن الأساسي واللي هو مهم هو أن راه مازال ما تكملناش لك الهندسة الدستورية ديال الدستور 2011. علاش؟ لأن مازال عندنا واحد المجلس الاستشاري للعمل الجمعوي والشباب اللي مازال ما حضرش. راه مهم أن هذا يخرج للحيز التنفيذ باش نشوفوا ذاك الساعات، ويكون هذا قائم تاني بذاته، ما عندوش طابع استشاري، بالعكس كذلك طابع تقريري، باش نشوفوا كيفاش نرفعوا من تمثيلية ديال الشباب.
1: نبقى مع أخبار الانتخابات، حيث حسم حزب العدالة والتنمية رسميا موقعه في المرحلة السياسية المقبلة باختياره الاستفاف في المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك عقب القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب بالإجماع خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم بمدينة بوزنيقة، والذي خصص للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية وتحديد موقع الحزب داخل الخريطة السياسية الجديدة. من المغرب إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وبها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين عبر الحدود البرية مع المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. منصة المجتمع المدني الإسبانية اليمينية تعد الجهة المناطقة

0: الحكومة عدد المشاركين بنحو 20,000 شخص، فيما رفعت الجهة المنظمة العدد إلى 180,000، وحظيت الدعوة بتأييد أكثر من 200 جمعية ومؤسسة ونقابة وهيئة مدنية، معظمها مقرب من اليمين أو اليمين المتطرف، وجمعت مشاركين قادموا من مناطق مختلفة من إسبانيا. وانتقد المشاركون أداء الحكومة في التعامل مع الوضع الحدودي، وطالبوا باتخاذ إجراءات تمنع مزيدا من عمليات الدخول غير النظامي، كما دعوا إلى تنظيم انتخابات عامة. وقال الأمين العام للحزب الشعبي ميغيل تيادو:
1: لماذا لم تعيد الحكومة من عبروا من حيث أتوا؟ ولماذا لم تفعل الحكومة الآليات القانونية والقضائية لضمان عودتهم بشكل فوري؟ لدينا حكومة غير مسؤولة، وما نحتاجه حقا هو إجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة.
0: من جهته دعا زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للتحقيق مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتهمة الخيانة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: بخصوص ملف الهجرة، دائما عقد وزراء الداخلية الأوروبيون اليوم محادثات حول الهجرة في ميونخ، في الوقت الذي يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود وتسريع عملية الترحيل. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتطوير آليات مشتركة لإدارة الهجرة غير النظامية، مع تبسيط بعض إجراءات اللجوء وتعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد. وتتزامن هذه التحركات مع توسيع دور الوكالات الأوروبية وفي مقدمة فرونتكس، واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة ملفات الهجرة واللجوء. مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار تابع الاجتماع وعد التقرير التالي.
3: الاجتماع يأتي بعد عام شهد تغييرات مهمة في سياسة اللجوء الأوروبية. وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوربينت على هامش الاجتماع:
4: الهدف هو إعطاء دفعة جديدة للتحول في سياسة الهجرة الأوروبية، مع التركيز على تشديد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع عمليات إعادة وترحيل من لا يملكون حق البقاء، وتسريع البدء في طلبات اللجوء، وتوسيع إمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تصنف آمنة.
3: ومنذ 12 يونيو دخلت القواعد الجديدة للنظام الأوروبي المشترك للجوء حيز التنفيذ. ورغم التوافق بين الحكومات الأوروبية على تشديد حماية الحدود وتسريع عمليات الترحيل، لا يزال هناك العديد من نقاط الخلاف، من بينها تمويل سياسة الهجرة والتعامل مع عمليات ضد المهاجرين عند الحدود. منظمات حقوقية من بينها برو أزول التي تدافع عن اللاجئين والمهاجرين تحذر على لسان رئيسها كارل كوب من أن المزيد من التشديد قد يهدد حق اللجوء.
5: إن النظام الأوروبي المشترك للجوء لا يمثل نهاية تشديد قوانين اللجوء، بل هو بداية موجة ثانية من الإجراءات الأكثر صرامة كإنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي. نحن أمام مرحلة حاسمة بالنسبة إلى حق اللجوء، وفي نهاية المطاف بالنسبة إلى المشروع الأوروبي نفسه.
3: ويأتي هذا التشدد الأوروبي المتزايد في سياق سياسي يشهد تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة. عبد الرحمن عمار، ميديا، برلين.
2: ومن الاتحاد الأوروبي لأخبار النزاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى هذا الأسبوع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد نقل مقترح يتضمن شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. من المقترح الإيراني والرفض الأمريكي، كيف ينظر إلى مستقبل الصراع بين الطرفين؟ سؤال يجيب عنه أسعد الزلزلي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بغداد، تحدث للزميل نور الدين كشان.
6: نحن نتحدث هنا عن قوى عظمى هي تلعب على وتر الاستنزاف طويل المدى مع إيران. في كل فترة يكون هناك هجوم على نقاط محددة، ومن ثم اللجوء لطاولة المفاوضات بأسلوب الترهيب والترغيب. ونتحدث عن قوى إقليمية خسرت الكثير من أوراقها، ولم يتبقى أمامها سوى مضيق هرمز، لذا هي تلجأ بين الحين والآخر إلى طرح ورقة المفاوضات مع التلويح بأنها لا تزال تمتلك القوة. إيران ليس لديها إلا هذا الخيار اليوم، هي تعلم إن استسلمت بشكل كامل فإن النهاية

0: النهاية الحتمية ستكون شبيهة بكل الأنظمة السابقة الموجودة في المنطقة والتي كانت تقف بوجه أمريكا. ما تريده أمريكا والواضح لا تريد إيران فقط صاغية لما تطلبها، إنما تريد إيران منزوعة القرار بالكامل وليس لها تأثير في المنطقة على باقي الدول الموجودة. بالتالي هي ليست أكثر من لعبة استنزاف للوقت. إيران تراهن كثيرا على الانتخابات النصفية وعلى تأثير العوامل السياسية على ترامب من أجل التراجع عن رؤيته لمستقبل إيران بأن ينهي دورها الإقليمي بشكل كامل، وبالتالي أعتقد أن هذه فقط أوراق يتم التلويح بها وأن الأمر منتهي بالنهاية إلى مواجهة على شكل متقطع.
1: نختم بأخبار كرة القدم المغربية، إذ نطالع البطولة الاحترافية المغربية. ينوي لكرة القدم لحساب الجولة الأولى اتحاد توارقة حسم الديربي ضد الفتح الرياضي بهدفين لواحد، في حين سحق النادي المكناسي مستضيفه الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لهدفين. ودي أحتي
2: 8 أهداف في مباراة واحدة وستة منها في شباك الدفاع الجديدية. هكذا كانت البداية الصاخبة للنادي المكنسي في البطولة الاحترافية المغربية إنوي في مباريات أمسية السبت، في قمة تهديفية لم تترك مجالا للهدوء. على أرضية ملعب العبد بالجديدة قدم النادي المكنسي عرضا هجوميا لافتا، واكتسح الدفاع الحسني الجديدي بستة أهداف مقابل هدفين في مباراة انفجرت تهديفيا منذ دقائقها الأولى. النادي المكنسي فرض إيقاعه مبكرا وأنهى الشوط الأول متقدما ب4 أهداف نظيفة قبل أن يواصل مهرجان الأهداف بعد الاستراحة، رافعا حصيلته إلى 6 مقابل هدفين فقط للدفاع الجديدي. 6 أهداف للنادي المكنسي وهدفان للدفاع الجديدي، 8 أهداف كاملة في مواجهة واحدة، لتكون مباراة ملعب العبد واحدة من أبرز العناوين الهجومية في افتتاح الموسم. وفي الرباط كانت الغلبة لاتحاد ورقة في الديربي على حساب الفتح الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد. الفريق التركي حسم الشوط الأول بثنائية نظيفة قبل أن يقلص الفتح الرياضي الفارق في الدقيقة 70، غير أن محاولاته لإدراك التعادل لم تثمر ليحصد اتحاد ورقة أول 3 نقاط في الموسم، في حين انتهت آخر مباريات أمسية السبت بفوز الوافد الجديد وداد تمارا على الوداد الرياضي ب3 أهداف مقابل هدف واحد في انطلاق مثالية لأبناء المدرب عبد السلام بن جلون.
1: شكرا لك وديع. وبالخبر الرياضي مستمعينا ننهي نشرة 10 بعد لحظات تتابعون البرنامج الموسيقي دي براين أدامس راديو شو. كان معكم محمد بن عبو، إلى اللقاء.
3: Four decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One.
4: Medi One, la radio de toutes les générations.
5: This is Brian Adams on Medi One. Every week we get to spend a few hours together celebrating the songs that shaped our lives, the records we cranked up in the car, the songs we sang at concerts, and still know every word. We'll dig into some of the stories of the music, share a few memories, but most importantly, when the music starts, turn it up. I can't think of a better way to get started than with one of the greatest opening tracks in rock on Brian Adams Radio.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز. أهلا بكم. والبداية من المغرب، وفي بلاغ للديوان الملكي بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية. وأكد الملك محمد السادس أن هذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية ومدنا ومناطق سكنية تثير بالغ القلق والاستنكار، خصوصا بعدما تجاوزت استهداف المنشآت والمدنيين إلى محاولات للمساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشد العاهل المغربي على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، ويشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. ننتقل إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وبها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع تدفق الهائل المهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. منصة المجتمع المدني الإسباني اليميني تعد الجهة المنظمة للتظاهرة الأخيرة التي حظيت بدعم حزب الشعب وحزب فوكس. دعا بيان نشرته المنصة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 نوفمبر وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة. بخصوص الهجرة دائما، عقد وزراء الداخلية الأوروبيون اليوم محادثات حول الهجرة في ميونخ، في الوقت الذي يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود وتسريع عمليات الترحيل. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتطوير آليات مشتركة لإدارة الهجرة غير نظامية، مع تبسيط بعض إجراءات اللجوء وتعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد. وتتزامن هذه التحركات مع توسيع دور الوكالات الأوروبية وفي مقدمتها فرونتكس واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة ملفات الهجرة واللجوء. بالعودة إلى المغرب، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له اليوم أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه بناء على النتائج التي انتهت إليها الأبحاث القضائية المأمور بها، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى إيقاظ التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في ارتكابهم لجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك. في أخبار كرة القدم المغربية، تغلب اتحاد تورغا على ضيفه الفتح الرياضي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب المدينة بالرباط برسم الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول لكرة القدم، في حين سحق نادي المكناسي مستضيفه الدفاع الحسني الجديد ب6 أهداف لهدفين، كما فجر فريق وداد تمارا الوافد الجديد على قسم الصفوة مفاجأة من العيار الثقيل بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه الوداد.